يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. قتل الشاب إبراهيم مندلاوي البالغ من العمر 34 عاما، وأصيب شاب آخر في الثلاثينيات من عمره بجراح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر مندا ليلة الثلاثاء الأربعاء. ونقل الشابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكلاهما عانيا من إصابات اخترقت جسديهما. وهناك أقر الطاقم الطبي وفاة مندلاوي بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بلدة بسمة طبعون قضاء حيفا مساء أمس الثلاثاء وسط احتجاج ورفض الأهالي لهذه الزيارة بمرافقة قوات معززة من الشرطة. واحتج مواطنون وعبروا عن رفضهم لسياسات بن غفير العنصرية تجاه المواطنين العرب وفق تعبيرهم. وصدحت مآذن المساجد في البلدة بالآذان بالتزامن مع اقتحام بن غفير رفضا للسياسة الممنهجة ومشروع قانون لتقييد الآذان الذي أقر بالقراءة التمهيدية في الكنيسة. أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا بشأن الضربات الجوية في سوريا أمس الثلاثاء، قال فيه إن سوريا كادت تنتهك اتفاقيتها مع إسرائيل على الحفاظ على الوضع الراهن في المسائل الأمنية عبر السماح لجنود الأتراك بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. وشدد نتنياهو على أن مثل هذا الانتشار سيشكل تهديدا لأمن إسرائيل. وقال نتنياهو إن بلاده لن تتسامح

0: مع أي تهديد لأمنها وسترحب بالعودة إلى الوضع الراهن. أما تركيا ففندت المزاعم بأنها ستستعد لنشر قوات في سوريا، وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المزاعم التي لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إطفاء الشرعية على الغارات الجوية الإسرائيلية غير القانونية والتي تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها. من جانبها أدانت سوريا في رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الاعتداء الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب فجر الثلاثاء، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. يذكر أن إسرائيل شنت يوم الثلاثاء 8 غارات جوية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب. إلى شأن آخر، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إطلاق طهران لصاروخين باليستيين باتجاه الإمارات، وأكد أن هذا السلوك يتنافى مع مبدأ حسن الجوار ويعرقل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة بين دول المنطقة ومنع التصعيد. من جانبها أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. شن الجيش الإسرائيلي غارتين على مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة كفر رومان في قضاء النبطية جنوبي لبنان. إلى ذلك وبدوره جدد الرئيس اللبناني دعوته إلى ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن تفجير المنازل والممتلكات وتدميرها وجرفها واستهداف المواطنين. هذا وكثفت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة من غاراتها على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية بقضاء النبطية بتزامن مع إعلان نتنياهو قبل عدة أيام أن الجيش ينفذ عملية بالغة الأهمية في لبنان. في قطاع غزة ارتقى 6 أشخاص ووقعت عدة إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت ميناء مدينة غزة. بدوره ادعى الجيش الإسرائيلي مهاجمة عدد من القادة في حركة حماس وزعم أنهم خططوا لتنفيذ مخططات ضد قواته. من جانبها قالت حركة حماس إن المجزرة الجديدة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء باستهدافه مقهى في ميناء غزة بغارة جوية تكشف إصرار حكومة نتنياهو على مواصلة جرائمها وتقويض كل الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ الاتفاق وفق تعبير الحركة. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس اليوم صافيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، أما موجات الحر الشديدة فستشهدها المناطق الداخلية بشكل أساسي. أما درجات الحرارة فتكون على النحو التالي: في القدس وفي الجليل الأعلى 31 درجة مئوية، في طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من التفاصيل والأخبار تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أعود وألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:07 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا اليوم 19 من أغسطس من العام 2026. عناوين هذا الصباح كما تابعنا أيضا في نشرتنا الإخبارية: ما بين حوادث العنف والجريمة، وهذه المرة للأسف في كفر مندا، إطلاق نار يؤدي إلى مقتل شاب في 34 من عمره، وكان هذا كما ذكرنا في كفر مندا، وإصابة شابين آخرين بهذا الحادث. والليلة الماضية بعد أن كان في منطقة الجواريش بنغفير يعود هذه المرة إلى بسمة طبعون في قضاء حيفا، وهذا كما يبدو أيضا في إطار يعني مشهد جديد، ويجب أن نعتاد على هذه المشاهد كما يبدو حتى موعد الانتخابات، ولا أعلم يعني إلى أين ستذهب الأمور برؤيته وبقراءته وبتوجهه، لأنه يريد كما يعني نقرأ بين السطور وبشكل مباشر أن يثير غضب واستياء، وهذا يخدم سياسيا، وبالتالي هذا في بسمة طبعون الوزير يتجول هناك في البلدة. في المقابل التصعيد في الشمال، وهذه المرة في سوريا، يوم أمس إسرائيل تقصف، ولماذا؟ لأن المعلومات الاستخبارية تتحدث عن تدخل تركي مباشر وتواجد قوات تركية في المنطقة لإعادة منظومات معينة، وهذا يؤدي إلى تحرك إسرائيلي. وأيضا في غزة استهداف يوم أمس مساء، وكنا قد تابعنا في هذا في الميناء، يؤدي إلى ارتقاء عدد من الأشخاص، بما معناه مسار تصعيدي واضح في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، حدث ولا حرج. وهذه هي الصورة التي تنجلي أمامنا في كل يوم، ما بين أمن شخصي وأمن إقليمي كما يسمى، ولكن الحسابات هي حسابات سياسية ضيقة جدا. هذا هو المشهد. أول خبر إذاعة الشمس، صباح الخير لكم جميعاً.

0: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاجا في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: الشمس دائما.
4: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
5: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغلات في محل اللي هي زبوني فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
4: لأن التحريض لا يعالج مريضاً والعنصر لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:15 الساعة الآن في استوديوهاتنا، ونحن في أول خبر نبدأ بالعناوين. الراصد الجوي يقول الطقس اليوم صاف إلى غائم جزئي في بعض المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي بعض المناطق خاصة المناطق الداخلية والجبلية ارتفاع في نسبة الرطوبة. في القدس 31 درجة اليوم، كذلك في تل أبيب يافا وأيضا في حيفا والساحل الشمالي والجنوبي جليل الأعلى. في طبرية ترتفع إلى 36، الناصرة 34، الساحل الجنوبي 32، النقب بئر السبع 35، وفي لا ترتفع إلى 40 درجة. إلى أخبار أخرى، تقارير تقول بأن ترامب نعود مرة أخرى إلى ترامب وتصريحاته، ولكن شبكة CNN تنقل عن مصدر أمريكي اليوم بأن ترامب أمر بوقف أي اتصالات مع طهران. وحسب المصادر في البيت الأبيض يقولون بأن ترامب أمر بتعديل المسار ويذهب باتجاه توجيه ضربة عسكرية لإيران في أقرب فرصة. نعود مرة أخرى إلى التهديدات. إذن هذا تقرير في شبكة CNN، وينقل عن مصادر أمريكية بأن الرئيس الأمريكي أمر بوقف الاتصالات والعودة إلى مسار التهديد العسكري وتوجيه ضربة عسكرية بدلا من سياسة الخنق، وتحديدا الخنق الاقتصادي التي تحدث عنها ترامب في الفترة الأخيرة.

0: إلى تصريحات متبادلة واتهامات متبادلة. إسرائيل تقول بأنها هاجمت مطار الظهور العسكري في إدلب في شمال سوريا بفعل تحرك تركي هناك، وتركيا تنفي اليوم فجرا هذه الادعاءات. وفي كانت أو مكتب رئيس الحكومة أصدر بيان باللغة الإنجليزية أدان في التحرك التركي في سوريا، وكذلك الإشارة إلى توجيه ضربة عسكرية جوية. في المقابل تركيا تقول بأن الادعاءات الإسرائيلية هي ادعاءات واهية وجاءت فقط من أجل شرعنة الهجوم الجوي غير القانوني من قبل إسرائيل الذي اخترق الأجواء والسيادة السورية. هذا ما صدر عن ديوان أردوغان الليلة وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأيضا بعد انتصاف الليل معلومات تتحدث عن هجوم إسرائيلي وفق قنوات لبنانية وعربية بأن إسرائيل هاجمت مواقع في منطقة القنطرة وفي مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. كذلك هجمات مدفعية من خلال المدفعية الإسرائيلية استهداف مواقع في جنوب سوريا، هذا إلى جانب ما كان يوم أمس في منطقة إدلب في الشمال، وهناك كان القصف الجوي. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي البالغ من العمر 34 عاما وإصابة آخر في الثلاثينات من عمره بجراح متوسطة في جريمة إطلاق نار كانت الليلة في كفر مندا. اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لبسمة طبعون مساء أمس بمرافقة قوة من الشرطة كما ورد في البيان. أيضا نتنياهو في بيان باللغة الإنجليزية حول الضربات الجوية في سوريا يقول إن سوريا كانت تنتهك اتفاقيتها مع إسرائيل والحفاظ على الوضع الراهن من خلال السماح للجنود الأتراك بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. وفي أنقرة نفوا هذه المعلومات. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول إن الوسطاء ينتظرون أن تتوصل عمان وإيران إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز قبل استئناف المحادثات بين أمريكا وإيران. ترامب يعلن مضيق هرمز منطقة أمريكية، وبهذا يرغم نفسه على الرد على أي ضربات عسكرية إيرانية في المنطقة. مصادر تقول إن روسيا نقلت لإيران أسلحة وذخائر عبر بحر قزوين خلال وقف إطلاق النار الهش مع الولايات المتحدة. غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمال غرب سوريا، وأنباء بأنها جاءت بعد أيام من حضور عسكري تركي للبدء بترميم المطار. المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان توم براك ينتقد الغارات الإسرائيلية على المطار العسكري في سوريا ويقول إنها تصعيد غير ضروري. الهلال الأحمر الفلسطيني يفيد بإصابة 11 فلسطينيا في اعتداء للجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب في سلفيت شمال الضفة الغربية.

إذن استمعنا إلى تقرير زميلة زهرة سعيد وعدد من الملفات والتي تابعناها أيضا بالإضافة إلى العناوين الإقليمية، وذكرنا موضوع بنغفير واقتحامات ووصوله إلى قرى وبلدات وأحياء عربية كان يوم أمس في مدينة الرمل وتحديدا في حي الجواريش. واستمعنا قبل قليل إلى ما كان في بسم الطبعون، سنكون هناك، نحن نعمل من أجل أن نفهم ما الذي حصل وهذه الاقتحامات المتكررة، ولكن نبدأ من الرمل والجواريش.

0: بواريش عضو اللجنة الشعبية هناك إبراهيم بدوي تحدث لإذاعة الشمس.
1: والله كانت في اليوم زيارة استفزازية من بن غفير لحي الغربي عندنا في مدينة الرمل حي جواريش، ومحاولة لاستفزاز الناس والتضييق عليهم وتنغيص عيشهم. يعني وزير في قلب دولة زي ما بيدعي انه الحوكمة والمشيلوت تبعته موجودة، بخش بشخبات تقول هو داخل على منطقة حرب، حاطت يعني الدرع الواقي عليه الشخبات وداخل لا استفزاز للناس. طبعا هاي السياسة احنا عارفين انه احنا فترة انتخابات، وعارفين انه محاولة لانه يزيد من شعبويته العنصرية اتجاه المواطنين العرب، ولكن يعني كما يقال الكلاب تنبح والقافلة تتسلق.
0: سؤالي أولا، يعني هذه المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام بهذا الشكل، والأماكن التي استهدفت يعني هي بذريعة البناء غير المرخص، أراضي زراعية، أراضي دولة، ما هو الغطاء القانوني؟ دعني أسأل.
1: صراحة هي ثاني زيارة استفزازية لحي الجواريش زي ما حكيت آنفا، أنه محاولة لوضع أسر الحوكمة والمشيلوت اللي دائما بتفخر فيها في نطاق انه انا اللي راح اسيرها وانا اللي راح اعمل حوكمة في هاي الدولة، خاصة ضد المواطنين العرب. بالنسبة للاماكن اللي دخل عليها الحي الغربي عندنا في منطقة الرملة، الرملة كل الخارطة الهيكلية الشمولية بعدها مش معدة للرملة، الاراضي تابعة لدائرة اراضي اسرائيل موجود غاد، والناس ساكنين من أواخر سنوات الخمسين يعني غادة، وفي إشكالية إنه ما فيش فسحة في إنهم يتملكوا هاي الأراضي. كان في محاولات والمبالغ باهظة لإلها، وضيق العيش والأوضاع الاقتصادية وأوضاع الناس ما سمحتش بذلك، فهو بتخذ زريعة اللي أجا يعني هو ما هدمش بيوت، اللي هدمها هي عبارة عن بريكسات وعن محلات اللي
0: نعم يعني، ولكن يعني في إجراءات قانونية اتخذت منذ زمن أم هي إجراءات قانونية جديدة والآن جاءوا لتطبيقها؟
1: هي زي ما حكيت لك المنطقة نفسها كلياتها ما زالت تعاني من إنها غير مرخص.
0: نعم إذن هذا في الجواريش في الرمل. استمعنا إلى إبراهيم بدوي. الآن إلى بسمة طبعون سيد منير زبيدات رئيس المجلس المحلي هناك. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: لماذا هذه الزيارة ولماذا الآن؟
2: طبعا أخي جاكي، الزيارة كانت هي زيارة استفزازية لمجتمعنا العربي ولبسمة طبعون بشكل خاص. طبعا الوزير بن غفير طبعا بيحاول بكل طريقة أنه يوصل صورة لمجتمعه لمصوتينه على أساس أنه هو صاحب القرار وهو صاحب الملك وهو صاحب الأشياء اللي هو لازم ينفذها على أرض الواقع. طبعا ما كانش أي تنسيق لا مع أي طرف من أطراف بسمة طبعون، لا سلطة محلية ولا أي مواطن، وطبعا الشباب ما قصروش بزيارته هذه المفاجئة لبسمة طبعون.
0: ولكن يعني الهدف ماذا كان في يعني؟ موضوع هدم، موضوع أرض ومسكن، إيش القضية؟ لماذا يأتي وزير أمن قومي في ساعات الليل ويتجول في البلد؟
2: فقط للصورة، عساس انه يوصل صورته لمجتمعه عساس الانتخابات اللي احنا كمان شهر ونص الانتخابات. لا هناك لا امر اهدوم بيوت بسمة طبعون ولا هناك اي مشاكل من ناحية امنية، فقط موضوع سياسي بحت. ونحن كان مجتمع عربي، زيارة بن غفير لبسمة طبعون للمجتمع العربي هي تعزز مكانتنا وتعزز اهالينا على اساس انه بالانتخابات القادمة كل ياتنا نطلع ونصوت بصوت واحد لمجتمعنا العربي ولقائنا.
0: نعم، ولكن أنت يعني رئيس مجلس محلي لم تبلغ من قبل قائد شرطة المنطقة التي يعني تتبعون إليها أو قائد لواء أنه في زيارة، في جولة، في دوافع، في أسباب؟ يعني نحاول أن نفهم ما الذي يدفع وزير أن يصل. أنت عم بتقول لي فقط لدعاية انتخابية والشرطة كانت معه بقوات كبيرة؟
2: للأسف الشديد لم تكن هناك أي تنسيق أو إبلاغ بأي زيارة بن غفير لبسمة طبعون. أنا فوجئت يعني الساعة 6 أنه أنا كنت خارج البلد أنه قالوا لي بن غفير بتجول لبسمة طبعون وبفوت من محل لمحل من شارع لشارع وبيحكي مع الشباب أنه هو السلطة وهو القانون وهو كذا وهو اللي نفذ. فهي زيارة استفزازية فقط، وإحنا طبعا نرفضها كليا. لو أجا بده تنسيق وجاي بده يحل مشاكل لبسمة طبعون كان موضوع ثاني، بس هو الموضوع عنصري بحت.
0: والسؤال هل أنت بصدد أن توجه رسالة بهذا الخصوص لأي طرف أنتم على مستوى منتدى رؤساء سلطات محلية يعني حتى على مستوى

0: مظبوط.
1: منتدى السلطات المحلية البدوية في الشمال.
0: رسالتنا أخي جاكي هي بانتخابات القادمة بعد شهر ونص، هي هي الرسالة الحقيقية اللي احنا لازم نوصلها ونطلع كلياتنا ونصوت لقوائمنا ولمجتمعنا على اساس انه هذا العنصري والقائمه تاعته تاخذش 7 و8 و10 مقاعد، اللي احنا لازم ناخذ ال10 وال15 مقعد على اساس نغير السياسه اللي موجوده ضد اسرائيل.
1: والسؤال عندما يدعوا انه هنالك مثلا بناء غير مرخص، عندما يقولوا هنالك مجمعات غير قانونيه على اراضي الدوله، انه هنالك ايضا مناطق يعني تعمل فيها جهات خارجه عن القانون وبالتالي لابد من متابعتها وهذه وظيفه الشرطه والوزاره، كيف سترد على هذا الامر استاذ منير؟
0: احنا في بصل طبعون لم تكن هناك اي بلاغ ولا يوجد هناك اي امر بالهدم في هذه الفتره، هناك مشاكل في البناء بالترخيص والبناء في بصل طبعون ومجتمعنا العربي، طبعا هذه الامور احنا نعالجها باطار التخطيط وبالقضاء الموجود اليوم، فهناك فيش اي قاعده اليوم، احنا بشغلنا اكثر التركيز على حل مشاكل الترخيص والبناء، واحنا كمان موقفين مع اهالينا على اساس انه كل واحد يعمر بموجب القانون وموجب الرخص اللي هي متاحه من ناحيه قانونيه.
1: على كل نحن سنتابع وسنكون على تواصل. أنا أشكرك على هذه المداخلة، تحياتي لك. شكرا أستاذ منير، صباح الخير.
0: شكرا لكم.
1: إذن هذا الحديث حول ما كان في بسمة طبعون يوم أمس، وكما ذكرنا كنا في الرملة والجواريش تحديدا، الآن في بسمة طبعون. لعلم من سيكون أو من ستكون البلدة أو الحي القادم في هذه الجولات التي يقوم بها وزير الأمن القومي. الشرطة بالنسبة لها هذه يقول هذا في إطار إجراءات يقوم بها الوزير والشرطة لفرض القانون وسلطة القانون. ونحن نتابع أيضا التطورات في مناطق مختلفة، ولكن لماذا تعتقل طبيبة نساء؟ هذا حصل في حي الطيري في رام الله، يتم أو يفاجأ طبيب وزوجته هي أيضا طبيبة الدكتورة ديمة محمد أمين بركات باقتحام منزلها من قبل قوة عسكرية إيصالية واعتقالها واقتيادها إلى هدف أو إلى موقع مجهول. وزوجها وهو أيضا طبيب تحدث لإذاعة الشمس حيدر أبو غوش، نستمع إلى ما قاله في إذاعة الشمس حول المعلومات المتوفرة لديه وهي محدودة جدا، لماذا يتم اعتقال زوجته بهذا الشكل؟
2: في الاعتقالات لكل شعبنا، يعني طول ما في احتلال متوقع هذا الحكي، أما ليش بالذات الدكتورة ديمة؟ يعني هاي إجراءات الاحتلال ما بنعرف، يعني ما فيش شيء إلها الدكتورة ديمة، يعني مش نشطة سياسية، ما في عندها أي إشي، عندها فكرها وعندها بس، يعني هي شغالة في عيادتها بتتبع أولادها اللي موجودين برا، وما فيش شيء إلها أي إشي مميز يعني مختلف عن الحياة الأغلبية الساحقة من الناس. يعني
1: نعم، يعني هي طبيبة تعمل في مجالها وهي ليست مثلا ناشطة في أي فصيل سياسي أو لديها أي نشاط سياسي يمكن يفسر الاعتقال
2: نهائيا. لا يعني إذا كان ما كلنا وإحنا شباب صغار كل حدا إله فكره هذا، بس يعني مع ما فيش إلها شيء مميز جديد، يعني ما في نهائيا.
1: وكان هذا الاعتقال مثلا بعد تحذير بعد توجه أم فوجئتم بالقوة العسكرية في مدخل البيت؟
2: لا مش بس في مدخل البيت، في غرفة النوم
1: إلى هذا الحد،
2: يعني هم بيكسروا الأقفال الخارجية وبيدخلوا، مش بس كسروا يعني البيت، هم كسروا شقتين في الطوابق الأعلى. بتعرفش ليش طبعا، او ممكن عشان يشرفوا على اللي بدهم يعملوه تحت، لانه الشقه في الطابق الارضي بستان، و فهم هيك بيعملوا، هم بيعملوا بكسروا الابواب الخارجيه وبيضلوا متوجهين للغرف راسا يعني.
1: نعم. إذن اعتقال طبيبة في رام الله، واستمعنا إلى زوجها وأيضا طبيب. الدوافع والأسباب غير معروفة، ولكن وفق بعض المصادر الحقوقية والأمنية باعتبار أنها ناشطة في جمعيات تعتبر إسرائيليا بأنها خارجة عن القانون، وهذا ما تم الإعلان عنه حتى قبل هذه الحكومة، وبالتالي أي نشاط حتى لو كان في المسار الطبي الصحي يعتبر نشاط في منطقة.

0: منظمة محظورة. هذا كما يبدو التوجه، نحن ننتظر أيضا رد الجيش في هذا الموضوع. إلى قضية أخرى وأيضا أثارت عناوين، اقتحام قباطيا قضاء جنين من قبل قوة عسكرية إيطالية وتنفيذ عمليات اعتقال وتفتيش، ولكن ما أثار أيضا الرأي العام أنه بدأ الجنود وضع أرقام على جبين وأذرع من يتم اعتقالهم، وطبعا هذا أعاد في الذاكرة الإسرائيلية لمن يريد أن يتذكر ما كان إبان الحرب العالمية الثانية، وبالتالي أثار ردود فعل الجيش حتى يعني نفى أن تكون هذه تعليمات صادرة عن قيادته، وقال بأنه يعيد النظر في هذه الأوامر وطلب من الجنود إلغاء هذه الإجراءات بترقيم من يتم اعتقاله، وإن كانت هذه الحادثة ليست الأولى. أحد الذين اعتقلوا وتم وضع رقم على جبينهم أحمد الحثناوي من قباطية تحدث لإذاعة الشمس.
1: روحت قبل 10 أيام امبارح قوات الاحتلال باقتحام البلدة من عدة محاور، والله صلى على سيدنا محمد، أجوا على الضال القديمة عنا عند عمتي بدوروا على الفتش وين أحمد، وصاروا يصيحوا هيك، رنوا لأبوي، أنا معيش تلفون طبعا مسكر تلفوني، رنوا لأبوي بيقولوا له معك 5 دقائق تجيب أحمد، قال له وين 5 دقائق، بدي استعجل السيارة واضطة أصلكم، قال له معنى الحكي يعني اخلكو خلك جيبه بدي اياه. حكى معي ابوي وضليت رايح على الحارة عندنا، طبعا حكى لي وين اجي، رحت على الحارة رجعوني على الدار اللي فتشوها، ومن الدار تم كونا حاملين عصات مهدي وهيك دفشني فيها مرتين، كلفشني غمغمني واخدني على الدار وين كانوا عاملين سكنة عسكرية.
0: نعم، وشو الدافع، شو الأسباب ليش اعتقلوك؟
1: أول إشي أنا آخر مقابلة اللي بكت مع الكابتن إياد اللي هو مسؤول المنطقة عنا، حكى لي هاي مش آخر مرة رح نقعد، قريبا رح آجي وزورك، قلت له مش مشكلة هاينا موجودين. فهاي المرة أجا بعت لقيته تقريبا معسكر 50 واحد 60 70 حدا من البلد، ومعت كل نسوان 2 وبيحقق ميداني مع العالم، بس كانت طبيعة الاعتقال يعني والتحقيق انه بخص المستوطنين، وان المستوطنين بمدينة جنين وعلى الالتفاف بتعرف بالمستوطنات الجديدة، وبسألني بكل يعني حال انه المستوطنين فاتوا على البلد شو بصير، قلت له جنين بتختلف، جنين بتختلف عن كل المدن يعني ماله، والله خلينا واقعية، قلت له انت خلي جارك يجي عليك يتعدى على ارضك بالطول سلاحك بتقتله، قال لي مظبوط، قلت له فما بالك واحد يهودي جاي من غريب بلاد جاي عنا عالدار
0: شهر تقريبا،
1: فهو كان معني يسمع مني لان انا جريء بالحكي، مش انه اقعد اقول له لا وبصيرش اشي وعادي لو فاتوا هيك زي هالبلاد، لا بزبطش. انا عطيته قلت له يعني الناس هون ايد واحدة، والناس اصلا انتوا جوعتوا الناس، انتوا جوعتوا الناس، انتوا زيقتوا على الناس وجبتوا مستوطنين واخذتوا اراضي، قلت له جاي علينا موسم زيتون وموسم دوالي، هاي الناس اراضيها انتوا اخذتوها بدهم يروحوا يجدوا الزيتون، بزبط شبوط عليهم مستوطنين يضربوهم او يتعدوا عليهم الاهالي. مش
0: وشفنا يعني كمان موضوع الترقيم على يعني على الايدين وعلى الوجوه،
1: شو اللي صار؟ كانوا معطيني رقم 44، كنت انا المعتقل رقم 44 عندهم اتوقع شيء زي هيك، فكانت الارقام هاي يعني مش عارف يعني هي طلع زي انه بده يذلك، بده يقول لك انت مجرد رقم، انت مش بن ادم انا بتعامل معك، انت هيك بس، هم يعني هذا الاشي مفروض علينا بس فشر هم يذلونا يعني بالنهايه.
0: لا بس احكي لي هذا الرقم مين وضعه، يعني جندي احد الجنود خلال اعتقالك ولا بس لما وصلت مركز التحقيق؟
1: طبعا طبعا احد الجنود اللي هم اللي بيجي رتبته تحت الضابط مساعد الضابط وهيك،
0: قبل ما تفوت على التحقيق يعني؟
1: لا قبل، وانا بالبيت لما طلعت من البيت على الجب رقمني.
0: يعني حط الارقام على صباحك وعلى ايدك بعد ما طلعت
1: كان مرقبني على صباحي وعلى ايدي.
0: وهي ايش
1: بصير دفش وبصير ضرب الا ما يصير يعني.
0: نعم نعم، وهي ايش اللي هي الماده يعني، هو حبر العادي بالم كيف كتب؟
1: كلام تبكس خطاطه.
0: هذه رواية أخرى من الروايات التي والقصص المؤلمة، ما يحدث في الضفة الغربية، ويعني راقبوا فقط سيرورة الملفات من اقتحامات وزيارات استفزازية. تابعنا مؤخرا الكثير من الحوادث المرتبطة بدوافع عنصرية، والآن هذه التفاصيل المؤلمة ما بين اعتقال طبيبة، ترقيم معتقلين، جولات استفزازية لوزير الأمن القومي، كل هذا خلال 48 ساعة حتى لا نبالغ.

0: عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
6: يلا حملة حملة

0: الشمس دائما.
1: صباح الخير.

0: ونعود أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج. وكما تابعنا يوم أمس مساء إطلاق نار في كفر مندا ينتهي بجريمة للأسف الشديد ومقتل الشاب إبراهيم مندلاوي بعد تعرضه لإطلاق نار 34 عام وإصابة لشاب آخر. نحن إلى كفر مندا رئيس المجلس المحلي سيد علي خضر زيدان. سيد علي يعطيك العافية. تحدثنا معك عدة مرات وجهودكم لاحتواء العنف والجريمة، ولكن الأمور الآن تصل إلى جريمة قتل. أولا، ما هي التفاصيل المعروفة لديك بناء على ما حصل؟
1: أخي العزيز، في ساعات الليل تقريبا في الساعة 9:30 قامت مجموعة طبعا بعد نصب كمين معين بإطلاق النار على الأخ إبراهيم مندلاوي. إبراهيم مندلاوي كان في سهرة عرس لابن خالته، طبعا هو يعرف أنه مهدد من قبل أطراف معينة، فقام بالاتصال بأحد أصدقائه وطلب منه توصيله إلى البيت. كان برفقته ابنه الصغير اللي عمره تقريبا 2، وطبعا أثناء وصوله إلى البيت مباشرة قاموا بملاحقة السيارة وإطلاق النار عليه وابنه في حضنه. وطبعا لولا أنه قام بحماية ابنه بجسده ايضا لقتل الطفل.
0: يعني كون انه ابنه معه هذا ما اعطى، يعني ما شكل اي رادع لمن اطلق النار. اطلاق النار كان من مسافه قريبه ولا كيف استاذ علي؟
1: اخي العزيز، اطلاق النار كان حسب الروايات من مسافه صغيره جدا، حتى ما يسمى بالدويهرجا، يعني تاكد من القتل. قاموا بذلك بشكل بشع جدا جدا، وطبعا الشخص الاخر اصيب بطلقتين، ولو نفضل أيضا كمان هو قتل. يعني فالجريمة بشعة جدا، تعدي لكل الخطوط الحمراء، لا رأى أنه في وجود طفل ولا رأى أنه أمام بيته. فالعملية بشعة جدا، غير أخلاقية، غير إنسانية، تجسد فيها كل يعني كل أعمال الشر في هذا العمل البشع اللي قاموا فيه.
0: ولما منقول 9:30 يعني هي ساعات المساء، مش متأخر. الشوارع يعني في حركة وفي تجارة وفي أعراس ومناسبات،
1: حتى في عرس بجانب بيته تقريبا كمان لأحد جيرانه، فما رأوا ذلك. في حركة كانت موجودة صحيح، ولكن قاموا أيضا بهذا العمل البشع وقاموا بقتله بشكل يعني اللي يجسد كل الشر ولا إنسانية ولا أخلاق في هذا العمل.
0: طبعا لا يمكن أن تبرر جريمة، ولكن هل هنالك تفسير؟ هل حصل شيء مؤخرا؟ هل في البلد أجواء معينة يمكن أن

0: تكون
1: يعني كوفرمند بالعكس هادئة وادعة آمنة مطمئنة، ولكن الشخص كان في عليك الظاهر كما يتضح انه بعض الديون لمجموعة معينة، وطبعا قاموا في تهديده في الفترة الأخيرة وقاموا بإطلاق النار على بيته عدة مرات، وفي النهاية قاموا بعملية قتل للشخص.
0: يعني كان في خلفية ترتبط بديون وإطلاق نار ونار وتهديدات قبل ذلك، ينتهي الآن بجريمة قتل بهذا الشكل.
1: صحيح، أنا جلست مع الأب امبارح كان يعني مصدوم صدمة كبيرة جدا، وقال إنه أنا يعني وصلني كثير من التهديدات وحاولوا إنه بدهم ياخذوا الأموال اللي إلهم، وأنا طبعا لا أتمكن من ذلك. بس أنا بقول فيش أي سبب اللي بيؤدي للقتل، يعني حتى لو في لك ديون الحال مش إنك تزهق الأرواح وتقتل بني آدمين وتقوم بأعمال بشعة من هذا النوع. طالب بحقك يا أخي، لاحق ديونك، ما فيش حدا بقول لك
0: نعم.
1: لا.
0: وأنتم في كوفرمندا مؤخرا، يعني أنا تحدثت معك عدة مرات، كل موضوع محاولة فرض الخاوة، محاولة الابتزاز المالي، محاولة يعني فرض الأتوات وغيره، قمتم بمواجهتها قانونيا واجتماعيا، وكان في حديث عن مجموعات حراسة، هذا مستمر في البلد أستاذ علي؟
1: أخي العزيز، كما أشرت الأجواء في كوفرمندا جدا إيجابية، كل محاولات الأتاوة والخاوة والعنف إحنا متصدينا بشكل كامل. في عندنا لجنة حراسة، في عندنا متطوعين أيضا، إن شاء الله في الأيام القريبة حتى قمنا بإصدار مناقصة لتركيب كاميرات في كل أنحاء البلدة. إحنا دورنا خايبين فيه، ولكن في أمور إحنا ما بنعرفها بالتفاصيل، عشان هيك أنا بقول إنه كل شخص يتعرض للتهديد أو يتعرض للابتزاز أو في طرف معين بلاحقه، أول شغلة يعلم المسؤولين في البلد، اثنين يقوم بإبلاغ الشرطة بكل التفاصيل، ولما الشرطة تقوم طبعا باستدعاء الشخص المهدد بحط الضوء عليه، فهذا الشيء ممكن يردعه. إيش كل وقت اللي أنت بدك تتعامل مع الشغلة إنه لا أخلي الشغلة من غير الشرطة. أنا حسب رأيي دخول الشرطة في مثل هاي الأمور، تسليط الضوء على اللي بقوم بهاي التهديدات، هو ممكن يكون رادع إلهم. فعشان هيك مهم جدا جدا إنه أنت تقوم بعملك.
0: عدم تدخل الشرطة يأتي بدافع الخوف ولا بدافع إنه عدم ثقة، وإنه هذا قد يعني يعقد الأمور أكثر ويورط المشتكي أكثر؟ للأسف يعني وصلنا إلى هاي المرحلة.
1: لا، هو حقيقة بدافع الخوف إنه إذا بدبر الشرطة يمكن المشكلة تكبر، فعشان هيك الناس بتخاف إنها تبلغ الشرطة وبترتدع إنها تبلغ الشرطة. هذا العمل بيخلي هاي المجموعات تستفز، عشان هيك أنا بقول واجب. أنا بتدخل في عدة أمور، أول نصيحة إلي إنه توجه إلى الشرطة، أعطي كل المعلومات اللي عندك إلى الشرطة، بالإضافة إنك أنت وصلت لنا المعلومات هاي. إحنا بنحاول نتصل إذا كان في عنا عنوان نتصل معها نتواصل معها، ولكن الشرطة مهم جدا تكون في الصورة. وجود الشرطة في الصورة بردع. عدا عن ذلك محبب جدا إنه شبابنا وأبنائنا يبتعدوا عن كل القروض الربوية، يبتعدوا عن كل المجموعات اللي بتتعامل بالعنف والجريمة والسوق السوداء وما إلى ذلك. يعني أنا ما بصير إنه أنا كمان أروح آخذ أموال بمبالغ كبيرة وبديش أسدها أو بديش أسدها. عشان هيك الشغلة بدها حذر، إحنا نقوم في واجبنا، أبنائنا ينضبطوا أكثر، ما تحاول إنك تحصل على أموال في سهولة، ما تكون وسيلة لنقل أموال اللي هي بشكل غير مشروع. أو
0: الحدث وال يعني طبعا أنت مش شرطي، ولكن بناء على ما ذكرت القضية هي داخلية بكوفرمندا ولا فيها أطراف خارجية؟
1: لا لا، القضية مش كوفرمندا، كوفرمندا ما لهاش علاقة فيها، في أطراف خارجية، عناصر عنف وجريمة اللي هي قامت في هذا العمل. أنا أستبعد أنه حدا يكون من كوفرمندا يكون في هذا العمل. الأطراف في أطراف خارجية، وتقريبا يمكن عند الأهل معروف وعند الشرطة عندي المعلومات الأولية.
0: وعلى ذكر الشرطة، أنت من الرؤساء الذين التقوا عدة مرات بالمفتش العام، كان في حديث عن لقاءات دورية، هذه اللقاءات مستمرة، الاتصالات مستمرة، ولا كانت فقط يعني بعض الصور وبعض اللقاءات أنه بفعل ضغط كان موجود ولكن لا تثمر ولم تعطي أي شيء على أرض الواقع؟
1: أخي العزيز، أنا شخصيا يعني التواصل يعني يومي مع الشرطة لعلاج قضايا مختلفة، واحنا بالشرطه مش هي العدو تبعنا، الشرطه هي بتكون معانا الى جانبنا الى جانب المواطن لتحسين شعور الامن والامان. بالعكس، انا في عندي اليوم نقطه في كوفرمندا اسمها نيكودا، يعني انا بدي تحناه، بدي محطه شرطه رسميه تكون قريب من اي حدث في كوفرمندا، في تواجد اكثر للشرطه اللي يردع المجرمين من الدخول لكوفرمندا او يحاولوا ان يحصلوا على خاوه او ما الى ذلك.
0: على كل سنكون في متابعة الأحداث، وأنا أشكرك. الجنازة اليوم أستاذ علي ولا لسه مش معروف؟
1: لأنه والله إحنا طبعا تفاعل مع الحدث جمعنا في ساعات الليل المتأخرة، يعني أصدرنا بيان الساعة تقريبا الواحدة. إحنا طبعا أعلننا الحداد الكامل اليوم في كفرمندا، وطبعا إضراب شامل للمرافق التجارية ولكل شيء في كفرمندا.
0: يعني دعوة لإضراب عام وشامل، طبعا مدارس ما في، إحنا بعطلة الصيف، ولكن هذا يشمل المرافق التجارية والاقتصادية في البلد.
1: يشمل كل شيء في كفرمندا، طبعا مع العائلة وطبعا ضد العنف والجريمة، وإنه كفرمندا بالآخر كل عائلة واحد. تفاعل مع الحدث وإبراهيم ابننا جميعا، على فكرة إبراهيم هو قريبي أنا شخصيا، أمه بتكون بنت أخوي، فقريب جدا علي يعني، وبيته قريب علي ومرته قريبة علي، فعشان هيك الحدث مؤلم جدا جدا جدا، والطريقة اللي ارتكبت فيها جيمي طريقة جدا بشعة.
0: على كل الله يرحمه، تعزينا لكم في العائلة ولكل أهالي كفرمندا. شكرا لك سيد علي، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا
0: إلى اللقاء، سلامات. إذن كان هذا رئيس المجلس المحلي في كفر مندا، رئيس المجلس علي خضر زيدان، وقريب المرحوم إبراهيم مندلاوي، كما استمعنا للتفاصيل وتفاصيل مؤلمة. يقتل هذا الشاب وابنه في حضنه، وكما يبدو الدوافع والأسباب مرتبطة بأمور مالية وديون، ولكن هذا لا يبرر، قد تكون هذه يعني خلفية للتحقيق من قبل شرطة إسرائيل. وتابعنا قبل قليل بماذا انشغلت الشرطة وأين تواجدت في الأيام الأخيرة، إلى أي مدى ستعمل الشرطة على حل لغز هذه الجريمة. يوم أمس أذعنا لقاء مع السيد محمد أبو الهيجة في طمرة، الذي قتل ابنه ياسر صاحب صالون بدون أي ذنب، ولكن هناك تقول الشرطة أنها حلت لغز الجريمة، الآن هي جريمة أخرى في كفر مندا. أمام هذا المشهد هنالك من يؤكد، وكما استمعنا قبل قليل من السيد منير زبيدات في بسم الطبعون، أنه لا يمكن أن نعول على شيء سوى التغيير من خلال الانتخابات القريبة إذا تمت في موعدها. الليكود أنهى الانتخابات التمهيدية، وغالبية الأحزاب في يعني مسار أخير قبل إنهاء المفاوضات من أجل تقديم القوائم للجنة الانتخابات في منتصف الشهر القادم، ولكن يعني واضح أنه سيكون تصعيد في الحملات الانتخابية خلال الفترة القريبة، وضرورة يعني كل حزب الآن لديه طموح في الوزارات التي يريد الحصول عليها، ما بين الأمن القومي وما بين القضاء وما بين التربية والتعليم، وكل هذه الملفات التي بحاجة إلى علاج. عضو الكنيسة جلعاد كريف من حزب الديمقراطيين يقول لسنا في مرحلة تفصيل البدل كما قال، ولكن هنالك حاجة ماسة لمعالجة ملفات ملتهبة جدا ما بين المسار القضائي وأيضا قضية الأمن والأمن الشخصي وكذلك التربية والتعليم، بالإضافة إلى المسار السياسي. هذا ما أكده في حديثه لإذاعة الشمس خلال تواجده هنا في الإذاعة، وبعد لقاء مع المدير العام الأستاذ سهيل كرام، وتم طرح العديد من القضايا بما في ذلك قضية الساعة بالنسبة للمجتمع العربي، العنف والجريمة والأمن الشخصي، وأيضا في المسارات السياسية في ظل ما نتابعه وتحديدا في الساحة الفلسطينية. نستمع إلى بعض ما ورد في حديثه.
2: אני קודם כל רוצה לומר לך שאני, וראו את זה בקמפיין פריימריז, אני לא בעד לתפור חליפות. כשאנחנו רוצים להוביל שלושה משרדים מרכזיים, אנחנו רוצים את משרד המשפטים כדי לחזק את דמוקרטיה הישראלית, אנחנו רוצים את משרד ביטחון הפנים כדי להציל את המשטרה מההשתלטות של הכהניסטים וכדי לטפל בנושא הפשיעה שפוגעת בראש וראשונה בציבור הערבי,
0: כן.
2: אבל לא רק בציבור הערבי, ואנחנו רוצים את משרד החינוך כצריך לדאוג לילדים ולנכדים שלנו.
0: אבל השותף שלכם לעתיד, דוויגדור ליברמן, אומר אנחנו נבנה ממשלה אך ורק על בסיס חברים ציונים, לא נקבל שום דבר אחר.
2: זה לא הדבר...
0: מודד עם זה, אגב,
2: זה לא הדבר...
0: תגיד לו, זה לא בא בחשבון?
2: זה לא הדבר היחיד שבו אני לא מסכים עם אביגדור ליברמן. אביגדור ליברמן תמך בחוק עונש מוות, אני חושב שבמדינת ישראל לא צריך חוק כזה. אביגדור ליברמן תומך בסיפוח של השטחים, אני מתנגד.
0: אז איך אפשר לעבוד ביחד בממשלה הבאה אם אתה בכלל
2: אתה יודע, אנחנו נעבוד קשה שבעוד כמה שנים המרכז והשמאל יוכלו להקים ממשלה לבד. כרגע זה לא המצב הפוליטי.
0: כן, השאלה כמה אתה חושש מתסריט שבו יקרו לליכוד, תבוא לממשלת אחדות לאומית, ולא צריך את הדמוקרטיה
2: אני לא, הערבים. אני לא, אני לא חושש מהתרחיש הזה.
0: למה?
2: הציבור לא יסלח למנהיג מהאופוזיציה שייתן תעודת כשרות לנתניהו.
0: יגיד אחדות העם.

0: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستون. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي الجمعة السبت والأحد لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بركة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة، كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بوردو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الشمس دائما.
7: حين يتحول الطبيب إلى متهم، وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
8: זה ניפוח שבינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב, שיש תמצים, אבל המציאות היא שונה.
7: לאן התחריד לא יועלג מרידן, ולעונסוריה לא תנקיד חיה. إذاعة الشمس معكم.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة من إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات، وإليكم التفاصيل. قتل الشاب إبراهيم مندلاوي البالغ من العمر 34 عاما، وأصيب شاب آخر في الثلاثينيات من عمره بجراح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر مندا ليلة الثلاثاء الأربعاء. ونقل الشابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاة مندلاوي بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 162 ضحية. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بلدة بسمة طبعون قضاء حيفا مساء أمس الثلاثاء بمرافقة قوات معززة من الشرطة، واحتج مواطنون وعبروا عن رفضهم لسياسات بنغفير العنصرية تجاه المواطنين العرب. هذا واصطدحت مآذن المساجد في البلدة بالأذان بالتزامن مع اقتحام بنغفير رفضا للسياسة الممنهجة ومشروع قانون تقييد الأذان الذي أقر بالقراءة التمهيدية في الكنيست. أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا بشأن الضربات الجوية في سوريا أمس الثلاثاء، وقال إن سوريا كادت تنتهك اتفاقيتها مع إسرائيل على الحفاظ على الوضع الراهن في المسائل الأمنية عبر السماح لجنود الأتراك بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. وأكد نتنياهو أن بلاده لن تتسامح مع أي تهديد لأمنها وسترحب بالعودة إلى الوضع الراهن. أما تركيا ففندت استعدادها لنشر قوات في سوريا، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هذه المزاعم تهدف إلى إطفاء الشرعية على الغارات الإسرائيلية غير القانونية والتي تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها. من جانبها أدانت دمشق في رسالتين متطابقتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن الاعتداء الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وأفادت مصادر مطلعة لعن الهجوم ألحق أضرارا بمدرجات المطار وبنيته التحتية، وبحسب المصادر يعد هذا الهجوم الثالث من نوعه بعد هجومين سابقين على مواقع عسكرية في وسط سوريا كان

0: تركيا تسعى لإعادة تأهيلها. إلى شأن آخر، أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر كبار المبعوثين في إدارته بوقف المحادثات مع إيران. ذكر التقرير أن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا مؤخرا حلفائهم السياسيين بأن الإدارة تغير استراتيجيتها تجاه طهران من نهج ضرب إيران بأسرع وقت ممكن إلى سياسة خنقها تدريجيا. انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال إن هذه الممارسات تلحق ضررا بإسرائيل والشعب اليهودي، واصفا إياها بأنها أعمال فوضوية ومدمرة ولا يمكن تبريرها، ومؤكدا ضرورة إدانتها. جاءت تصريحات هاكابي عقب تصاعد الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها فلسطينيون بينهم مواطنون أمريكيون في عدد من بلدات الضفة الغربية، بما يشمل محاصرة منازل وعقارات والتوغل في الأراضي الزراعية ومحاولة الاستيلاء عليها. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس اليوم صافيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، أما موجات الحر الشديدة فستشهدها المناطق الداخلية بشكل أساسي. اليوم في القدس 31 درجة مئوية، كذلك الأمر في الجليل الأعلى 31، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويفا 31، في النقب 33، أما في إيلات اليوم 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من التفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق وموقع الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، نحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. وفي الساعة الأولى تابعنا في العديد من الملفات والقضايا بما في ذلك ملفات حارقة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وهذه المرة في كفر مندى إطلاق نار يوم أمس يؤدي إلى مقتل شاب. وزير الأمن القومي بعد تجواله في منطقة حي الجواريش في الرملة يأتي إلى بسمة طبعون، واستمعنا إلى إبراهيم بدوية لجنة الشعبية في الرملة، وكذلك ذلك ما قال السيد منير زبيدات رئيس المجلس المحلي في بسمة طبعون، ويقول هذا يأتي فقط بدوافع انتخابية. كنا أيضا في الاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، وهذا بفعل ما حصل في قباطية، واقتحامات مستمرة في العديد من القرى والبلدات. نتابع عن قرب أيضا ما يحدث في قصرة وفي غيرها، الاعتقالات التي تصل أيضا إلى الأطباء كما حصل في رام الله، واستمعنا إلى التفاصيل. والمشهد الانتخابي ما بين التوقعات بزيادة نسبة التصويت والشراكة بين أحزاب المعارضة في المستقبل، ولكن نبدأ في ظل التطورات الحاصلة، نتحدث عن اقتحامات، نتحدث عن حواجز، نتحدث عن الكثير من الإجراءات التي تتخذ إسرائيليا بالبعد الأمني والعسكري، ولكن واضح أنه لهذا انعكاس وانعكاس كبير على كل ما يرتبط بالمشهد الاقتصادي، وتخوف مما هو قادم بعد 3 سنوات من أحداث 7 أكتوبر، يمكن أن نقول الحرب والمواجهة العسكرية. من هناك نبدأ وأيضا من الزاوية الاقتصادية مع الزميل مجد كرام. صباح الخير مجد، يعطيك العافية.
1: صباح الخير جاكي.
0: يعني نتحدث عن أمور كثيرة، ولكن هذه

0: المرة أيضا الانعكاسات الاقتصادية في الضفة الغربية.
1: يعني قلب الضفة في الوقت الحالي بفكر، لأنه كل شخص بفكر في جيبته، بفكر في اقتصاده، بفكر كيف يعيل منزله وبيته وكيف يشفي مرضه، وكل ما يتعلق بذلك متعلق بطريقة مباشرة بالاقتصاد الشخصي والاقتصاد العام. يعني الاقتصاد الفلسطيني بالضفة بعد 3 أعوام من الحرب مش سهل بتاتا. نحكي عن تحقيق نشرته نيويورك تايمز، بيوثق بالأرقام وبالقصص الإنسانية شو عم بصير بالاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية. راح أبدأ برقم واحد بلخص كل القصة. عم نحكي على 5.7 مليار دولار. هذا المبلغ عم بتعفن بخزائن البنوك بالضفة الغربية، مصاري موجودة هناك بس ممنوع تتحرك، ممنوع أي حدا يقرب عليها. خليني أحكي لك هيك باختصار ومن البداية. إذا بعطيك قصة صغيرة عن شخص اسمه ابتسام، وهون أنا بقتبس اللي كتب في نيويورك تايمز. ابتسام حماد 54 سنة، شخصت بسرطان الثدي قبل 3 أشهر. بعد زيارة المستشفى برام الله راحت على الصيدلية تأخذ أدويتها. من أصل 6 وصفات طبية لقت فقط 3 متوفرة، وجوابها كان أنا محظوظة. وهي تبتسم رغم التعب، قالت المرة الماضية كان عندهن دواء واحد بس من 6. هالجملة أنا محظوظة بتختصر واقع كامل. نقص الأدوية صار روتين، عيادات بتشغل كم يوم بالأسبوع، مستشفيات بأطباء وممرضين أقل. الاقتصاد أكل 3 ضربات متتالية من بعد 7 أكتوبر 2023. بحسب تحقيق نيويورك تايمز، بلش عهد جديد من الحرب الاقتصادية على الضفة، وتلخص ب3 ضربات. الأولى تصاريح العمل، كلنا نعرف عنها، كلنا سمعنا عنها. يعني إسرائيل ألغت بسرعة تصاريح 10,000 العمال الفلسطينيين اللي كانوا يشتغلوا بالبناء والزراعة تحديدا، وكانوا بيدخلوا مليارات الدولارات سنويا للاقتصاد الفلسطيني. والنتيجة كانت البطالة بالضفة قفزت ل 28%، أكثر من ضعف ما كانت قبل الحرب. الضربة الثانية أموال المقاصة. من شهر 5 من 2025 إسرائيل بلشت تحجز مئات ملايين الدولارات شهريا من أموال الضرائب اللي بتشبيها بأسهم السلطة الفلسطينية، وهذا المصدر بشكل تقريبا 1/3 ميزانية السلطة لسنة 2026 اللي حجمها حوالي 6 مليار دولار. والنتيجة كانت السلطة اضطرت تقص رواتب 140 ألف موظف حكومي ورجل أمن، وتقصر أسبوع الدراسي لثلاث أيام دراسية فقط، وتراكم ديون بمليارات
0: وماشي
1: الدولارات.
0: استخدمت كمصطلح. نعم تفضل، خلينا نكمل الدور.
1: والضربة الثالثة بس لنسكر الدائرة،
0: نعم.
1: البنوك، وهون بنرجع على رقمنا الافتتاحي اللي هو 5.7 مليار دولار محبوسة في البنوك. إسرائيل حددت كمية الشواكل اللي مسموح للبنوك الفلسطينية تحولها للبنوك الإسرائيلية، وهي عملية أساسية بتخلي التجار الفلسطينيين يشتروا بضايع مع إسرائيل ومع العالم. يعني حكومة نتنياهو بتسمح بتحويلات ربع سنوية بحوالي 1.5 مليار دولار فقط، أقل بكثير مما سمح.
0: نعم، وأنت ذكرت مصطلح أنه أموال بمليارات تتعفن في البنوك، ليش؟ يعني هذه الأموال ما الذي يمنع أن تتحرك وتستثمر؟
1: حكومة نتنياهو اللي عم نحكيه هو تحديدا اللي يعني حددت المبالغ اللي بنفع أو مسموح إنها يتم بتحويلات من بنوك فلسطينية بحوالي 1.5 مليار دولار فقط من أصل اللي كان 6. يعني النتيجة اللي طلعت 5.7 مليار دولار عالقة بخزائن البنوك بالضفة. يعني الخزائن البنوك بالضفة فيها هاي الأموال ولكن ممنوع تتحرك بحسب قرار إسرائيلي. يعني مدير عام جمعية البنوك بفلسطين قال عم بمنعونا نلب الطلب بأسواقنا المحلية. يعني بالأسابيع الأخيرة صار في تهديد أخطر بالموضوع. مسؤولين بالجهاز البنك الفلسطيني عبروا عن خوفهم أنه بنوكهم تتقطع كليا عن البنوك الإسرائيلية، تنقطع كليا، يعني ما يكون في أي تواصل بين بنوك إسرائيلية وبنوك فلسطينية. البنكين الوحيدات داخل إسرائيل اللي بيشتغلوا مع فلسطين مع البنوك الفلسطينية هن الأول بنك ديسكونت والثاني بنك هابواليم. هذول البنكين الإسرائيليين الوحيدين اللي بيشتغلوا مع الفلسطينيين، وخايفين هاي العلاقات تعرضهن لدعاوي غسيل أموال أو تمويل إرهاب بحسب أقوالهن، وهددوا بوقف العلاقات بشكل تام. يعني محافظ سلطة النقد الفلسطينية حذر الدبلوماسيين بشهر 7 إنه الاقتصاد الفلسطيني عم يقترب من أزمة كاملة وشاملة. وأخطر من هيك، نائب محافظ بنك إسرائيل حذر سلطة النقد الفلسطينية إنه تجهز خطة طوارئ لاستبدال الشيكل كعملة.

0: يعني الوضع وصل لدرجة انه في حكي جدي عن انفصال نقدي كامل، يعني بطلوا يستعملوا الشيكل في اليوم يوم والشيكل في معاملاتهم. يعني خبراء اقتصاد فلسطينيين عم بحذروا كمان انه خطوة مفاجئة هيك زي هاي ممكن تعمل فوضى كبيرة جدا في الضفة وتخلي التجارة مع اسرائيل اعقد واغلى بكثير. جاكي، واخيرا يعني رد او شو بتقول اسرائيل، رد اسرائيل ناطق باسم ديوان رئيس حكومه الحكومه الاسرائيليه اتهم السلطه الفلسطينيه بمحاوله تحويل الانظار عن دعمها للارهاب وفشلها بالاصلاحات عن طريق اتهام اسرائيل. ومكتب وزير الماليه سموتريتش اللي بحسب التحقيق بيوصفه كالقوه الدافعه وراء حمله الضغط هاي ما رد على طلبات التعقيب المتكرره اللي كانت. والسلطة الفلسطينية من جهتها بتقول إنها اتخذت خطوات لمعالجة المخاوف الإسرائيلية من ضمنها مرسوم أصدره الرئيس
1: نعم.
0: عباس بشهر 2 من 2025 لإنهاء دفع المخصصات لعائلات الأسرى. بس كمان ورغم هالقرار مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قللوا من قيمة هاي الخطوة. وخلينا بس أسكر من وين بلشت، بمستشفى رام الله عن ابتسام بعد ما استلمت 3 أدوية من أصل 6 قالت جملة واحدة: هذا أسوأ وقت ممكن الواحد فيه يمرض بمرض السرطان. يعني خلف
1: مؤلم.
0: كل رقم بهالتحقيق 28% بطالة، 5.7 مليار محبوسة، 140 ألف راتب مقصوص، والاقتصاد بالآخر هو قصة الشارع، قصة الناس.
1: بدون شك، وهذا مؤشر إلى أين تذهب الأمور، يعني ليس فقط اقتحامات واعتقالات ومداهمات ومصادرات، ولكن أيضا الخنق المالي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ما هو أكبر وأخطر. الزميل مجد كرام، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: إذن هذه صورة، بمعنى نربط ما سمعناه في الساعة الأولى، وذكرنا عدة محاور في هذا المسار: الاعتقالات والمداهمات والمصادرات وتطبيق خطة الضم، يمكن أن نقول بشكل عملي وفعلي، ولكن أيضا ما يطبق الآن سياسيا اقتصاديا هو خنق الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل، كما وضح زميل مجد كرام في مداخلته وتقرير أيضا لنيويورك تايمز في محاولة لدق الجرس كما يبدو لدى الإدارة الأمريكية وجهات عديدة قبل أن تنهار المنظومة المالية تماما في الأراضي الفلسطينية. إلى فاصل ونعود.
2: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعات المشهداوي.
5: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40 ألف شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40 ألف شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
6: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين، معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب، معك أم الفحم الدور السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517.
7: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو غليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
8: إذا بتبعتهش.
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: خذ حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
12: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي.
8: تاج القعدة.
9: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة الزبائن.
12: اربح حملة الكهرباء مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم.

0: الشمس دائما.
1: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
2: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 من أكتوبر.
1: لأن التحريض لا يعالج مريض، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
3: نعود أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج، وكنا في تقرير زميل مجد كرام والزاويات الاقتصادية مبكرا، ولكن بفعل المعطيات المؤلمة والمقلقة حول ما يحدث في الاقتصاد الفلسطيني، ما بقي من هذا الاقتصاد والخنق الذي يتم بمسارات عديدة، وهذا يعيدنا إلى مربع ما يحدث داخل الضفة الغربية. ولكن ماذا عن الحواجز وكيف يتم التعامل هناك إذا كنت فلسطيني من الداخل أو من الخارج، خارج الخط الأصفر، داخل الخط الأخضر، عفوا صرنا نحكي الخط الأصفر، إذا كنت مواطن ولا غير مواطن؟ التعامل هو تعامل مذل، وهذا ما تعرض له دكتور ويعمل في مسار الحقوق والشؤون الاجتماعية والتجسير، دكتور ياسر العمور. صباح الخير.
4: صباح الخير أستاذ زكي لك ولجميع المستمعين.
3: تجربتك على الحاجز؟
4: هي ليست تجربتي فريدة، احنا كفلسطينيين داخل اللي بنعبر الحواجز بشكل يومي بتعرض لإدلال بشكل كبير جدا. على اللي صار معي انه يوم الثلاثاء اليوم الماضي وانا على نفق او معبر النفق بالدخول للقدس، فمشارف القدس انا وعائلتي، ففجاه اخذوا الهوايا، فحصوا الهوايا، فحصوا السياره، يعني الشيء تم بشكل عادي جدا بالعادي بين قوسين. وفجاه اجى جندي بده يصورنا، بقول له ليش تصورنا؟ يعني قال هيك انا جاي على بالي، انا بقرر هون. قلت له انت ما عندك صلاحيه تصور اي اشياء شخصيه لانك كيف تصورها؟ فراح جاب شرطي، والشرطي كان اصعب منه. المفروض الشرطي اللي هو بيعرف القوانين، بيعرف الحيثيات والحقوق الشخصيه لكل فرد، الشرطي تصرف بشكل عنيف جدا، بيهدد انه خلال 3 ثواني اذا تطلع بالسياره بكسر السياره عليك، بما معناه ما استناش 3 ثواني، فتح الباب بالقوة، حبني لغرفة اللي ما فيش فيها كاميرا، تعرضت للضرب والإهانة هناك بشكل مستفز، بشكل اللي بده يذلك. يعني الهدف في نهاية الأمر، الإحساس اللي وصلني من هاي الأشخاص إنه بدهم يذلوك، إنه هن فوقك، فوق بنظرة استعلائية كبيرة جدا، إنه مين أنت؟ انه احنا بنقرر، فيش قانون، فيش اجراءات، فيش قيم، فيش اخلاقيات، شو هو بفكر، شو هو بده بعمل بدون اي حسيب.
3: وانت ذكرت دكتور انت مع يعني عائلتك، زوجتك، اولادك، عائلي في سياره، المفروض يعني باي مشهد عادي جدا انه انت ما بتشكل اي بعد امني. عاده الواحد مع زوجته واولاده بتوقع انه يتعاملوا معه بشكل الطف،
4: يعني هذا المفروض، انه معك اولاد صغار ومعك اهل بيتك، المفروض التعامل يكون تعامل لطيف نوعا ما. اثنين، يعني ان فحصوا الهوايا وفحصوا السياره، يعني ما كانش في اي نوع من الشكوك. يعني شيء اللي هو بس مستفز، بس لانك انت عربي، لانه انت بتمر

0: على المعبر كعربي انت لازم تذل، لازم تهان، لازم دائما يكون عندنا النظره الفوقيه الاستعلائيه عليك، انك انت لا تساوي شيء، لا ليس لك حقوق بهاي البلاد، مع انه احنا اصحاب البلاد واحنا ملح البلاد وسنبقى بهاي البلاد.
1: نعم، وانت يعني حتى نفهم انت كنت خارج يعني من الضفه داخل على البلاد، مش هيك؟ مش انت داخل على الضفه؟
0: داخل على على على القدس.
1: على القدس
0: هو عادي جدا، طبيعي جدا. انا قدمت شكوى في ماحش، بس للاسف الشديد لحد اليوم مرقوا 7 أو 8 أيام لم اسمع منهم، مع محاولات الاتصال فيهم لم يغير شيئا.
1: والتوثيق يعني انت عم بتقولي ما كان توثيق، دخلوك على غرفه ما فيها كاميرات، تعرضت لاعتداء جسدي ولا كان عنف كلامي واهانات كما كتبت؟
0: اعتداء جسدي وعنف كلامي، يعني بيطلب منك تحط ايدك على ايديك على الحيط، بركبته بيضغطك من ظهرك على الحيط، بيفتح اجريك لانه بده يعمل كانه يعمل تفتيش، وللاسف الشديد يعني الهدف كان اهانه، ما عملش تفتيش ولا شيء ولا عمل شيء، بس كان اهانه انه انت كيف تسمح لنفسك انت يا عربي ترد جواب لجندي او لشرطي على الحاجز؟ مين انت بهذا المفهوم؟ انا بعرف القانون، انا رجل قانون، انا مش جديد بعبر بهاي المعابر، وبعرف كيف ممكن وكيف لازم تتصرف بهاي المعابر. لا شك انه الشعب اليهودي والاسرائيلي تغير بالسنوات الاخيره وصار اكثر شديد وعنيف وعنصري، ولكن في اساسيات كمواطن اللي مفروض انه انت تكون صاحب امتيازات معينه كحقوقيه، مش ما بنحكي انه مساواه ولا بنحكي انه احنا في سويسرا، بس اشياء اساسيه من الاحترام، من الـ الـ الـ الـ يعني على الاقل لما تكون مع عائلتك انه يكون في نوع من الكرامه لك.
1: نعم. وأنت دكتور تعمل في مجال التجسير وفي الرفاه الاجتماعي ورجل قانون، وأعتقد أنه كمان عندك كثير اتصالات مع جهات يهودية وإسرائيلية، وكل ما يعني يعرف بالتعايش، إلى أي مدى اللي حصل يعني أدخل فيه كمان هيك علامات سؤال وين إحنا رايحين؟
0: علامات السؤال دائما موجودة، وخاصة بالثلاث أربع سنوات الأخيرة. أنا أعمل بالتجسير وبالتعايش، ولكن أعتقد أن الشعب اليهودي بالأساس فقد البوصلة بشكل كبير جدا، أعطى شرعية للعنف، صارت الثقافة على الحواجز، الثقافة حتى لما تفوت لأي مول تجاري اليوم نفس التعامل من أصحاب من رجال الأمن، حتى لما تفوت على أي مؤسسة حكومية نفس التعامل، بشوفوك دائما كعربي متهم. فطبعا في علامات استفهام كبيرة جدا، لأنه اللي موجودين على الحاجز هاي ممكن يكونوا أبناء لأشخاص اللي مشاركين بحلقات تعايش وحياة مشتركة. وين التربية الأسرية اللي موجودة عند هاي الأشخاص؟ على شو بربيهن؟ على بربوهن أهليهن على أي أخلاقيات؟ على
1: أنت وأنت ذكرت معلومة مهمة ومنيح نوضحها، إنه اللي من أوقفك في البداية هو جندي، ولكن بعد أن اتضح أنك مواطن وتحمل الهوية الإسرائيلية استدعى شرطي، لأن الشرطي له صلاحية أن يتعامل معك وتخضع للتفتيش، وليس الحكم العسكري وإنما الحكم المدني الشرطي. وهذا يعيدنا إلى موضوع ما يحدث الآن في الضفة الغربية وتصريحات كاتس وبينغفير، من قام بعملية التفتيش التي وصفتها هو شرطي وليس جندي.
0: ليس فقط التفتيش والاعتداء،
1: نعم،
0: صار من قبل الشرطي. يعني احنا دائما حتى في ما يتعلق بالعنف والجريمة نعول على الشرطة، ولكن الشرطة هي سبب وليست حل. هي ممكن ان تكون حل ولكن ليست طاغبة. احنا بنشوف شو اللي بيصير اليوم مش بس بالضفة الغربية وقطاع غزة، احنا بنشوف في قرانا ومدننا العربية شو بيصير بتهجم على الاعراس عن طريق الشرطة، تهجم على افراد بريئين، تهجم اعتقال عريس وعروس. يعني هي اشياء اللي هي مش بس مستفزه، هي اشياء اللي بجرك لمسار اللي انت مش حابب تكون فيه. اي ثقه ممكن تبنيها انت مع شرطي او مع الشرطه كمنظومه اللي تحافظ على الامن الشخصي تبعك، لما هي بتستفزك بهذا الشكل في عرسك، في بيتك، في مأتمك، في في في, في الشارع، في سيارتك، بشكل مستفز وعنيف. اللي بيشوف بالضفة الغربية، وأنا بتواجد بشكل كبير بالضفة الغربية، يعني أضعاف مضاعفة من الإهانة والذل، وخاصة مع إخوتنا الفلسطينيين اللي إحنا جزء منهم. يعني أشياء يعني تندى لها الجبين لما بتشوفها الحوادث. انه

0: تقف عشان جندي واحد أجع باله وسكر شارع، تقف بطابور اللي تطلع منه ساعتين وثلاث عشان تتحرك. يعني أي مفهوم وأي فكر أو أي عقل ممكن تقبل هيك شغلة؟ وبالآخر بنسأل ليش في عنف وليش في كراهية؟ ما الأعمال هاي بتسبب لهاي الكراهية ولهذا العنف ولهذا التباعد الموجود.
1: وانت ذكرت انه قدمت شكوى لمحش، احنا كمان توجهنا لمحش نطلب ردهم، حتى الان لم يصل، ولكن هم لم يبلغوك باي شيء انه اتخذوا اي اجراءات، وانت قدمت شكوى مفصل، يعني باعتبار انك رجل قانون تعرف يعني كيف تقدم الشكوى، وصلتهم ولديك دليل انه قدمت شكوى؟
0: قدمت شكوى وفتح ملف وفي رقم للملف، ولكن انا كتبت كمان على الفيسبوك انه لا اعول على انه محش ممكن تنفذ، لا اعول بشكل مطلق، ولكن احنا كابناء هذا المجتمع علينا ان لا نصمت ولا نسكت، علينا متابعه الامور، علينا تقديم الشكاوى، علينا توصيل صوتنا للجهات المختصه، مع انه مش راح تنصفنا، ولكن علينا واجب اخلاقي وواجب وطني ان صوتنا المهضوم يصل، لانه مش لازم نسكت على هاي الأفعال، مش لازم نصمت على هدر كرامتنا وهدر دمنا وهدر ثقافتنا ومفهومنا الوطني.
1: خليني أسألك، أنت قلت لي زوجتك وأولادك كانوا معك، أولادك أطفال؟
0: نعم أطفال صغار.
1: شو كان انعكاس أنه أبوهم بيتعرض لهيك إهانة قدامهم؟
0: لحد اليوم الأولاد عايشين بأزمة صعبة، يعني أنت تشوف أبوك يقعد أمامك وفي صراخ وفي بكاء وفي خوف بشكل كبير جدا. يعني اليوم الولاد لما بيشوف شرطي اكيد راح يكون عندهم أزمة كبيرة من هذا الامر.
1: على كل الحمد لله على سلامتك، وبعدك نتابع الموضوع ومثير، ولكن هذه قصة اخرى من قصص واقع الميدان كما يقال، ما بين الحاجز وبين ما يحدث في الضفة الغربية وفي الداخل. أنا أشكرك دكتور ياسر أمور على هذه المداخلة، تحياتي لك.
0: شكرا لك أستاذ،
1: يعطيك ألف سلام.
0: تحياتي.

0: هذه قصة أخرى من قصص الحواجز والمعابر لهذا الدكتور محامي بيعمل في التجسير في العلاقات المشتركة، التعاون، الرفاه الاجتماعي، يصل إلى حاجز ويخضع لهكذا إهانة وتنكيل، ومعه زوجته وأطفاله. ياسر العمور من الكسافي، وهذه قصة أخرى من قصص الحواجز. إلى فاصل ونعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو غليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أهلاً وسهلاً مرحباً
5: في تمنا أصل الكهرباء.
6: حملة رائعة للعرسان الجدد في

تمنع سخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 وات ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 وات ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.

0: كب القشر وعيد، خذ حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي، الجمعة السبت والأحد، لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركينت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة اسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نورستا ب 19 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد، الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
3: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، ما عليكم إلا

0: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاجا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: عالشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: ونعود أعزائي المستمعين والمستمعات إلى محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى، ونحن نقترب رويدا رويدا من بداية العام الدراسي، ولكن معطيات جديدة تكشف عن تراجع حاد في الإقبال على مهنة التعليم داخل المجتمع العربي خلال العقدين الماضيين، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في نسبة المعلمين الذين يتركون المهنة خلال السنوات الأولى من ممارستهم وعملهم في مسار التربية والتعليم. الانخفاض أيضا في أو ارتفاع نسبة المعلمين الجدد في المدارس الذين يتركون مهنة التعليم خلال السنوات الثلاثة الأولى من 5 إلى 24%، و52% فقط من خريجي برامج إعداد المعلمين يعملون فعلا في مجال التدريس. أستاذ عبد الله خطيب، مدير المعارف العربية سابقا، صباح الخير.
3: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
2: يعني سيد عبد الله، اسمح لي، كنا نذكر عندما نأتي ونقف أمام مكاتب المفتشين بالطابور لنحصل على وظيفة، ما الذي تغير؟
3: بالطبع يعني بالفترة الأخيرة احنا بنشوف انه في عنا أزمة متفاقمة كثير كبيرة في قطاع التربية والتعليم، خاصة في مجتمعنا العربي، اللي بتتمثل في التراجع لجاذبية مهنة التعليم والارتفاع في معدلات تركها. هاي المؤشرات عمليا يعني ترينا بشكل واضح بانه مهنة التدريس لم تصبح مهنة اللي هي عمليا تجذب النساء في المجتمع العربي اولا، وتجذب معلمين ذوي كفايات عالية لجهاز التربية والتعليم. اليوم استاذ جاك يعني في

0: النقطة الثانية اللي احنا بنشوفها كل ما يتعلق بقضية آلية استيعاب المعلمين في جهاز التربية والتعليم وخاصة في مجتمعنا العربي. يعني قبل يومين كان أستاذ جاكي نشر أنه في عندنا نقص بما يقارب
1: صحيح
0: 3000 معلم في المجتمع اليهودي. طب في المجتمع العربي في عندك بما يقارب 11000 معلم. حط خطة اللي هي خطة موازية لكل ما يتعلق بقضية المجتمع اليهودي للمجتمع العربي.
1: عفوا، يعني عم بتقول لي رغم التراجع في طلب المهنة ما زال هنالك فائض طلب على وظائف معلمين وملكات في مدارسنا العربية؟ عم تحكي لي 11000 شخص ينتظرون
0: بالطبع
1: وظيفة؟
0: بالطبع أستاذ جاكي، اليوم إذا أنت بتطلع على المعطيات اللي موجودة في جهاز التعليم العربي في عندك 11000 معلم اللي هن يتقدمون بطلبات عمل لجهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي. وهي أزمة اللي هي عمليا أزمة كبيرة. ليش؟ من جهة أولى هنالك إحنا بنشوف اليوم إذا أنت بتروح بالذات أستاذ جاكي للكليات العربية وبتسأل في الكليات العربية بقول لك قضية مركزية جدا. أولا كل ما يتعلق بقضية التسجيل للكليات، يعني فيش رغبة عند الأشخاص إن يروحوا ويدرسوا مهنة التدريس. في عندنا تراجع اللي هو تراجع كبير. والنقطة الثانية اللي أنت بتشوفها الجودة، يعني في السابق كان هنالك في امتحانات اللي هي امتحانات بسيخومتري وكان يتقدموا الامتحانات بسيخومتري من شان يلتحقوا بمؤسسات اللي هي عمليا لتأهيل المعلمين. اليوم أنت بتشوف إنه هدول المعلمين بيكتفوا في قضية شهادة البقروت وبحسبها عمليا هن بدخلوا جهاز بدخلوا كل ما يتعلق بقضية كلية إعداد المعلمين.
1: فقط بناء على بقروت، يعني هذا يؤدي إلى انخفاض أو خفض الشروط، شروط القبول، وهذا معناه إنه جودة المعلم بين قوسين بتراجع.
0: بالطبع، يعني عشان هيك استاذ جاكي احنا كل الوقت كنا نقول انه يا عمي قضيه اعداد المعلمين بمفهومها التقليدي لازم تتغير. لازم احنا اليوم ننطلق بمنظومه جديده اللي هي متكامله، اللي هي عمليا تطوير اللي هي الاحترافيه المهنيه للمعلم طول مسيرته اللي هي مسيرته الوظيفيه. واحنا استاذ جاكي قبل 5 اشهر انا انهيت بحث اللي عمليا عرضته في عده مؤتمرات اللي عمليا بتطرق لقضية تأهيل وإعداد المعلمين عالميا مقارنة بإسرائيل. واخذت هناك عمليا دول اللي هي مثل فنلندا، مثل سنغافورة، مثل كندا ومثل دول أخرى، واطلعت على كل ما يتعلق بقضية برنامج عمليا تأهيل المعلمين وإعدادهم في عدة محاور. المحور الأول كان الانتقال والقبول في برامج إعداد المعلمين، كان مستوى التأهيل الأكاديمي، كان التدريب والممارسة العملية، كان الدخول إلى مهنة التدريس والتطوير المهني المستمر. في كل الدول شفت أنه في عندنا فرق كبير بين هاي الدول وبين دولة إسرائيل. في دولة إسرائيل اليوم أستاذ جاكي في عندك مأساة في كل ما يتعلق بقضية إعداد وتأهيل المعلمين وكل ما يتعلق بقضية النقص الحاد اللي موجود في جهاز التربية.
1: سؤالي أستاذ عبد الله لنسأل بصراحة، عندما نقول مثلا من يريد الآن أن يذهب في مسار التربية والتعليم، ولا أعلم إذا في مجتمعنا الآن أصبحت هذه وظيفة يعني أكثر توجه من قبل النساء إليها وأقل رجال، ولكن يعني من لديه معطيات إذا كان بسيخومتري وإذا كان بقروت وإذا كان غيره بمستوى عالي، ونقول بصراحة يعني إحنا مش عم نكشف أسرار، بيذهب إلى وظائف أخرى من الهندسة إلى الطب إلى المحاماة إلى التعليم العالي في مسارات عديدة، ومن لديه معطيات أقل يجرب حظه في التربية والتعليم، وبالتالي أصلا من يصل ويطلب هذا المجال ليسوا مع معطيات مرتفعة جدا، وهذا قد يكون مؤشر أنه نحن أيضا لدينا شريحة، مع احترامي وتقديري وعلى راسي كل المعلمين والمعلمات، ولكن في أيضا إشكالية كما يبدو كذلك في هذه المعطيات.
0: بالطبع، يعني اللي أنت تطرقت له أستاذ جاكي هو الإشي الصحيح. عمليا اليوم بتشوف أنه وزارة التربية والتعليم لا تستقطب الأشخاص اللي في عندهم كفايات عالية جدا للالتحاق بمؤسسات التعليم اللي بتأهل إعداد المعلمين، وهذا في النهاية بأثر على جهاز التربية والتعليم. يعني لما إحنا كنا نقول في علاقة مباشرة بين جودة المعلم وبين كل ما يتعلق بقضية مستوى تحصيل الطلبي، هاي العلاقة موجودة. وعشان هيك لما اليوم أنت بتشوف إنه في عندك تدني في مستوى التعليم في إسرائيل إذا أنت بتأخذ الامتحانات العالمية، هذا كمان مربوط في كل ما يتعلق بقضية دافعية الطلاب ومستوى المعلمين. النقطة الثانية اللي أنت بتشوفها مكانة مهنة التدريس في إسرائيل، يعني مكانة مهنة التدريس في تراجع اللي هو تراجع كبير. يعني كل ما يتعلق في قضية التحديات في استقطاب المعلمين اللي في عندهم الكفاءة والمحافظة عليهم، وإلى جانب ظاهرة الإرهاق والتسرب من المهنة، هاي بتدلك أنه مكانة مهنة التدريس عمليا في تراجع اللي هي تراجع كبير. بينما إذا أنت بتاخذ فنلندا فنلندا كل ما يتعلق بقضية مكانة مهنة التدريس هي عالية ومرموقة جدا، وإذا أنت بتيجي بتأخذ

0: الدول اللي هي اخرى اللي عمليا بتقارنها في اسرائيل بتلاحظ انه في عندنا
1: طيب السؤال يعني هل هنالك عامل يعني هل عامل الاجر والرسوم هو يلعب دور ام هو انه كثافه لربما او ساعات العمل لا اعلم الذي يؤدي الى يعني حاله تعب؟ ما هي العوامل التي تبعد شبابنا وشاباتنا عن هذه المهنه برايك باختصار دكتور استاذ عبد الله؟ نحن إذا نتحدث إلى الأستاذ عبد الله خطيب حول موضوع تراجع الطلب على مهنة التعليم في البلاد وتحديدا في مجتمعنا العربي، وذكرنا نحاول أن نوضح العوامل والأسباب لذلك، واستمعنا إلى قراءته التحليلية. وأعود فقط إلى سؤال أستاذ عبد الله، ما هي العوامل؟ هو موضوع الأجر، موضوع ساعات العمل وظروف العمل، أم فرص العمل؟ ما الذي يمنع باختصار؟
0: أولا القضية الأولى هي قضية فرص العمل اللي متواجدة عمليا في جهاز التربية والتعليم في إسرائيل، خاصة في مجتمعنا العربي. أنا أتحدث فقط عن المجتمع العربي. لما اليوم عملية أنت كخريج تنهي عمليا اللقب الأول وتنهي اللقب الثاني، وفي النهاية الطريقة اللي موجودة اليوم لتعيين المعلمين واللي أنا عمليا بنيتها في الأساس لازم تتغير اليوم، وإعطاء فرصة للطلاب اللي هن الطلاب المتميزين في الالتحاق. لما المعلم بده يستنى 5 سنين وست سنين وفي بعض الأحيان 10 سنين، فصعب انك انت تستقطب المعلمين اللي في عندهم كفايات عالية جدا لجهاز التربية والتعليم. النقطة الثانية قضية الراتب. يعني في جهاز التربية والتعليم صدق شو كنا نشوف؟ كنا نشوف انه المعلمين اللي بتعينوا بثمان ساعات وبعشر ساعات، طب الراتب اللي لها عمليا 4000 شيكل 4500 شيكل. فالشخص هذا بقول لك انا بروح بتعلم مساق تاني وعمليا بحصل على وظيفة اللي هي وظيفة كاملة مع اجر اللي هو اجر اللي هو كمان اكبر. فقضية الاجر، قضية المكاني، وكل ما يتعلق بقضية عمليا نظرة المجتمع لهذه المهنة اللي هي في تراجع، اللي هي تراجع كبير، هاي بتؤدي في النهاية لتراجع في كل ما يتعلق بقضية إعداد المعلمين، وأيضا إدخال قوى اللي هي قوى بشرية اللي هي مع كفايات عالية جدا لجهاز التربية والتعليم.
1: إذا هذه الصورة، ونحن سنكون على في متابعة دائما لهذه الملفات. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ عبد الله، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن مدير المعارف العربية السابق الأستاذ عبد الله خطيب، وبحث حول تراجع الطلب على مهنة التدريس في المجتمع العربي، والمعطيات يعني كما ذكرناها بهنالك من ينسحب من هذه المهنة بعد سنوات، الارتفاع من 5 إلى 24% خلال 3 سنوات، كذلك تراجع كبير في من يطالب ويتقدم لهذه المهنة، وإن كانت الأرقام ما زالت كبيرة في المجتمع العربي مقارنة مع ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي. هنالك نقص 3000 وظيفة، في المجتمع العربي هنالك زيادة 11000 الذين ينتظرون انخراطهم في المسار، ولكن التراجع أيضا مع الأجيال الشابة. الآن إلى محور آخر يأخذنا إلى المسار الإقليمي، ويوم أمس فوجئنا في بلاغ عن استهداف مطار في منطقة إدلب في شمال سوريا، ولكن تأتي الإشارة من إسرائيل أنها تهديد مباشر لتركيا، وتركيا تنفي أي تدخل في هذا الموضوع. نستمع بداية إلى التقرير التالي.
2: الغارات الإسرائيلية على سوريا تتواصل، وآخرها استهداف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، في وقت تتزايد فيه التوترات بين إسرائيل والسلطات السورية الجديدة. إسرائيل تقول عملياً إنها لن تسمح بإعادة بناء القدرات العسكرية السورية، خصوصاً في ظل عدم وضوح شكل الجيش السوري الجديد وتركيبته، وتعتبر أن أي انتشار عسكري قد يشكل تهديداً لها في المستقبل. لكن خلف الضربات حسابات أوسع. إسرائيل تحاول فرض واقع أمني جديد في سوريا، خصوصاً في الجنوب، حيث تطالب بإبعاد القوات السورية عن مناطق قريبة من الحدود، وتربط تدخلها أيضاً بحماية الدروز في السويداء. دمشق في المقابل تعتبر الضربات انتهاكاً لسيادتها ومحاولة لإضعاف الدولة السورية ومنعها من إعادة بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية. أما استهداف مطار أبو الظهور البعيد عن الحدود الإسرائيلية وعن السويداء فيوحي بأن الرسالة الإسرائيلية لا تقتصر على الجنوب. إسرائيل تريد أن تقول إن إعادة تأهيل أي بنية عسكرية سورية حتى في مناطق بعيدة عن حدودها ستخضع للمراقبة والاستهداف إذا اعتبرتها تهديداً

0: وبذلك لا تبدو المسألة مجرد رد إسرائيلي على حادث محدد، بل جزءاً من صراع أوسع على شكل سوريا الجديدة وحدود نفوذها ومستقبل قدراتها العسكرية.
1: إذن صراع نفوذ على الحدود السورية، في كما استمعنا في تقرير الزميلة زهرة سعيد سعد على مصبيحات، تحياتي لك.
2: صباح الخير أستاذ جاكي لك ولكل المستمعين.
1: مواجهة أولى مباشرة بين إسرائيل وتركيا على أراضي سورية؟
2: تحدي أول، لم تحدث مواجهة مباشرة.
1: نعم.
2: هو تحدي أول، تحدي رئيسي كبير بين الطرفين. الجانب التركي أصدر بيانات من وزارة الخارجية ومن الرئاسة التركية بخصوص أولا الهجوم، وثانيا حديث مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الهجوم بشكل مباشر خلال ساعات الليل الماضية. الرئاسة التركية أكدت أنها ستواصل العمل والتعاون الكامل مع الحكومة السورية الجديدة في كل أشكال التعاون الذي تراه مناسبا، وتعتبر بأنه الحكومة الإسرائيلية معنية بالتصعيد، وأن تركيا جزء من المجتمع الدولي، من الدول في المجتمع الدولي المعنية بالاستقرار على عكس الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي تقرأ أنقرة هذا الموضوع في رسالة أن إسرائيل معنية بعدم الاستقرار وعدم يعني استتباب الأمن والسلام في الجانب السوري من الحدود على كل الجغرافيا السورية. ولكن المهم الآن هو أن هذا الهجوم هو يبعد فقط تقريبا 60 كيلومتر عن الحدود السورية التركية، وبالتالي هو تحدي أكبر من الإجراءات الإسرائيلية، أكبر بكثير من الإجراءات الإسرائيلية في مناطق الجنوب التي هي عمليا أقرب للأردن مثلا منها لتركيا.
1: السؤال أستاذ علام، إذا أخذنا البعد التركي في سوريا كيف يترجم الآن؟ يعني هل هنالك مثلا مستشارين عسكريين؟ لا أحد طبعا يشكك في التعاون والتنسيق المباشر، ونذكر جيدا أنه أول من جاء إلى المسجد الأموي مع الرئيس السوري كان مدير المخابرات التركية، وتصريح ترامب بعد ذلك بأنه كل ما حصل هو بتنسيق بينه وبين أردوغان، بمعنى النفوذ التركي واضح وحاصل. سؤال على الأرض، يعني هل هنالك تواجد تركي مباشر عسكري وغير عسكري؟
2: بالتأكيد هناك مستشارين عسكريين، هناك مدربين عسكريين، هناك أيضا على في الموانئ السورية هناك يعني وصلت قبل فترة سفن حربية تركية، يعني ليست لدي معلومات عن بقائها في تلك الموانئ، نتحدث عن مينائين اثنين، ليست لدي معلومات عن بقاء هذه القطع الحربية في تلك الموانئ، ولكن عمليا وصلت كجزء من التعاون البحري هذه المرة، البحري العسكري مع الحكومة السورية. هناك وجود عسكري تركي في سوريا، وهناك أيضا يعني اتفاقيات لتأسيس قواعد عسكرية مشتركة أو وجود عسكري تركي في قواعد عسكرية محددة، 4 قواعد عسكرية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى النقاط العسكرية التي بها أصلا جيش تركي في مناطق الشمال التركي. إضافة إلى ذلك هناك تفاهمات بين الحكومة التركية والسورية على نصب رادارات في المطارات.
1: ولربما هنا بيت القصيد، أنه إسرائيل تريد حرية الملاحة الجوية بين قوسين أو الاختراق الجوي، صحيح. وبالتالي أي رادارات متطورة تركية قد تعيق هذا الأمر، وخاصة باتجاه إيران، وعليه يعني تأتي الرسالة التي ترجمت يوم أمس بهجوم جوي في هذا المطار العسكري.
2: صحيح تماما، وتركيا تقرأ هذا الموضوع بشكل جيد وتفهم الرسالة بشكل واضح، وصلتها الرسالة. والحديث الإسرائيلي عن الرادارات التركية في مناطق مختلفة من سوريا واضح ومعلن، ولكن بنفس الوقت تركيا تتعامل بهدوء تام في هذا الملف، لا تريد مواجهة مباشرة هذه المرة مع الحكومة السورية أو مع الحكومة الإسرائيلية عفوا، سواء الحالية أو إذا ما تغيرت بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وهي تتعامل أيضا يعني بشكل كامل، بالتنسيق الكامل مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالملف السوري. هذه المرة أيضا أعتقد أنه سيكون هناك محادثات بين وزيري الخارجية يعني في الساعات القادمة أو الأيام القادمة، على الأقل بين وزيري الخارجية التركي والأمريكي لبحث هذا التطور وملفات أخرى. تركيا تنسق بشكل كامل فيما يتعلق بسوريا تحديدا مع الجانب الأمريكي، لأنها يعني تحسب خطواتها،
1: وهي تعتبر أنه للأمريكي يعني وواضح أنه أمام ترامب والعلاقة المباشرة بين أردوغان وترامب هنالك ما يمكن أن يستغل للجم أي تحرك إسرائيلي، وهذا واضح. على كل نحن سنراقب المشهد أيضا عن قرب من خلالك. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ علام، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
2: صباح
1: الخير، إلى اللقاء.

إذن هذا الحديث والقراءة التحليلية للأستاذ علام صبيحات من إسطنبول. وكيف ردت تركيا في بيان مقتضب نفت فيه الادعاءات الإسرائيلية حول محاولة تركيا للتمركز في الأراضي السورية وتفعيل رادارات متطورة جدا، وهذا قد يؤثر على التحرك الجوي الإسرائيلي في الأجواء السورية ومنها إلى مناطق أخرى، وعليه تم استهداف هذا المطار. يقول الأستاذ علام: أنقرة فهمت الرسالة ولكن هي لن تدخل الآن في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وإنما سيكون تواصل مع الإدارة الأمريكية، ويتوقع اتصال هاتفي اليوم بين وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي من أجل منع التصعيد ولجم أي تحرك إسرائيلي. إسرائيل قالت إن الرسالة وصلت أيضا إلى أنقرة وكذلك إلى دمشق، ولا يريدون المواجهة، ولكن يأتي هذا التصعيد بالإضافة إلى استهدافات كانت في مناطق أخرى بما في ذلك في الجنوب السوري. واستمعنا أيضا إلى تقرير الزميلة زهرة سعيد في هذا السياق. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية الزميلة هابع ويس، في غرفة الأخبار الزميلة أسيل فرحات. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. نحن ننهي الساعة الثانية، نخرج الآن إلى فاصل في تمام التاسعة الأخبار، ومن ثم الزميل زهير بهلول والزميلة أسيل سيكون معكم في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم، نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لا تقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
8: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972-592-444-46 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
9: الشمس دائما.
10: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق.
11: الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف

0: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
1: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هناك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين، ناس يمنيين بشكل عام، الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
0: لأن التحريض لا يعالج مريضا، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. قتل الشاب إبراهيم مندلاوي البالغ من العمر 34 عاما وأصيب شاب آخر في الثلاثينيات من عمره بجراح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر مندا ليلة الثلاثاء الأربعاء، ونقل الشابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاة مندلاوي بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 162 ضحية. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بلدة بسمة طبعون قضاء حيفا مساء أمس الثلاثاء بمرافقة قوات معززة من الشرطة، واحتج مواطنون وعبروا عن رفضهم لسياسات بن غفير العنصرية تجاه المواطنين العرب، وصدحت مآذن المساجد في البلدة بالأذان بالتزامن مع اقتحام بن غفير رفضا للسياسة الممنهجة ومشروع قانون تقييد الأذان الذي أقر بالقراءة التمهيدية في الكنيسة. إلى شأن آخر، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن سوريا كادت تنتهك اتفاقيتها مع إسرائيل على الحفاظ على الوضع الراهن في المسائل الأمنية عبر السماح للجنود الأتراك بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. وأكد نتنياهو أن بلاده لن تتسامح مع أي تهديد لأمنها وسترحب بالعودة إلى الوضع الراهن. أما تركيا ففندت استعدادها لنشر قوات في سوريا، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هذه المزاعم تهدف إلى إطفاء الشرعية على الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها. من جانبها، أدانت دمشق في رسالتين متطابقتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن الاعتداء الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ويصعد أو تصعيد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة أن الهجوم ألحق أضراراً بمدرجات المطار وبنيته التحتية، وبحسب المصادر يعد هذا الهجوم الثالث من نوعه بعد هجومين سابقين على مواقع عسكرية في وسط سوريا كانت تركيا تسعى لإعادة تأهيلها. هذا وكانت إسرائيل قد شنت فجر أمس الثلاثاء 8 غارات جوية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر كبار المبعوثين في إدارته بوقف المحادثات مع إيران. وذكر التقرير أن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا مؤخرا حلفائهم السياسيين من الإدارة الأمريكية تغير استراتيجيتها تجاه طهران من نهج ضرب إيران بأسرع وقت ممكن إلى سياسة خنقها اقتصاديا تدريجيا. انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكا باعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال إن هذه الممارسات تلحق ضررا بإسرائيل والشعب اليهودي، واصفا إياها بأنها أعمال فوضوية ومدمرة ولا يمكن تبريرها، ومؤكدا ضرورة إدانتها. جاءت تصريحات هاكا عقب تصاعد الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها فلسطينيون بينهم مواطنون أمريكيون في عدد من بلدات الضفة الغربية، بما يشمل محاصرة منازل وعقارات والتوغل في الأراضي الزراعية ومحاولة الاستيلاء عليها. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحدود درجتين مئويتين. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، عدوا ألقاكم على رأس الساعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: أسعد الله صباحكم. صباح الخير أسيل فرحات.
1: صباح الفل. صباح الفل أبو عادل إلك ولجميع المستمعين.
0: أود بعد هذا الصباح بأن أؤكد قضية مهمة جدا، قضية الموت في المجتمع العربي والقتل ووأد حياة الناس.
1: صحيح.
0: لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن نقبل هذه الظاهرة التي باتت ظاهرة، وهذه الحقيقة يجب أن تذوت بأن هذه الأحداث هي ليست انفرادية أو فردية، وإنما هي باتت جزء لا يتجزأ للأسف الشديد مليون مرة في هذا المجتمع العربي. أنا قطعت على عهدي على نفسي عهدا ما قبل فترة من الزمان حينما بدأت هذه الظاهرة تتغلغل إلى أعماق المجتمع العربي، بأنني حينما أكون إلى جانب الميكروفون، حادثة القتل يجب أن تتبوأ وتتصدر العنوان.
1: صحيح.
0: هذا موافق. البرنامج أو ذاك البرنامج أو كل البرامج في إذاعة الشمس أو غير إذاعة الشمس، لأننا إذا اعتدنا بأن يتذيل هذا الموضوع، موضوع القتل، المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، هذا يعني بأننا اعتدنا على قضية وقت حياة الناس، قتل حياة الناس، ونحن لن نعتاد أبدا لن نعتاد على قتل فتاة في العشرينات، قتل طفل في أشهر من حياته، وقتل شاب أو شابة، وكما حدث في كفر مندى على سبيل المثال ابن الرابعة والثلاثين.
1: صحيح. اليوم فعلا يعني بدأنا هذا اليوم بهذا الحدث الأليم والمفجع فعلا، وكما قلت أبو عادل نأسف لأننا لا نريد أن نعتاد، ولكن مع الأسف بسبب الأرقام المخيفة وأيضا بسبب يعني تكرار هذا المشهد تقريبا يوميا، بتنا نحاول ربما أن نضعه جانبا لصعوبة التعامل مع مثل هذا الوضع الذي بات جزءا من واقعنا للأسف، رغم أنني أوافق وبشدة بأنه يجب أن نحارب التعود وأن نحارب

0: نعتاد المشهد، ولكن فعلا يعني نرسل تعازينا إلى العائلات أولا، ونأمل بأن هذه السنة تكون على الأقل بداية لخفض كل هذا الوضع المخيف. يعني أنا أم لطفل وفعلا أخاف من المستقبل، ماذا ينتظر، ماذا ينتظر مجتمعنا إذا بتنا نعتاد على القتل، على العنف، على الجريمة، على وجود السلاح أيضا بيننا.
1: قلت نتمنى أكثر من مرة في معرض حديثك، وتمنينا كثيرا وتهلنا كثيرا واستنكرنا كثيرا وشجبنا كثيرا إلى ما لا نهاية ولكن لا نتيجة، باعتبار أن الرجل الذي يجب أن يذود على المجتمع العربي إيتمار بن غفير، وهو وزير الأمن القومي. الأمن القومي لو تريثنا قليلا في عمق هذا المصطلح لا أدركنا أهمية هذا المنصب، إلا أنه يتجول مستفزا في المجتمع العربي، يصل إلى الجواريش ومن بعد ذلك يصل إلى بسمة طبعون، وهو يريد قطع صوت المؤذن في المجتمع العربي، الأمر طبعا الذي له دلالات كثيرة. نحن لن نعتاد أيضا على هذه الشخصية، هو يريد أن يأتي قصرا ويستطيع أن يدجج وصوله من خلال عشرات رجالات الشرطة، ولكن هذا لا يعني بأنه رجل مرغوب به، وهذا الرجل يخون وظيفته ومنصبه حينما يأتي مستفزا بدلا من أن يقطع هذه الظاهرة.
0: صحيح. الآن ننتظر فعلا الانتخابات، هل يمكن أصلا أن تغير شيئا من التعيينات في هذه الحكومة التي فعلا يعني لا يمكن أن ننكر أو أن يكون هناك أحد لا يرى بما تفعل هذه الحكومة في المجتمع العربي تحديدا، الشرطة، بن غفير، كل ما إلى ذلك. نأمل ونتمنى مجددا بأن تكون هناك يعني يكون هناك بصيص أمل على الأقل بسبب وجود انتخابات. لا نعلم إذا كانت ستغير أي من هذا أو ستغير هذا المنصب الذي قلت، يعني كما قلت فعلا هو منصب مهم جدا، ولكنه الآن يقوم بوظيفة عكسية على الأقل في مجتمعنا العربي.
1: الانتخابات باتت الكلمة أو المصطلح السحري في هذه الفترة من الزمان، وأشكرك كثيرا على أنك ذكرتي الانتخابات في معرض هذا الحديث في توطئة هذا البرنامج، باعتبار أن الانتخابات بالنسبة للمجتمع العربي دائما هي انتخابات لها شؤون، والانتخابات بشكل عام لها شؤون طبعا ولها دلالات وانعكاسات وما إلى ذلك. يعني يحاول البعض من رجالات الإعلام بأن يصفوا هذه الانتخابات بأنها الأكثر مصرية وحسما في حياة الإسرائيليين أينما كانوا، ونحن نتحدث باسم المجتمع العربي الذي يعول كثيرا على هذه الانتخابات، ولكن جاء التشرذم الذي يلازم ويرافق المجتمع السياسي العربي لكي يبدد الكثير من الإيمان بأن هذه الانتخابات هي مهمة وحاسمة للمجتمع العربي، باعتبار أن القيادات العربية لا تلتئم ولا تحتكم ولا تقول كلمة نعم بدلا من أن تقول كلمة لا، وما إلى ذلك من مفارقات يجب أن نشدد عليها، وألا نرحم القيادات العربية على إخفاقها لغاية الآن بإحداث هذه.
0: وهذا يترك أيضا يعني المواطن العربي في حالة من الضياع، لأنه يريد أن يجلب التغيير عبر التصويت، ولكن بالمقابل كما قلت يعني حتى القيادات لا تلتئم ولا تجد طريقة للوصول إلى تفاهم معين، وبالتالي حتى الشخص الذي يقول رغم فقدان الأمل بسبب كل الأوضاع في المجتمع العربي يقول ماذا علي أن أفعل، لأنه السؤال فعلا ماذا يجب أن يحدث أكثر مما يحدث لكي يكون هناك وحدة سياسية لمجتمعنا العربي، هذا سؤال يجب أن يطرح فعلا.
1: وأنا أعتقد بأننا يجب أن نعاقب أولئك الذين، يعني أنا أقولها وأنا أعرف جيدا تلك الشخصيات المهمة في حياتنا، أعضاء الكنيسة النواب العرب يعملون طبعا ليل نهار، ولكن في نهاية المطاف النتيجة هي نتيجة إخفاق لغاية الآن. يجب أن يعاقبوا، يجب أن يعاقبوا إن استمرت عملية الرفض هذه لغاية الآن. يعني ما هي المقاعد مقابل ما يحدث في المجتمع العربي من إجرام، من قتل حياة الناس، من انعدام الأمان الشخصي، وذكرت طفلك لينعم في حياة مباركة وخيرة، وكل أولئك الذين يأتون إلى هذه الدنيا ولا يعرفون ما هو مصير أولادهم. لا نستطيع إلا أن نعاقب هؤلاء إن استمرت

0: هذه العملية، لأن العقاب هو جزء لا يتجزأ من حياة رجل السياسة الذي يعرف.
1: كيف السؤال كيف يا أبو عادل؟
0: بصندوق الاقتراع.
1: ما هي البدائل هذا السؤال؟
0: أنا لا أعرف ما هي البدائل. أنا على سبيل المثال حينما تركت الكنيسة قلت أن لا مكان للعربي في الكنيسة الإسرائيلية، لأننا لا تأثير لنا في الكنيسة وفي البرلمان الإسرائيلي، وإن كان لنا تأثير ضئيل وتقريبا يصل إلى حد الصفر، فما بالنا بأن لربما نفتش على بدائل. البدائل هي كثيرة طبعا، ولكن هي أيضا محدودة من الناحية الثانية. هذه هي المتناقضات في هذا الشأن، لأننا لا نستطيع أن نبني ناصية قيادات عربية بديلة للكنيسة. لجنة المتابعة ليست البديل الأمثل، ويجب أن نفتش على بدائل، وألا ألا نرفع الأيادي وألا نضع العلم الأبيض في وسط الحلبة. إذن سنكون معكم في شؤون مختلفة خلال هذا البرنامج. إيهاب عويس في التقنيات الهندسية هنا إلى جانبنا، وفي الأداء الموسيقي ياسمين عابد في سدة الإعدادي والتحريري لهذا البرنامج. سنكون معكم حتى قرابة 11.
2: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو غليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
7: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
8: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل، ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات، بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
9: 3 أيام جنونية للافتتاح الرسمي، الجمعة السبت والأحد، لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا براد 4 أبواب إلكترا فخم ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج أيسر 144 هيرس ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة بوضة وبراد ب 299 شيكل، شافت غبار ب 119 شيكل، طابعة كانون ألوان ب 99 شيكل، وميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد. الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
10: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلا، رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
11: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
12: مجموعة المشهداوي.
10: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية، والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
2: الآن في وينر هبوع البير السابق.

0: باع ضد صباح باكو ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي اوف دوري ابطال اوروبا واتلتيكو مدريد ضد ملاجا في الدوري الاسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطه في الموقع او بالخليوي وممكن تربح
1: اذا بتبعتهش.
2: اكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الشمس دائما.
4: الى كل طبيبه وطبيب، الى كل ممرضه وممرض، والى كل فرد من طواقمنا الطبيه العربيه في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية، وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم.

0: من مجموعة المشهداوي.
1: اهلا وسهلا مرحبا
2: في تمنع اصل الحياة،
3: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كابل اضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب، وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكو قبل ما ترتفع الاسعار. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع اصل الكهرباء.
0: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: الآن في وينر هبوع البير السبع ضد صباح باكو ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: خذ حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
5: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدي
6: يوسيكار العفولة تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان
7: الشمس دائماً
8: لما بنتعب نرجع عالبيت ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان الدعم والأحاديث الصادقة بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة

0: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات، نحن معكم في يوم جديد. أنا أسيل فرحات ومعي زهير بهلول أبو عادل، مرحبا من جديد. الآن سنتحدث أيضا عن موضوع في ذات الأهمية في الفترة الأخيرة، كل ما يحدث يعني لاسيما في ظل كل ما يحدث في الضفة الغربية. معنا بروفيسور حسين الديك، مرحبا بروفيسور حسين.
1: أهلا، صباح لك والسادة المستمعين والمستمعات.
0: بروفيسور، اشرح لنا قليلا عن أهمية هذا القرار، قرار وزير الأمن إسرائيل كاتس، نقل صلاحية تطبيق القانون في القضايا المدنية فيما يتعلق بالمستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة وليس إلى الجيش، لا سيما كما ذكرنا في ظل كل الاعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية وغياب أي تدخل للجيش، والآن الشرطة تسيطر.
1: من الواضح أن هناك توجها حقيقيا لدى الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع إسرائيل كاتس لنقل هذه الصلاحيات من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة الإسرائيلية، وهذا يعود لعديد من الاعتبارات. هذه الاعتبارات، في مقدمة تلك الاعتبارات أن الجيش لديه مهام أخرى على الجبهات، و أن انشغال الجيش الإسرائيلي بالتعامل مع المستوطنين الذين يقوم بهذه الاعتداءات هو يستنزف الجيش الإسرائيلي ويستنزف عدد كبير من الكتائب والجنود والفرق في الضفة الغربية، وهذا بشكل متواصل. يعني هناك اعتداءات يومية يقوم بها هؤلاء المستوطنون. من جانب آخر يذهب هذا إلى تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية على المستوطنين، لأن القانون الإسرائيلي الذي تقوم بتطبيقه هي الشرطة الإسرائيلية، بينما الجيش الإسرائيلي استدادا من القانون الدولي وقانون الأراضي المحتلة تكون له السلطة العسكرية في الأراضي المحتلة للجيش وللحكم العسكري. تطبيق انتقال ذلك إلى الشرطة الإسرائيلية يعني انتقال تطبيق القانون المدني الإسرائيلي في على الأراضي الفلسطينية.
0: وماذا يعني ذلك المدى البعيد؟
1: على المدى البعيد هذا يعني نوع من الضم الصامت أو الضم الغير معلن لهذه الأراضي

0: تمهيد وتطبيق على أرض الواقع، ضم تدريجي، ضم زاحف، من أجل ربما تجنب المعارضة الدولية أو الضغط الدولي أن هناك ضما حقيقيا. لذلك تبدأ الأمور بقرارات من وزير الدفاع أو من وزير الأمن الداخلي أو بقرارات مدنية هنا وهناك، ولكنها في الحقيقة تصب نحو الضم الحقيقي. تطبيق القانون الإسرائيلي هو ضم، بمعنى أن هذه أراضي إسرائيلية ينطبق عليها القانون الإسرائيلي والمدني، وليس كما هو متعارف عليه أن تتبع إدارة هذه الأراضي للحاكم العسكري والإدارة المدنية العسكرية الإسرائيلية كما هو قانون الاحتلال الحربي. حتى الضفة الغربية منذ العام 67 حتى هذه الأيام تتبع للحاكم العسكري والقانون العسكري وليس للقانون الإسرائيلي المدني الذي يطبق في تل أبيب وباقي المدن الإسرائيلية. لذلك تقديري أن هذا تحول مهم، تحول جوهري وخطوة يعني لم يتم التركيز عليها وتسليط الضوء عليها كثيرا حتى الآن.
1: طب السؤال، هل هناك أي وسائل أو طرق لمنع مثل هذه الخطوة من الجانب الفلسطيني أصلا؟
0: في هذا السياق يجب الذهاب إلى مسارين. المسار الأول إسرائيليا نحو المحكمة العليا الإسرائيلية، والمسار الثاني نحو القانون الدولي والقضاء الدولي ومحكمة العدل الدولية التي أقرت أن الاحتلال الإسرائيلي أراضي الفلسطينية عام 67 هو احتلال غير شرعي. اليوم تطبيق القانون الإسرائيلي هو يكرس هذا الاحتلال، وليس تكريس الاحتلال، هو ضم فعلي لهذه الأراضي المحتلة إلى دولة إسرائيل، وهو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، لا سيما الاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 من آب لسنة 1949. لذلك فلسطينيا الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، هذا هو الخيار وهذه هي الأداة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها فلسطينيا لي مواجهة هذه القرارات.
2: بروفيسور، تعول كثيرا على هذه المؤسسات التي أثبتت طبعا موقفا حازما، ولكن على أرض الواقع لم تتخذ خطوات فعلية، اللهم إلا اعتقالات شكلية وما إلى ذلك. يعني عملية الضم سائرة وبلا هوادة، والسؤال هو يعني حتى الرفض الأمريكي لعملية الضم لا تؤثر كثيرا على متخذي القرارات في إسرائيل؟
0: نعم، كل هذه الوسائل هي وسائل غير فاعلة، ولكنها هي الوسائل المتاحة. من يسيطر على الأرض هو الذي يتحكم، إسرائيل الذي تسيطر والحكومة الإسرائيلية التي تتحكم في كل شيء، في كل شيء في الضفة الغربية وحتى في غزة. إسرائيل تتحكم في كل شيء حتى اليوم، ولكن هذه هي الوسائل الوحيدة الموجودة لدى الفلسطينيين للتوجه إليها. ولكن لابد من الإشارة أن هذه القرارات عندما تتعلق بقرار وزير أو قرار مسؤول، هذا الوزير ليس مخلدا في وزارته أو في حكومته.
2: نعم.
0: في إسرائيل نحن نتحدث عن الوقت القاتل نحو شهرين من الانتخابات، وفي ظل هذه الأجواء مثل هذه القرارات مادة دسمة للمعارك الانتخابية. ربما تختلف الأمور بعد شهرين، ولكن هذا مسروق للاعتبارات السياسية والتوازنات الداخلية والانتخابية الإسرائيلية.
2: أود أن نفتح البريزما شوي ونسأل عن مصير الضفة الغربية التي اقتطعت وشرذمت إربا في السنوات الأخيرة، رويدا وبشكل ممنهج مرة تلو الأخرى. ما تبقى أستاذ إحسان الديك، ما تبقى من الضفة الغربية للاحتراب على وجودها؟
0: نعم، الواقع على الأرض الذي فرضته إسرائيل خلال السنوات السابقة وخلال الأربع سنوات الماضية في ظل هذه الحكومة اليمينية بكل وضوح يشير إلى استحالة قيام دولة فلسطينية. فرض الوقائع على الأرض لمنع أي حل سياسي مستقبلي قائم على الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود إيران عام 1967. لذلك الخيارات الإسرائيلية تذهب إلى حكم مدني، حكم إداري، حكم ذاتي، ولكن وفق المفهوم التقليدي منذ أوسلو حتى اليوم الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، بتقدير الواقع الذي فرضته إسرائيل على الأرض يجعل هناك من الإثم.

0: الحالة الذهاب إلى هذا. الإضافة إلى ذلك أن الواقع الديموغرافي حوالي 700 ألف مستوطن يسيطرون على مساحات واسعة أكثر من 60% من مساحة النقطة الغربية. هذا يجعل أي حل مستقبلي بصرف النظر عن الحكومة الإسرائيلية القادمة يشبه العديد من العقبات على أرض الواقع، ويعقد الأمور أكثر فأكثر إلى استمرار الوضع الراهن على ما هو واستمرار بحالة اللا حل.
1: يعني بروفيسور حسين، أنت ذكرت أيضا أوسلو، هل يمكن أن نقول أنه في أعقاب هذا القرار وأيضا كل ما تشهده الضفة الغربية والواقع في الضفة الغربية يمكن أن نقول أن أوسلو الاتفاقية ماتت؟
0: الاتفاقية تم اغتيالها من قبل اليمين الإسرائيلي ليس من اليوم منذ سنوات، ولكن كل يوم ما تبقى من هذه الاتفاقية
1: يقل.
0: يتم تدميره من قبل اليمين القومي اليمين المتطرف في إسرائيل، ويتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع.
2: رغم أنه بناء على ذاكرتي يعني في مدريد شارك يتحاك شمير الأكثر يمنية في تلك الحكومة الإسرائيلية و وقع لربما على بنود معينة كانت قد تصب لمصلحة الفلسطينيين في تلك الفترة.
0: نعم، ولكن لابد من الإشارة بعد السابع من أكتوبر المجتمع الإسرائيلي أصبح عديد يسر. اليوم المنافسة السياسية في إسرائيل ليس بين يمين ويسار، بين يمين قومي متشدد، يمين حريدي متشدد،
2: ويمين لايت.
0: أين هو اليسار الإسرائيلي؟ نتحدث عن العمل ومارس على 10 مقاعد. هناك تغيرات بنيوية في المجتمع الإسرائيلي يجب الوقوف عندها والتوقف عندها. نجح بنيامين نتنياهو بسيطرة مشاعر الخوف والفوبيا على المجتمع الإسرائيلي من الحالة الوجودية بعد ما حدث في 7 أكتوبر. لذلك نرى هذا الانفلات الموجود في الضفة الغربية وهذه الانتداءات، لم نرى مثل ذلك منذ العام 1967 حتى العام 2022. بعد ذلك نرى ظواهر في الضفة الغربية لم نكن نراها إطلاقا طيله تلك السنوات الماضية.
2: نتحدث عن الضفة الغربية ولم نذكر ولو بكلمة واحدة عن ما يحدث في غزة، غزة هاشم. الأمور هناك تتأزم مرة تلو الأخرى وتتكاثف الهجمات الإسرائيلية أكثر فأكثر. ما هي المغازي التي قد نستقيها من خلال التصعيد الإسرائيليين أمام حماس والفلسطينيين في غزة؟
0: يبدو أن اللقاء الأخير الذي استمر 4 ساعات بين نتنياهو وجانب اقترب أكثر فأكثر الموقف الأمريكي من الموقف الإسرائيلي. هناك بعض الخطوط التي كانت حمراء يبدو أنه تم تجاوزها، خاصة فيما يتعلق بالاغتيالات. إضافة إلى ذلك مسألة نزع السلاح والتزامن مع الانسحاب، يبدو أن الإدارة الأمريكية ومجلس السلام ذهبت وفق رؤية بنيامين نتنياهو، لا انسحاب من غزة ولا إعادة إعمار في غزة إلا بعد نزع كامل السلاح وتسليم السلاح للوطنية الإدارية ومن ثم للقوات الأمريكية وتدمير هذا السلاح.
2: عملية شبه مستحيلة،
0: وهذا عملية شبه مستحيل. لذلك يبدو أن الأمور تتعقد أكثر فأكثر على مستوى قطاع غزة أكثر من الذهاب إلى انفراجة حقيقية.
2: نعم، يعني في نظرة المؤرخ أنت ترى بأن لا رجعة لعملية الضم وعملية الاستيطان والاستيلاء وما إلى ذلك من نفوذ إسرائيلي واسع النطاق إما في غزة وإما في الضفة الغربية.
0: يبدو أن الحال في الضفة الغربية هو تكريس الأمر الواقع والاستيطان مستمر ولا تراجع عن ذلك. الأمور في غزة استمرار الحالة الصعبة، الواقع الإنساني المأساوي. كنا نتحدث حتى العام 2028 انتهاء فترة ولاية مجلس السلام، حتى الآن لم يدخل مجلس السلام ولا اللجنة الإدارية. لذلك إسرائيل تبدع وتنجح في تكريس أمر واقع جديد على الأرض وبعدها تفاوض على هذا الأمر الواقع. اليوم على ماذا نفاوض في غزة؟ انسحاب من هنا وانسحاب من هنا، خروج من هنا. إسرائيل تسيطر على 70% في قطاع غزة. في عام 23 22 لم يكن هذا الواقع موجودا.
2: وكلمة واحدة بالنسبة لقمع المحاولات الدولية للحد من احتمال إسرائيل بالاستمرار بنفوذها في الضفة وفي غزة، يعني المجتمع الدولي يعني يتعاضد ضد هذا النهج السياسي الإسرائيلي، ولكن الماكينة مستمرة.
0: نعم، هذا الموقف الدولي يعني إلى حد ما هو موقف أخلاقي،
2: موقف
0: أخلاقي وليس موقف مؤثر على أرض الواقع. هذه الدول اتخذت تعارض، ولكن ماذا عملت إجراءات حقيقية؟ هل قطعت العلاقات الاقتصادية أو العلاقات الدبلوماسية أو سحبت سفرائها؟ لم تعمل أي شيء، ولكن هو موقف أخلاقي متعاطف مع الشعب الفلسطيني ومع الفلسطينيين ضد هذه الإجراءات التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية. ولكن المصالح التي تجمع إسرائيل وهذه الدول هي أكبر من المصالح التي تجمع هذه الدول مع الفلسطينيين. لذلك الدول هي تسير وفق مصالحها، والعلاقات الدولية قائمة على أساس المصالح. حتى اللحظة ما زالت إسرائيل تحتفظ بعلاقات قوية مع الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وروسيا والصين حتى. لذلك ميزان القوة هو يعبر عن مصالح وميزان قوة لكلا الطرفين. لا زالت إسرائيل هي الأقوى في مصالحها الخارجية وعلاقاتها من الفلسطينيين. لذلك نرى هذا الموقف الدولي يتعاطف مع الفلسطينيين، ولكنه لم يتخذ أي إجراء حقيقي على أرض الواقع.
2: هذا أمر مهم. وانظر سيدي أستاذي البروفيسور حسين الديك، لغاية الآن رغم طول هذه المقابلة إلا أننا لم نذكر ولو بهمسة السلطة الفلسطينية.
0: يعني الواقع الفلسطيني الداخلي يعني في واقع لا تحسد عليه السلطة الفلسطينية. إسرائيل عملت على إضعاف السلطة الفلسطينية ومحاصرة السلطة الفلسطينية، وأهم شيء هو الحصار المالي. أي دولة، أي مؤسسة في العالم في ظل عدم وجود موارد مالية تقوم مقيدة جدا. ثانيا، السيطرة الأمنية في الضفة الغربية هي لإسرائيل وليس للسلطة الفلسطينية. لذلك السلطة الفلسطينية في وضع صعب جدا، وتحاول إسرائيل القضاء على السلطة الفلسطينية لكي لا يكون هناك أي كيان سياسي فلسطيني مستقبلي يمثل وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. والانقسام في عام 2007 هو هدية مجانية لإسرائيل كان.
2: أوكي بروفيسور، يعني وسعنا نطاق التفكير حول هذه القضية الجوهرية التي نعاني منها منذ سنوات، وشكرا لك بروفيسور حسين الدين.
0: أهلا وسهلا. أهلا.
2: بلكي شوية نغمات، وطبعا النشرة الإخبارية التي أنت ستأتينا.
1: أنا في العاشرة، نعم، النشرة الإخبارية، وبعد ذلك نكمل أيضا هناك تطورات مهمة في قطاع غزة سنكون معها بعد النشرة الإخبارية وبعد الفاصل.

وجبنا اياه تعقد زنارة وتقعد تغزل عتبتها. سألنا القلب شو بتطلب؟ قال بدي الحلوة اللي هي. وسألنا الحلوة شو بتطلب؟

0: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي، الجمعة السبت والأحد، لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد، الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
4: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت متطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا، معك أم الفحم الدور السادس. للاستفسار 050 44 23 517.

0: الكحول اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاجا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عالشمس دائماً.

0: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
1: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغل في محل اللي هي زبونة فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
0: لأن التحريض لا يعالج مريضاً، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة صباحا من إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب من مدينة الناصرة يبلغ من العمر 19 عاما بعد اعتقاله وضبط مسدسين محشوين بالرصاص بحوزته كانا مخبئين تحت مقعد دراجته النارية وفق ما أعلنت الشرطة. وطلبت النيابة العامة تمديد اعتقال الشاب حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه أمام المحكمة المركزية في مدينة الناصرة. قتل الشاب إبراهيم مندلاوي البالغ من العمر 34 عاما وأصيب شاب آخر في الثلاثينيات من عمره بجراح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر مندا ليلة الثلاثاء الأربعاء. ونقل الشابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاة مندلاوي بعد فشل محاولة إنقاذ حياته. وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 162 ضحية. إلى شأن آخر، شنت القوات الإسرائيلية فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس. تخللتها مواجهات في عدد من البلدات إلى جانب اعتقال فلسطينيين ونقلهم للتحقيق لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. ودهمت القوات عشرات المنازل وفتشتها مخلفة أضرارا وخرابا في عدد منها، كما أخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية. في شأن ذي الصلة، انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال أن هذه الممارسات تلحق ضررا بإسرائيل والشعب اليهودي، وصفا إياها بأنها أعمال فوضوية ومدمرة ولا يمكن تبريرها، مؤكدا ضرورة إدانتها. جاءت تصريحات هاكابي عقب تصاعد الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها فلسطينيون بينهم مواطنون أمريكيون في عدد من بلدات الضفة الغربية، بما يشمل محاصرة منازل والتوغل في الأراضي الزراعية ومحاولة الاستيلاء عليها. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر كبار المبعوثين في إدارته بوقف المحادثات مع إيران. ذكر التقرير أن الإدارة الأمريكية تغير استراتيجيتها تجاه طهران من نهج ضرب إيران بأسرع وقت ممكن إلى سياسة خنقها اقتصاديا تدريجيا. بالمقابل، كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن طهران تدرس إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية في دول جنوب شرق أوروبا إذا أقدم ترامب على تصعيد الحرب. في سياق ذي الصلة، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إطلاق طهران صاروخين باليستيين باتجاه الإمارات، وأكد أن هذا السلوك يتنافى مع مبدأ حسن الجوار ويعرقل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة بين دول المنطقة ومنع التصعيد. من جانبها، أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في ضوء تصعيد إقليمي يضر بالسلام والأمن الإقليمي والدوليين بحسب ما قالت الإمارات. إلى ذلك، أظهرت بيانات ملاحية طابات حركة السفن عبر مضيق هرمز مع استمرار تجنب العديد من مالكي السفن المرور عبر هذا الممر الحيوي بسبب الاضطرابات المرتبطة بالحرب على إيران. وبحسب بيانات شركة كيبلر، عبرت 6 سفن المضيق أمس الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء مقارنة ب9 سفن في اليوم السابق وأقل من معدل الأيام 10 الماضية البالغ 11 ساعة.

0: سفينة إلى لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارتين على مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة كفر الرمان في قضاء النبطية جنوبية لبنان. إلى ذلك جدد الرئيس اللبناني يوسف عون دعوته إلى ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية. كثفت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة من غارتها على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية بقضاء النبطية، بالتزامن مع إعلان نتنياهو قبل عدة أيام أن الجيش ينفذ عملية بالغة الأهمية في لبنان. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويسود طقس حار نهارا في مختلف المناطق، بينما يكون حارا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية. أما درجات الحرارة فتكون على النحو الآتي: في القدس وأيضا في الجليل الأعلى 31 درجة مئوية، في طبرية 36، النصر 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وفي إيلات اليوم 40 درجة مئوية. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة الإخبارية. أعود وألقاكم مجددا على رأس الساعة في النشرة الإخبارية الآتية. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أسعد الله أوقاتكم مجددا. أسيل، لا تهدأ الأمور في غزة،
1: لا في الضفة الغربية ولا في غزة، ويبدو أن الأمور يعني ما زالت على حالها في غزة، ما زالت هناك غارات واستهدافات في جميع أنحاء القطاع. والآن حول هذا الموضوع معنا عماد أبو شويش من القطاع. مرحبا عماد.
2: أهلا، في مساء الخير. صباح الخير.
1: صباح الفل عماد، احكي لنا عن الوضع بقطاع غزة. كان في استهداف، كان في جرحى وعدة ضحايا أيضا، إيش الوضع عندك؟
2: يعني الوضع في غزة كما هو الوضع في غزة، ربما أن هناك حديث عن موضوع له علاقة بهدنة مؤقتة أو هدن متلاحقة ما بين هدنة 14 يوم كانت المفترض شعرنا بثلاث أربع أيام من الهدوء وعدم القصف، ثم جاءت عمليات استهدافات تسمى بالعمليات المركزة أو عمليات الجراحية التي يتم استهداف فيها أشخاص داخل مركبات أو داخل منازل أو في الشارع على دراجات هوائية. وطبعا لا يتم استهداف الشخص لوحده بدواعي الجيش الإسرائيلي بأنه يمثل خطر أو أنه شارك، وهي الحجة الوحيدة الموجودة لديهم لأنه شارك في السابع من أكتوبر، إما أنه شارك أو دعم أو غرد أو زغرت أو فعل أي شيء مقابل أنه يتم استهداف هذا الشخص، والحجج دائما موجودة.
0: لكي نحدد الأمر، تتحدث عن استهداف ستة أشخاص،
2: سبعة
0: أو سبعة، بناء على الأقوال والإدعاءات الإسرائيلية هم ينتمون إلى حماس ومن قيادة حماس.
2: 14 جريح من الأطفال وسبعة من الشهداء من بينهم، يعني هل جميعهم كلهم حماس كانوا يجلسون في مكان واحد في مقهى واحد في ميناء داخل ميناء غزة أو ما يعرف في ميناء غزة. رأينا الصورة الشهيرة للمرأة التي شوه وجهها جراء هذا الانفجار

0: هل هذه تداعيات يعني ما يسمى بالأضرار الجانبية؟ 14 طفل جريح كان بالأمس موجود. الميناء مكتظ بالنازحين، الميناء ممتلئ بالمارة، المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة جراء الضغط الكبير من السكان، لأن 70 أو 60% من مساحة قطاع غزة محتلة، والخط الأصفر وصل إلى قطع غزة من الشمال إلى الجنوب على شارع صلاح الدين. لم يعد هناك ما تبقى، شمال غزة محتل وجنوب غزة محتل، يقصد هنا بيت لاهي وبيت حنون وأجزاء كبيرة من جبالي.
1: يعني يبدو بأن لا جدوى للتدخل المكثف لمجلس السلام، وميلادينوف يتجول ويزأبق هنا وهناك، ولكن النتيجة هي مأساة كما تتحدث
0: أنت. الحديث في الشارع، كل غزة تنتظر أن يمضي 50 يوم حتى نصل الانتخابات ونرى النتيجة، والنتيجة ربما تتغير أو لا تتغير.
1: الانتخابات الإسرائيلية؟
0: نعم، انتخابات إسرائيلية.
1: انظر، أنتم تعولون على الانتخابات الإسرائيلية لكي تتحسن أوضاعكم.
0: بالضبط،
1: المفارقة يعني الأمور
0: هناك تغيير. أعطيك المفارقة الأكبر والأعظم، إحنا في انتخابات فلسطينية راح تكون في تقريبا في شهر نوفمبر القادم، أي بعد شهر من انتخابات إسرائيلية،
1: وستجري الانتخابات الفلسطينية
2: أيضا. وما ستكون طبيعة هذه الانتخابات أيضا؟ السؤال،
0: ما حدا بيسمع فيها، ما حدا بيعرف شو الانتخابات، ما حدا يعني الشارع في غزة لا يعرف أن هناك حتى انتخابات، ولا حديث فيها، ولا حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أحاديث على قارعة الطرق. الجميع ينتظر فقط أن تمر الانتخابات الإسرائيلية، مش لأنه إحنا بدنا طرف يفوز على طرف، بس لأنه بدنا أقل شيء أن تفضي هذه الانتخابات إلى أن يكون هناك حل، ولو حل مؤقت إحنا يكفينا.
2: ولكن ماذا ستفيد هذه الانتخابات فعلا؟ يعني أنا أسأل عماد،
0: ما بنعرف
2: هل
0: ما
2: ستغير هذه يعني الحكومة الحالية أو حكومة جديدة، هل هناك تعويل على أن تكون أي حكومة في إسرائيل تغير الواقع في قطاع غزة؟
0: نريد أن تهدأ الأوضاع. الشارع في غزة يقول نريد أن تهدأ الأوضاع في غزة، نريد أن يتغير الواقع في غزة، نريد أن نحصل على انفكاك من هذه الحرب المستمرة. يعني ليه كل يوم أنا بدي أطلع أروح أخاف أعبي قلم مي؟ أنا أكيد. كل يوم الصبح عندي مشوار صباحي بضيع 3-4 ساعات من حياتي عشان أعبي قلم مي، عشان أروح أغسل فيه، عشان أنا أشرب مي، مرات ما في مي صالحة للشرب وبضطر أشرب مي غير صالحة للشرب، نصاب بالأمراض المتزامنة. على فكرة الأمراض منتشرة في غزة بشكل مرعب وستنتقل إلى إسرائيل قريبا. الأمراض التي يعني نتحدث عنها بسبب تلوثات في
1: الأمراض تستحيل إلى أوبئة في نهاية المطاف،
0: هي تحول. تعال اتفرج على شاطئ بحر غزة، كل مياه فر صحي وكلها أمراض. تعال اتفرج حقيقة بالتيارات التي تأتي، تذهب إلى الشمال، فبالتالي تذهب إلى سدود، وتذهب إلى المجر، وتذهب إلى حتى تصل إلى يافا وتصل إلى أقصى الشمال. هذه الأمراض التي تنتقل جراء الحصار المستمر على قطاع غزة، ومنع إدخال قطع الغيار الأساسية، ومنع إدخال المولدات، وتشغيل شركة غزة لتوليد الكهرباء، الشركة الوحيدة التي يجب أن تعمل حتى تولد الكهرباء للمستشفيات ولمضخات الصرف الصحي ولآبار المياه، وحتى حقيقة يجب أن يدخل الزيت الخاص بالمركبات والمولدات التي تعمل داخل المستشفيات. أيام قليلة وستتوقف كل الحياة في غزة، لا يوجد إطارات في غزة، الناس تسير مسافات كيلومترات طويلة مشيا على الأقدام لأنه لا يوجد. بالتالي أنا بدي أروح أعبي مي صباحا المعتاد اليومي بالنسبة لنا، وأنا خايف أنه أوقف في مكان يتم قصفه وأقتل أو أصيب أو أصاب عفوا أو أستشهد لأنه تم استهداف هذا المكان. أنا
1: يعني رغم استدامة هذا المشهد، إلا أنه في نهاية المطاف القضية الإنسانية هي ستبقى وستكون
0: إلى
1: في نهاية المطاف.
0: هنا السؤال إلى متى؟ واليوم في هدنة حتصير 30 يوم وسمعنا عن 14 يوم. جورج كوشنر في التقى في نتنياهو يتحدث في القاهرة بطريقة ويتحدث في إسرائيل بطريقة، من الدنوف كلهم بيروحوا بيجوا بيلفوا في إطار واحد. وأشعر حقيقة نشعر في غزة بأن هذا فقط مضي على الوقت حتى نصل إلى مرحلة الانتخابات. نتنياهو يقول أنه نعم وافق ولكن، وبالتالي نعم ولكن بمعنى أنه لا يريد أن يسجل على نفسه لا هو ولا حكومته أي تغيير في قطاع غزة.
2: يعني منذ أن توقفت الحرب الفعلية يمكن أن نقول

0: كيف تغيرت أو كيف تغير اليوم أو الحياة اليومية بالنسبة للمواطن في قطاع غزة، عدا عن أنه الغارات قلت، ولكن عدا عن ذلك يعني مقومات الحياة الأساسية، كيف هو يوم المواطن الغزي في ظل عدم وجود أي أفق وفي ظل عدم أيضا أي تغيير حتى بعد وقف الحرب؟
1: هنا نحكي في نقطتين. أولا التغيير لم يحدث أي تغيير في قطاع غزة، ما زال أطفالنا يبحثون عن مدارس، ما زال أطفالنا يبحثون عن مكان يلجأوا إليه، ما زال أطفالنا يبحثون عن أي شيء يمكن أن يحدث لهم يغير حياتهم، مأمن لهم يناموا بالهدوء بعيدا عن صوت طائرات الاستطلاع. أنا بسمع الزنانة 24 حتى الآن أنا بحكي معك
0: زي ما كان الوضع وقت الحرب، يعني
1: لم يتغير إلا أن الغارات قلت وأن المواد الغذائية تدفقت إلى
2: والمدارس أوقفت نشاطها ومنظومة
1: ما في مدارس، لأنه المدارس أصلا أكثر من 200 مدرسة تم هدمها وما تبقى فيها نازحين،
0: والمستشفيات
1: ما بقدر أروح أطلع واحد، والمستشفيات كذلك ما بقدر أطلع واحد أنا من من من مدرسة وأقول له عشان بدي أعلم ابني، فيقول لي روح أنت وابنك. فبالتالي إحنا ما عندنا مدارس حقيقة، إحنا أولادنا عم بتعلموا في خيام، إذا كان في خيام، وإذا بدك تهتم في ابنك أنت تروح تدبر له ورق وما في ورق. الجزء الثاني المهم جدا إنه دخلت مساعدات إلى قطاع غزة، ولكن هذه المساعدات عن الطرفين، زيت وعدس وفول وحمص. طب وماذا بعد ذلك؟ هاي المساعدات الفقط الوحيدة اللي محتاجينها، كرتونة بتكلف $700 عشان تتعرض وتنشي حتصل على غزة تتباع 70 شيكل، لأنه تكدست أن المساعدة. فبالتالي هناك مؤامرة في إدخال المساعدات أن تتكدس غزة، بقول لك هاي دخلنا 2 مليون.
2: ماذا سيدي مع العصابات الموالية لإسرائيل؟
1: العصابات حقيقة لا نراها. اليوم سمعنا عن عملية دخول لأحد العصابات حقيقة إلى منطقة أقصى جنوب خان يونس، واختطفوا أحد الشبان أو 2 وعادوا. لا لا لا نرى العصابات لا تدخل المناطق التي نحن فيها حقيقة، هم فقط خلف الخط الأصفر، ولا نعلم شيء حقيقة. لم نعد نكترث لا بعصابات ولا بغير عصابات، نحن نكترث في الأشياء المهمة الإنسانية ضرورية جدا، الضرورية إنه إحنا محتاجين فعلا تدخل لنا كل إشي لقطاع غزة. اليوم اللي عم بدخل لقطاع غزة ممكن تشوفوه عبر السوشيال ميديا إنه والله افتتحوا مطعم، امبارح إحنا عم نتفرج على مطعم مفتتح يعني مصنوع، يعني المطعم هذا شوي من حديد المباني اللي تدمرت. بالمقابل هذا المطعم اللي موجود على يسار الصورة، على يمينه يعني بدي احكي لك يمكن فوق 5000 خيمة. فهون تناقض عجيب موجود، الناس ما بتطلع الصورة من هون على المطعم.
2: طب من هم
0: التناقض ومن سيذهب إلى هذا المطعم؟
2: من المستهلكين صحيح.
1: من شيد هذا الحرب؟ إما أنهم تجار أو أمراء الحرب اللي استفادوا طوال الحرب من استنزاف الناس، أو أنهم الحرامية اللي كانوا عم يسرقوا
2: استجمعوا بضائع.
1: يعني اللي كانوا بيسرقوا المساعدات فقط، أخذ من هاي النقطة الحرامية اللي كانوا
2: لسه بيبيعوها،
1: اللي كانوا بيبيعوها وخزنوا أموال، أو إنهم اللي كانوا بيروحوا على المساعدات الأمريكية وكانت عبارة عن عصابات كانوا بيروحوا هناك، فكان تسهيل من الجيش. إذا أنت بتتذكر وأنا بتذكر القضية اللي أثيرت أيام تهريب الدخان وتهريب البضائع ودخول الشاحنات بالنمر الصفراء إلى غزة، أكثر من 30 شاحنة
2: أحد أقرباء رئيس الشباك الإسرائيلي كان متورطا،
1: أخوه كان متورطا، والكتيبة البدوية للسيارة كانت وهرب، وهذه قضية نشرت على هارس مش أنا اللي بحكيها.
2: صحيح.
1: إنه قديش كان موجود شاحنة يعني بمئة مليون شيكل كانت عم بتفوت الشاحنات، 100 مليون شيكل كانت عم تستنزف ما تبقى من مدخرات الفلسطينيين اللي طول عمرهم عايشين، ناس أعمارهم 60 سنة، حوش له شوية بنى له بيت، عمل له شغلة شوية مصاري، راح بيت وضل مع شوية مصاري عم نزح فيها، فكل ما تواجد معهم صرف على أمراء الحرب. فهؤلاء أمراء الحرب لهم اليوم جزء منهم كبير هم اللي عم بيستوردوا أو عم بيعملوا مطاعم، بالتالي تظهر الصورة أمام العالم للأسف، وهذه بدعاية إسرائيلية إنه تظهر أمام العالم بأنه هناك مطاعم في غزة، هناك حياة في غزة. لا ما فيش منه الكلام، أكثر من 1.5 مليون إنسان، 1.5 مليون نسمة موجودين الآن نازحين في غزة، 150
2: لو
1: الخيام
2: يعني
1: ويبحثون عن شادر. اليوم مطالب الناس، والله كمية الناس عم تتصل فينا يوميا وبتجينا مناشدات أنه بدي شادر، الناس في طموحاتها بدي شادر، بدي أسرع الحالي، بدي أغطي، بدي مكان أقعد فيه. فبسبب الضيق كله، هذا الضغط المستمر، نعود للقصة الأساسية وأنه نبحث الآن عن مخرج. كوشنر، دحلان، أبو مازن، مين ما كان يكون أن يوقف استنزاف قتل الناس ثلاث سنوات.
2: قلت بأننا نبحث هذه الطلبات، يعني من هي الهيئة التي تمثلها أستاذ عماد؟
1: لا نمثل، أنا بقول لك أنا الناس تبعث لي كصحفي، تبعث لي مساعد. الناس تبعث لنا إحنا كصحفيين وكنشطاء عبر التواصل الاجتماعي إنه يا عمي ساعدنا، إنه وصلنا مع حدا من المؤسسات، وحقيقة لنا من وصل حدا في المؤسسات، فإحنا بنحاول نبعث إما للجنة المصرية أو لعمليات الفارس الشهم أو لأي كائن يكون ممكن يستطيع أن يقدم خدماته لهؤلاء الناس، ولكن للأسف احتياجات الناس في غزة أكبر من كل المؤسسات، هذه تحتاج إلى تضافر وجهود دول تنزل على الميدان تفتح الطرق وتحسن. سمعنا حقيقة من آخر المطالب اللي صارت، ما بعرف إذا حقيقة ولا لا، حيتم إنه وتم الموافقة على إدخال مبيدات حشرية وإدخال مكافحة الحشرات ومنع التلوث وتشغيل مضخات المياه وتشغيل مضخات الصرف الصحي، لأنه حيأثر على سكان إسرائيل، مش لأنه بده يساعد الناس اللي موجودين داخل الخيام واللي عم بيموتوا أولادهم كل يوم. إحنا كل يوم يطلع عنا أو يظهر عنا مرض جديد لأطفالنا، إحنا البعوض قتلنا والشوب والحرارة قتلتنا في غزة ليلا لا ننام.
2: من يريد أن ييأس ليستمع إليك، للأسف الشديد هذه
0: هذا الواقع.
1: لا أنا أنقل واقع حقيقة.
2: لا حقيقة، يعني بلا نقد طبعا أنا أقول هذه الكلمات باكتئاب،
1: بعيدا عن الإعلام اللي ممكن يكون يحاول أن ينقل بصورة. أنا أكثر حدا متفائل في غزة وما زلت متفائل، وأظن بأن القادم سيكون أفضل، وأظن أنه سيكون هناك تغيير لاحقا، وأظن أنه سيتم إعادة الحياة إلى قطاع غزة بكل الطرق المتاحة وبكل التفاصيل الموجودة. ثلاث سنوات ونحن نبات في قطاع غزة، ولكن ما زلت متفائل، ولكن أنا أنقل ما يحدث حقيقة للناس، وأقول بأن ما يحدث هذا يحدث في غزة، جزء مما يحدث في غزة.
2: أولا أنت تقوم بواجبك طبعا، بالإضافة إلى ذلك أنت تقوم بإكسترا واجب باعتبارك بدأت أن تكون أنت وزملائك من الصحفيين يعني رسل لأولئك الذين يستغيثون ويجدون بأن الوسيط هو الإعلامي أو الصحفي. أستاذ عماد، يعني ما العمل، لا نستطيع إلا أن نشكرك. شكرا. ونتمنى لكم حياة هادئة.
1: شكرا لك.
3: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو غليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
7: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
11: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
12: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي، الجمعة السبت والأحد، لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نوريستا ب 19 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
4: دمه خمتاي بمخزن نقاش فن
3: الآن في

0: نار هبوع البير السبع ضد صباح باكو ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي اوف دوري ابطال اوروبا واتلتيكو مدريد ضد ملاجا في الدوري الاسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطه في الموقع او بالخليوي وممكن تربح
1: اذا بتبعتهش.
2: اكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الشمس دائما
4: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: أنا لا أعرف إن كنت تعلمين بأن برنامج المستشار الذي يقوم بعناية كبيرة بالاهتمام بقضايا الناس وشكاوى الناس أحد المواضيع المهمة التي يتعامل بها برنامج المستشار هي عملية شارات وقوف سيارات للمعاقين أصحاب الإعاقة. وجاءت بالأمس معلومات رشحت عن وزارة المواصلات بأن هناك نية لإلغاء عشرات آلاف من الشارات الأوتوماتيكية التي تمنح المعاق حق إيقاف سيارته لكي تسهل عملية تواصله مع المؤسسات المختلفة والعلاجات الطبية. هذه بشرة سيئة لأولئك الذين يعانون من إعاقات، ولكن من الناحية الثانية هذا يوسع رقعة الأرض
1: على العكس أبو عادل، لأنه التصريح التي يعني يجب أن تلغى هي التصريح التي على ما يبدو يعني تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وبالتالي هناك يعني الآن أمر جديد بأن تلغى هذه التصاريح لكي يحصل عليها أولئك الذين يستحقون
0: أصحاب الاستحقاقات.
1: نعم.
0: لكي نتنور أكثر حول هذا الموضوع، الأستاذ المحامي عبد الله زعبي، أسعد الله صباحك.
2: صباح الخير أبو عادل.
0: أنت في أي مربع؟ أنت مع المعاقين الذين يقولون بأنه يجب توسيع رقعة هذه المواقف وهذه الشارات، أم أن وزارة المواصلات هي على حق لأن هناك مواقف جاثمة كما ذكرت أسيل؟
2: من ناحية أولى فعلا كان في توزيع على إشارات وقوف على اليمين وعلى الشمال، لدرجة أنه وصلنا ل 17% من السيارات بالبلاد معهن إشارات وقوف. عدد اللي هو أكبر بكتير من دول اللي بتعطي إشارات وقوف، يعني بدول مشابهة لغاية من 5-7% بيكون عدد السيارات السيارات اللي معها إشارات وقوف. هاي من الناحية الأولى. كان كشف عن شبكة اللي كانت تتلعب إشارات الوقوف مع وزارة المواصلات. بس من الناحية الثانية القانون الجديد بصعب إصدار الإشارة. يعني بالأول كان بيكفي إنه يكون حدا عنده مشكلة بالتنقل، فيش حاجة يكون في عنده أي نوع مخصصات من التأمين الوطني، يعني مش معترف فيه بالتأمين الوطني بأي نوع مخصص.
0: نعم.
2: وإذا عنده مشكلة بالتنقل ومعاه فحوصات اللي هي مناسبة كان ياخذ اشاره الوقوف.
0: يعني هم من سيدفعون الثمن بسبب ما ذكرته، لانه هذا شيء مثير. يعني ما يعني وصلوا الى كنه الحقيقه بالنسبه لتلك المنظمات التي استولت على الكثير من مواقف السيارات بناء على ارتباطات غير قانونيه مع وزاره المواصلات.
2: هناك كان في تحقيق، وكان في وكمان كان في توقيفات وكان في محاكم، لكن القانون الجديد بصعب، يعني صار أصعب من ال
0: يعني اللي بده يقولها هو المعاق الحقيقي الذي هو بقى.
1: هذا السؤال، إنه هل المستفيد هو يعني أصحاب الإعاقة أم العكس؟
2: بالقانون الجديد رح كتير ناس اللي عندها مشاكل إعاقة مش رح تأخذ إشارة وقوف.
1: ليش؟
2: لأنه حددوها للي بأخذوا مخصصات تنقل واللي بأخذوا
0: نيادوت اللي بسموها
2: نيادوت وخدمات خاصة اللي بسموها شروطيمي وحديم. هدول بأخده الولد المعاق أهله بأخده، بس مش لسيارتين، بس ممنوع يوقفوا بنفس الوقت، يعني بتخالفوا التنين إذا وقفوا نفس الوقت. إلغاء سيارتين وراح يكون بس سيارة واحدة للباقي. اللي بيعملوا دياليزة راح يأخده، اللي عنده

0: هن صعود تمريض من درجة 4 وفوق بأخته، يعني من درجة 3 ممكن الناس يكون عندها مشاكل بالتنقل وما ياخذوا. اللي عندهن مشاكل بالنظر، مشاكل جدية بالنظر، اللي معترف فيهن مع تعودات عفير كيف بسموها بالعبرة، هدول بأخذوا. واللي بأخذوا علاج كيماوي كمان، هاي فئة اللي بتأخذ، اللي بأخذوه بشكل مؤقت بس للعلاج، يعني ممكن
1: طب أستاذ عبد الله، هذا التقرير الحكومي يعني يوصي بأنه يتم النظر بكل التصاريح التي أعطيت بشكل غير قانوني. السؤال، هل فعلا سيتم البدء بهذه الخطة أم أنه ما زال الأمر يعني الحديث عن تقرير وتوصية؟
0: اليوم في حوالي 500,000 إشارة وقوف.
2: قديش؟
0: 500,000.
2: لا يعقل.
0: كل شوي رح يتبطل 133,000 بال 27، بال 28 رح يتبطلوا البقيات. فرح يكون البحث الجديد عن طريق التأمين الوطني مش عن طريق وزارة المواصلات. يعني بالأول كان يتوجه الشخص لوزارة المواصلات يقدم الطلب، يرفق أوراقه الطبية وخلص، ما كان في فحص. بس بالتأمين الوطني رح يكون في لجنة طبية اللي تقرر، يعني كمان هذا بصعب
2: نوع من التشديد يعني الذي سيفرض.
0: أكيد رح ينزل من 17% لهن بيحاولوا ينزلوه ل5%، يعني تقريبا الثلث.
2: لدي طلب أستاذ المحامي عبد الله زعبي، بأن إن كان بإمكانك أن تحضر قائمة مرتبة لأولئك الذين سيستحقون بناء على التعليمات الجديدة، وأولئك الذين لن يستحقوا على الحصول على شارات إيقاف سيارة، وسنستضيفك في برنامج المستشار لكي يعني كل أولئك الذين يعني يستمعون إلى هذا البرنامج لكي يستفيدوا ولكي يعلموا ما هي الخطوات الجديدة ومن هو المستحق ومن هو غير المستحق. في مجال؟
0: طبعا طبعا.
2: أوكي، سنكون إذن على اتصال. شكرا لك الأستاذ المحامي عبد الله.
1: شكرا جزيلا.

0: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك، جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
1: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعات المشهداوي.
3: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: وإلى الزاوية الرياضية. الأستاذ المدرب واللاعب السابق سمير عيسى، السلامات.
1: سلامات زهير لكل جميع لكل المستمعين.
0: تابعت مبارح مباريات الدرجة الممتازة؟
1: نعم، تفاجأت من خسارات متتالية للفرق العربية، على ما يبدو أنه الإعداد والتجهيز ما كان على قدم وساق، لكن إحنا في بداية الدوري، على وعسى تتحسن الأمور إن كان بكفر قاسم أو بالريني. الريني مفاجأة رهيبة، فريق اللي أعد نفسه وعزز نفسه بشكل
0: هزيمة هزيمة نكراء،
1: نكراء في بيت في عقر داره نتيجة 4-1. كثير علامات سؤال بالنسبة للإعداد والتحضير. مفروض الفريق اللي بده يعاود يرجع إلى الدرجة العليا يتجهز ويعد بشكل أفضل بكثير. وكنت بتمنى من خلال برنامجك إنه المدرب اللي يترأس الهرم الرياضي في الريني يكون ناطق في حرف الضاد عربي.
0: نعم، والمدرب هو ليور ريوفين، هكذا ارتأى سعيد بصول بأن يعين هذا المدرب المغمور لإعادة الرين إلى الدرجة العليا، ولكن في هذه الحالة مع هذه البداية طبعا الأمور مهزوزة. كثير بثيرني أخاء الناصري سمير عيسى، أخاء الناصري الذي عاد إلى الدرجة الممتازة ولم يؤدي بلاء حسنا بالأمس.
1: في الدقيقة الثانية كان ضربة جزاء 11 متر لصالح العنانة، سددوا الكرة في الشباك، الإشي طبعا أحبط نوعا ما برنامج الأخاء الناصري. أنا بدي أقول لأخاء الناصري وكل الفرق العربية، مفروض الإعداد يمتد ما يقارب 3 أشهر، عن قليل 11 مباراة قبل بداية الدوري، وإلا الفريق لن يكون جاهز. أنا من خبرتي بعد ما يقارب 35 سنة في التدريب، الإعداد لازم يمتد ما يقارب 3 أشهر، يكون في 11 مباراة تجريبية، ساعتها أنت بتعرف بالضبط من ناحية تكتيكية شو ناقصك، تقدر تعزز الفريق بالشكل الملائم بالشكل المناسب. بدك مدربين اللي عندهم خبرة، يعني خسارة الفرق

0: العربية بالأمس إن كان الناصر إن كان كفر قاسم
1: قاسم نعم
0: أكبر شلام بنتيجة 2-0 الريني 4-1 كمان خسارة أبويل عكو في
1: أدهم في أدهم هذه
0: أدهم في دارها كمان كانت غير مقنعة وغير كانت مفاجأة بالنسبة لي ولكن زي ما أنا ذكرت في بداية حديثي لسه إحنا في بداية الدوري بعد في مجال للتصحيح مع أنه في البداية هاي شوي ضربة موجعة للفرق العربية وللمجتمع العربي لأنه عقدنا الأمال الكبيرة على فرقنا العربية.
1: قلت لك أنه بيثيرني فريق إخاء الناصري طبعا هذا الفريق لأنه فيه جذور طبعا وتاريخ. من هو مدرب إخاء الناصري هذا الموسم؟
0: صاير علاء صاير أعتقد نعم ابن الناصري الفريق اللي هو اللي صعد مع الفريق في بداية من الدرجة الأولى إلى مصاف الدرجة الممتازة. أعتقد أنه الحديث يدور عن مدرب رائع ومميز مدرب ممتاز وخذ بعين الاعتبار أنه كمان أخ الناصري اليوم ما عزز فريقه زي ما لازم لأنه بدوش يخترق الميزانيات وهي خطوة ممتازة. أنا متأكد أنه أخ الناصري سيعود إلى حاله الطبيعي وسينجح هذا الموسم بقيادة هذا الشاب العربي الشاب الرائع والفريق المميز.
1: ولكنك من الناحية الثانية سمير عيسى انتقدت تعيين لأوري أوفين مدربا للريني الفريق الذي يريد أن يعود إلى الناصية الأساسية لكرة القدم الإسرائيلية هو بحاجة إلى مدرب أفضل؟
0: نعم أنا مش انتقدت ريوبين كريوبين بس أنا بآمن أنه فرصة المدرب العربي لن تأتي إلا من خلال الفرق العربية وهذا على مدار ما يقارب 50 عام فإذا الفرصة المؤاتية للمدرب العربي تأتي فقط من الفرق العربية فاسمحوا لي أعطي فرصة لمدربين عرب لأنه مش رح يكون في عندي المجال من أي الفرق من الفرق اليهودية مكابي حيفا بول حيفا كل الفرق اليهودية لن تعتمد على مدربين عرب فمدربين العرب فرصة تأتي فقط من الفرق العربية فهذا أنا ألمي وهذا هو وجعي مع أنه إحنا نتعامل بالرياضة والرياضة هي وسيلة لتقارب القلوب إلى أنه الفرق العربية الفرق اليهودية لا تؤمن بقدرات المدرب العربي والفرق العربية اليوم أصبحت كالفرق اليهودية لا تؤمن بتاتا
1: اللهم إلا إذا استثنينا أدهم هادية الذي يدرب أبويل عكا للموسم الثاني على التوالي وهو مدرب عربي يدرب مبدئيا فريق يهودي أو لربما فريق مختلط عربي يهودي في مدينة
0: مختلطة
1: في مدينة مختلطة آسف في مدينة مختلطة
0: لا وكمان فريق مختلط يعني في عدد كبير من اللاعبين العرب في أبويل عكا وبالسنوات الأخيرة شفنا لاعبين مميزين من المجتمع العربي بيلعبوا بصفوف أبويل عكا فهي فرصة لأبويل عكا أنه تأتي مجال لمدرب عربي يقود الفريق أدهم مدرب ممتاز ومدرب ذكي جدا أعتقد أنه في نهاية المطاف أدهم راح ينجح بصفوف الفريق العكي لأنه الفريق العكي أعد بشكل جيد ولكن كريات قات أجا وفاجأ هذا الفريق
1: في كل لغز الدرجة الممتازة أنت بتعرف أنه هاي يعني هذا دوري عمليا متقلب دراماتيكي لا توقعات تصب في خانة الصح أمام الخطأ لأنك إذا تكهنت إكس بيطلع واي وإذا تكهنت واي بيطلع زد يعني هذا مثير دوري مثير ما هي المقاومات التي يجب أن تتوفر عند فريق لكي يتخطى كل هذه المتناقضات
0: الثبات بفترة التراجع كل فريق كرة قدم يتعرض إلى فترة التراجع في كتير فرق تفتح الدوري بشكل ممتاز بعد امضى قضاء ما يقارب طولة الدوري بتشوف فترة تراجع بخسر 4 أو 5 مباريات متتالية الفريق اللي يستطيع أن يعود إلى المسار الانتصارات بشكل سريع هو الفريق اللي في نهاية المطاف سيصعد إلى مصاف الدرجة العليا مش راح يكون في مفاجآت تفاجأت أنا من نتيجة كريات يام فاز بنتيجة
1: 2-2
0: على نسيت على أنه فريق أوكي فريق كريات يام في الموسم المنصرم استطاع أن يصعد إلى مصاف الدرجة الممتازة وقدم عروض كروية ممتازة ولكن الاتحاد العام لكرة القدم خصم منه ما يقارب 6 نقاط هذا الإشي منع منه أنه يصل للدرجة العليا أعتقد أنه كريات يام فتح الموسم بشكل ممتاز فريق أعد بشكل رائع وأحضروا لاعبين كمان ملائمين جدا فريق اللي يعتمد على الجانب الهجومي أكثر أشدود بالأمس خسرت
1: على فكرة. طبعا كريات يام فاز 6-2 على مكابي يافا.

0: نعم على مكابي يافو. اسدود بالامس خسر مع العفولي في نتيجه 2-0. المفروض انه فريق زي اسدود اللي نزل من الدرجه العليا يكون جاهز، ولكن الفرق اللي بتنزل من الدرجه العليا عاده في البدايه بتبدا بشكل سيء ولكن تنهي بشكل رائع ومميز. واكبر دليل قاطع على ذلك مكابي تحتيفه، نزلت 3 مرات وطلعت بال3 مرات بعد ما فتحت الدوري بشكل غير جيد. اعتقد انه فرق الدرجه الممتازه الفريق اللي لن يتراجع لأكثر من أسبوعين أو 3 هو الفريق في نهاية المطاف، سيصعد إلى مصاف الدرجة العليا. فيش مفاجآت كرة القدم. أنا شخصيا حتى بعد خسارة المباراة الأولى أشدود ورشحها للصعود إلى مصاف الدرجة العليا،
1: رغم أنه هزم 0-2 بالأمس
0: على ما أضع الفريق في الدرجة،
1: وهزم 0-6 في الأسبوع الماضي في التوتو.
0: صحيح، ولكن بالتوتو بدناش نخدها في عين الاعتبار لسبب واحد ووحيد، في كتير تجارب بالتوتو. على ما يبدو انه كمان فريق اشدود يعاني من نقص معين من ناحة ادارية، يعني الزلم اللي ماسك الفريق تعب كتير، على ما يبدو يريد ان يترك هذا الفريق، فالميزانيات اللي رصدت لهذا الموسم لم تكن على قدم وساق كما كان دائما، لانه اشدود كمان هبط وعاود رجع، هبط كمان مرة وعاود رجع. هاي المرة إذا هبط صعب يرجع، مع أنه أعتقد أنه أشدود تملك أفضل اللاعبين في الدرجة الممتازة.
1: سمير أشكرك من أعماق القلب على هذا التحليل الجدير، شكرا.
0: طيب نهارك، إلى اللقاء حبيب.
1: والآن إلى حالة الطقس مع الراصد الجوي مأمون. سلامات سيدي العصائرة.
2: تحياتي أستاذ زهير لك لجميع المستمعين، أهلا وسهلا.
1: غائم الأجواء غائمة، ويبدو لي بأنه في انخفاض معين ولا أنا مخطئ؟
2: لا، هو في ارتفاع، لكن بشكل عام أجواء صيفية عادية والرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي. طبعا هذا بعطي شعور بالحر أكثر، خاصة خلال ساعات الذروة.
1: وشو هاي الأمطار الخفيفة اللي هطلت هنا وهناك؟
2: هذه ناتجة عن ارتفاع في الرطوبة النسبية مع التبريد، خاصة في ساعات الصباح الأولى، بيؤدي إلى يعني خلينا نسميه رذاذ، أمطار خفيفة، يعني شيء طبيعي خلينا نسميه إن صح التعبير. الاستثناء اللي كان الحال اللي مرت علينا قبل عدة أيام إنه يكون في أمطار غزيرة في شهر 8، لكن هذا التبريد اللي بيصير مع ارتفاع الرطوبة النسبية اللي وصلت في بعض المناطق 100% بيؤدي إلى رذاذ أو ندى، يعني على اختلاف التسميات.
1: يمكن شعوري بالبرودة نوعا ما هي بسبب مكيفات الهواء هنا في إذاعة الشمس، ولكن في نهاية المطاف أنت تقول بأن هناك ارتفاعا معينا بدرجة.
2: نعم، هي ارتفاعات متوالية خلال الأيام القادمة، على الأقل 96 ساعة القادمة ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. أجواء حارة خاصة في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في باقي المناطق زي ما حكينا، مع ارتفاع الرطوبة النسبية في الغلاف الجوي بيؤدي انه يعطي شعور بالحر اكثر.
1: يعني ولكن هذا الرذاذ اللي حكيت عليها بالجملة جملتين هو ليس شائعا، يعني ما فيش شيوع لهذا الرذاذ صيفا بعد صيف.
2: بالتأكيد يعني احنا لاحظنا حتى صيفنا هذا العام مختلف تماما، يعني ما في موجات حر. موجة الحر احنا بنصنفها كموجة حر حسب المعايير العالمية، معايير منظمة الأرصاد العالمية. إذا ارتفعت درجات الحرارة عن المعدل 5 درجات مئوية على الأقل، واستمر هذا الارتفاع أيضا لمدة 72 ساعة على الأقل، لكن الحمد لله حتى هذه اللحظة خلال الفترات الماضية ارتفعت درجات الحرارة في بعض الأيام عن 5 درجات مئوية عن المعدل، لكن لم تستمر لمدة 72 ساعة حتى نقول بأنه كان في عندنا موجات حر. حتى هذه اللحظة صيفنا صيف عادي الحمد لله، وزي ما شاهدنا.
1: ولكن نعم. أنتم تقولون وتنذرون في نهاية الأسبوع حر قائظ.
2: هي الأجواء اللي يعني شديدة الحرارة واردة، إحنا ما زلنا في شهر آب، ويعني ليس من الطبيعي أن يكون صيف بلا حرارة ولا شتاء بدون برد. يعني احنا زي ما حكينا ما زال صيفنا صيف عادي، يعني الصيف هذا العام مختلف تماما عن الاعوام الماضيه على الاطلاق.
1: سيدي مأمون،
2: يعني لاحظنا السنين الماضيه كانت موجات حر طويله.
1: اشكرك على هذه المعلومات، شكرا لك الراصد الجوي مأمون العصائرة. ونحن هكذا ناتي الى ختام هذا البرنامج بتوقيع أسيل فرحات. كنت أنا معكم زهير بهلول، إلى جانبنا كان إيهاب عويس كعادته، وطبعا قامت بقيادة هذا البرنامج ببراعة دائمة ياسمين عابد. شكراً.

0: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي الجمعة السبت والأحد لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا براد 4 أبواب إلكترا فخم ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج أيسر 144 هيرس ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة بوضة وبراد ب 299 شيكل، شافة غبار ب 119 شيكل، طابعة كانون ألوان ب 99 شيكل، وميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح تنور فيكم.
2: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق، ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
8: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل، ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
9: أهلا وسهلا، مرحبا
10: في تمنع أصل الكهرباء.
11: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع السخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 وات ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 وات ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
12: تمنع نبع الكهرباء،
10: تمنع أصل الكهرباء.
13: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
14: الشمس دائما.
15: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
16: זה ניפוח שבינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב, שיש תמצים, אבל המציאות היא שונה.
15: לאן התחריד לא יועלג מרידן, ולעונסוריה לא תנקיד חיה. إذاعة الشمس معكم.
17: هنا إذاعة الشمس
18: 101.1 FM.

0: الحادية عشرة في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. دهمت قوة من الشرطة والوحدات السرية وحرس الحدود مدرسة الرحمة للتربية الخاصة في جديد المكر بمنطقة الجليل شمالي البلاد، ووفقا لإدارة المدرسة وصلت القوات إلى المكان في نحو الساعة الرابعة فجر الأحد وفتشت ساحة المدرسة ومحتوياتها، ثم قامت بخلع الباب الرئيسي والدخول إلى مبنى المدرسة، حيث فتشت غرفة المديرة وغرفة الممرضة وعبثت بمحتوياتهما. وأضافت الإدارة أن القوات أقدمت كذلك على تكسير وخلع خزائن داخل المدرسة، ما تسبب بأضرار مادية في عدد من مرافقها وممتلكاتها. وقالت الإدارة أيضا أن الشرطة لم توضح لمديرة المدرسة سبب المداهمة أو طبيعة التفتيش الذي أجرته داخل المدرسة. إلى شأن آخر، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب من مدينة الناصرة يبلغ من العمر 19 عاما بعد اعتقاله وضبط مسدسين محشوين بالرصاص بحوزته كانا مخبئين تحت مقعد دراجته النارية وفق ما أعلنت الشرطة. وطلبت النيابة العامة تمديد اعتقال الشاب حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه أمام المحكمة المركزية في الناصرة. الضفة الغربية شنت القوات الإسرائيلية فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات في عدد من البلدات إلى جانب اعتقال فلسطينيين ونقلهم للتحقيق لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. دهمت القوات عشرات المنازل وفتشتها مخلفة أضرارا وخرابا في عدد منها، كما أخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر كبار المبعوثين في إدارته بوقف المحادثات مع إيران. وذكر التقرير أن الإدارة الأمريكية تغير استراتيجيتها تجاه طهران من نهج ضرب إيران إلى سياسة خنقها اقتصاديا تدريجيا. بالمقابل كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن طهران تدرس إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية في دول جنوب شرق أوروبا إذا أقدم ترامب على تصعيد الحرب. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤول آخر رفيع المستوى في إطار حملتها ضد هذه الهيئة التي تتهمها بأنها مسيسة. في المقابل رأت المحكمة أن العقوبات ضد مسؤوليها تقوض سيادة القانون. من جانبه أشاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بجهود إدارة ترامب ضد ما وصفه بالتجاوزات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها الفاسدين وفق قوله. يذكر أن المحكمة أذكرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عام 2024. في الشؤون الدولية، قرر الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي تقليص مدة مناورتهما العسكرية المشتركة السنوية والتي بدأت قبل يومين إلى النصف تقريبا بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. في هذا السياق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يبحث إمكانية عقد لقاء مباشر مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته المرتقبة إلى آسيا لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك في الصين في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. يسود طقس حار نهارا في مختلف المناطق، بينما يكون حارا إلى شديد الحرارة في المناطق الساحلية والساحلية. في القدس اليوم وفي الجليل الأعلى 31 درجة مئوية، طبرية 36، النصر 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وفي إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. أعود وألقاكم على رأس الساعة للمزيد من الأخبار دائما عبر تطبيق وموقع الشمس. أجمل تحية وللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام. 11.6 دقايق باستديوهاتنا 19 من شهر أغسطس لعام 2026. كيفكم اليوم؟ شو أخباركم؟ كيف أموركم؟ كل اللي صاروا هيك متواجدين بأعمالهم بدنا نقلكم يعطيكم العافية. كل ربات البيوت هيك وكل المتواجدين ببيوتهم كمان هيك يعطيكم ألف عافية. على فكرة جميعا هيك فنجان القهوة أو النسكافيه هلأ كمان مع إذاعة الشمس وبيت العيلة كتير بيكون هيك لذيذ، أجواء حلوة، مواضيع ممتعة ومفيدة، وأيضا لكل المتواجدين على الطرقات كمان هيك فول فوليوم والتركيز على الطريق. نترك التليفونات من إيدينا، منركز هيك على الطريق وببرنامج بيت العيلة، وهيك ما رح تحسوا بأي شيء على الطريق. رح تتسلوا كتير، رح تستمتعوا كتير، رح تستفيدوا كتير مثل العادة. بيت العيلة انطلقنا على الهواء مدار ساعة على مدار ساعتين من الوقت، على فكرة رح نكون معكم أنتم على الموجتين 98.1 و 101 FM. يلا أهلا وسهلا فيكم عبر أثيرنا، يسعد كل أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. بتعرفوا هيك أوقات بفكر فيها وأنا جاي هيك دايما، بتعرفوا لما نحنا جايين على الشغل منصير نفكر بكتير تفاصيل ونحنا هيك على الطريق. فأنا بتطلع هيك اليوم بقول يا الله منركض بهالحياة ونستنى دائما لحظات كبيرة لحتى نفرح، ممكن نجاح كبير، ممكن فرصة هيك غير متوقعة، ممكن تغيير مفاجئ، ومننسى أوقات إنه السعادة الحقيقية مش دايما بالأشياء الكبيرة، بل ممكن تكون بالقدرة على إدراك الجمال بالتفاصيل الصغيرة اليومية. يعني فنجان القهوة هلأ هيك على هداوي مع العيلة، ضحكة من القلب مع شخص قاعدين معه بتحبوه كتير، لحظة حتى على فكرة كمان لحظة ممكن تكون لحظة هدوء هيك لحالكم وسط هيك زحمة النهار. يعني اللي بدي أقولكم هي أنه السعادة مش بقولوا السعادة قرار وهيك ونظرة للدنيا، ومش أنك أنت تطلع هيك تخلي الظروف هي اللي تسبب لك السعادة. فحلوة كل تفصيلة ممكن تكون هيك بحياتكم صغيرة ممكن تعملكم سعادة. أهم شيء الامتنان، هيدا أهم شيء. يسعد صباحكم، إن شاء الله بيكون مليان سعادة.

يلا شو بيت العائلة اليوم هيك مجهز لنا؟ طبعا أول شي تعال نشكر كل طاقم العمل على بيت العائلة لليوم. أول شي إيهاب عويس اللي مرافقنا بالكنترول والهندسة الإذاعية، طبعا أعداد هذا البرنامج ابتهال حسن وخليل حداد، ومعكم من وراء المايك رانيا العالم. شو عنا اليوم قبل ما نروح على هيدي الأغنية الجميلة جدا؟ تعال بس حطكم بأجواء بيت العيلة لليوم. اليوم بدنا نحكي عن أوقات كتير بتعرفوا أولادنا بيجوا هيك بيسألونا ماما بابا أي متى رح تشتروا لي تليفون؟ كل أولاد صفي وكل أصدقائي معهم تليفون. فهيدا السؤال اللي دائما بتكرر، وأوقات نحن كأهل بنهرب منه لأنه منلاقي حالنا أمام يعني هيك مش عارفين إذا نعطي تليفون نشتري تليفون أو لا. فاليوم بدنا نحدد أو بدنا نحكي طبعا مع مختصين بهيدا الموضوع، يعني بأي جيل ممكن نعطي أولادنا هاتف، وشو الأشياء الأمور أو الأمور اللي علينا نحددها أول شيء. موضوع آخر يتعلق بالهرمونات والتغيرات قبل الدورة الشهرية عند المرأة، هيدا الموضوع كمان هام جدا بدنا نحكي فيه. بدنا نحكي عن كل موضوع كمان هلأ الترند يا جماعة اللي صار، وكأنه جيل زاد هلأ عم يحكي عن الميزانية أمام الآخرين بكل أريحية، يعني ما بقى في حدود لهيدا الموضوع. بدنا نحكي كمان عنه. بدنا نحكي كمان نتناول كل موضوع النشويات والسكر وكل ما إلى هنالك. وموضوع آخر، بما أنه اليوم العالمي للعمل الإنساني كمان بدنا نسلط الضوء على هيدا الموضوع.

0: خلينا نطلع لبريك قصير. بعد هيدا البريك أكيد منرجع ومنبدأ مع ضيوفنا ومع برنامج بيت العيلة على الشمس.
1: الآن في وينر هبوع البير السبع ضد صباح باكو ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
5: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي الجمعة السبت والأحد لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الآن في وينر هبوع البير السبع ضد صباح باكو ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عالشمس

0: دائماً.
1: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
2: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر.
1: لأن التحريض لا يعالج مريض، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: هاتف خاص بأطفالنا. سؤال عن جد هيك منكرره ومنهرب منه أوقات، كيف قلت لكم لما منلاقي حالنا قدام سؤال دائما أولادنا بيسألولنا إياه، أي متى رح تجيبولي تليفون؟ ما أولاد صفي معهم تليفون، أو مثلا بالمدرسة كلهم معهم تليفون. فبين هيك كأهل ما بين رغبتنا لحماية أولادنا من مخاوف العالم الرقمي، وبين خوفنا من أنه يشعروا بالنقص أو بالعزلة مقارنة بأقرانهم، نقع نحن كأباء وأمهات بحيرة كبيرة. أي متى عن جد هيك يعني هيك نعطيهم هيدا الجهاز؟ وهل العبرة دائما بالعمر أم بالوعي؟ وهيدا سؤال منطرحه فعلا بقوة كمان. فتع هيك نسأل ضيفتنا هيدا السؤال ونستفسر أكتر على هيدا الموضوع. منار سعادي مستشارة تربوية وأسرية، أهلا وسهلا فيك منار. مرحبا.
1: يا هلا، اهلا فيك.
0: تحياتي، اهلا وسهلا فيك. بدايه تع هيك بدي ابدا معك مباشره من السؤال اللي بيكون هيك الاكثر الحاحا عند كل الامهات والاباء، هل في سن محدد علميا ونفسيا اللي منقول فيه طفلنا هلا جاهز انه ياخد هاتف، ام الموضوع مش بالعمر انما بالنضج؟
1: هو الموضوع يؤخذ من جهتين. عادة غير مفضل قبل جيل 12 سنة الطفل يحصل على هاتف خاص فيه، لأنه ما بيكون عنده القدرة على أنه يدير كل الأشياء الموجودة اليوم بالهواتف. بس الإشي كثير بتعلق بالنضج، بالوعي، كدش هو جاهز، كدش عنده قدرة لإدارة الوقت، كدش هو صريح وحاسس بالأمان أنه يلجأ لي إذا واجه أي إشي من خلال الهاتف، كده عنده أساسا وعي بالخصوصية، بخصوصية الأشياء الرقمية اللي بشاركها، صور، أرقام، معلومات وكل هاي الأمور. بس للأسف اليوم الأهل، أنا بشوف أولاد معهم تلفونات من جيل كتير كتير كتير صحيح. كتير صغير.
0: صحيح صحيح. بتعرفي وأنا يمكن أوقات يعني ما نحن كمان كلنا اليوم أمهات، بس في كتير أوقات اليوم الأهالي بيقعوا تحت ضغط كتير كبير منار. يعني أوقات بيشعروا بالذنب، يعني لما بيجيك الولد بيقلك مثلا أنه كل الأولاد صفي معهم تليفون إلا أنا الوحيد اللي معيش تليفون، فهيدا بحد ذاته بيخليك تشعر بذنب هيك كبير.

0: عن جد كيف ممكن يتعاملوا الأهل مع ضغط؟ أنا معك إنه الولد الصغير إذا بيحمل هاتف، أنت اليوم عم بتحطيه يعني وكأنه عم بتحطيه بعالم، بمكان اللي فيه كتير كتير كتير هيك يعني كل شيء، وهو ما بيعرف وين موجود. فكيف الأهل بده يتعاملوا مع هيدا الضغط؟ كيف بده يتعاملوا مع هيدا الموضوع؟
1: شوفي، أنا بعرف إنه الأهل اليوم موجودين كتير ضغوطات، والأولاد اليوم عندهم طرق رهيبة يضغطوا على الأهل ويشتغلوا على وترهم الحساس. يعني بس أنا مثلا عندي بنتي صف رابع اليوم، وطب أنا صفها معاهن تلفونات، وإحنا لا، دايما جوابي لإلها إنه كل بيت له قوانين تختلف. قوانين بيتنا ما أنجاش بعد الوقت المناسب إنك أنت تحملي تلفون ويكون تلفون خاص إلك. هاي تلفوني موجود، بتقدر تستعملي تحت إشرافي. هاي هذا الجواب عادة ما بسكت البنت، ودائما إحنا بنحكي عن موضوع القوانين، وكل بيت له قوانين، وفي أشياء عندي مسموحة عند غيري ممنوعة، وفي أشياء عندي ممنوعة عند غيري مسموحة، وهي أشياء بتعود عليها الطفل من جيل صغير، فبتخير في عملية المناقشة. بس إذا أنا بدي أفوت حالي وأفوت ابني أو بنتي كل الوقت بجدالات حوالين هذا الموضوع، بخلصش وبطلع خسرانة بالأخير. لأنه أنا يعني أنا بفهم الأمهات إنه بعز عليها بنتي تكون زعلانة أو ابني يكون زعلان أو يحس حاله يعني زي وكأنه منفصل عن عالم الأصدقاء وكذا، بس اليوم في كثير طرق. يعني مثلا إذا في مجموعة للبنات، وأنا ما بفضل تكون بدون وصاية أو بدون وجود حدا من الأمهات، أنت بدك تكوني فيها على رقمي أنا. أنا تحت إشرافي، بعرف صحيح المحتوى اللي بنبعث، بعرف شو بصير.
0: صحيح.
1: فهون بعدين في كمان نقطة، اليوم الهواتف بطلت بس للاتصال. يعني كثير أهل بتوجهوا لي إيه مثلني أنا عشان بودي على الدورة وبروح من الدورة، وإذا راح عند ابن صف وعند بنت صف. أنا بالمرة مش ضد هاي الأشياء، ولكن اليوم التلفون فيه مشبوك للإنترنت، فيه صحيح وسائل تواصل اجتماعي، فيه يوتيوب اللي اليوم المضامين فيه رهيبة صراحة. يعني فهون ببلش الشك، مش إني أنا أحمل ابني التلفون، بالنهاية هو جهاز، ولكن بإيش التلفون مشبوك، شو الابليكيشنز الموجودة عليه، ولأي صحيح عالم الطفل واصل.
0: طيب لكل أنا هيك بتعرفي كمان بهمني كتير، كمان هيك نتناول الموضوع. كتير أهالي بنعرف إنه هن فعلا بيروحوا بيجيبوا، أنت كيف قلتي، يعني في كتير أولادي اليوم بجيل صغير حاملين هواتف للأسف، يعني هواتف ذكية، وهن جيل صغير فعلا، ونحن هيدا الشيء منشوفه. يعني وين ما نتوجه اليوم بتشوف طفل، وين ما تروحي بتشوفي ماسك التليفون وقاعد على التليفون. اليوم الأطفال بطلت تلعب، إنما قاعدة بتلاقيها قاعدة على التليفون وين ما تكون. بس اليوم تعا هيك احكي أنا وياك شوي، ممكن كمان الأهالي يكون في مثلا قواعد معينة أساسية اللي يجب تحديدها من اليوم الأول، حتى قبل، بتعرف شو، حتى قبل ما يشتروا التليفون، قبل ما يفتحوا الجهاز، لازم يكون في شروط مثلا أو اتفاقيات، قواعد أساسية اللي لازم يمشوا عليها الأولاد. هيك ممكن كمان انت بحد يعني تحمي الطفل، وبنفس الوقت يعني ما تحرميه، تنقول نوعا ما.
1: تعرفي اهم واول قانون لازم ينحط انه التلفون مش اشي ملكية خاصة مطلقة بالطفل. انا اشتريته بمصارية، انا امك انا ابوك اشتريناه بمصارينا، انت بتستخدمه لحد ما احنا نقرر انه هذا الاشي غير مناسب لإلك، او هذا الوقت مش مسموح تستعمل فيه التلفون، وانا بقرر هاي الاشياء. هاي اول نقطة عشان الطفل ما يحسش اذا اخذت منه التلفون انا اخذت اشي منه خاص فيه ملكيته الخاصة.
0: صحيح.
1: هاي واحد. اثنين، ممنوع غرف النوم بالليل يكون فيها تلفونات ولا باي شكل من الاشكال، لا بجيل صغير ولا بجيل كبير. يعني زمان كان
0: شو يعني بجيل كبير؟ يعني
1: يعني حتى بجيل 12 و14 و15 بالذات هذول الأجيال. صحيح. الليل هو مغري لإلهم. الأهل نايمين، التلفون بإيدي، ممكن أنا ما أنامش وأنا على التلفون، من ريل لريل ومن تيك توك لتيك توك، ممكن حتى أتحاور مع ناس اللي أنا بعرفش مين هم، أشوف محتويات الله بعلم شو هي. صحيح. لذلك مهم يكون واضح إنه بالليل فيش تلفونات بالغرف، فيش حاجة لا في اتصالات بالليل، إشي هالكدي مهم وضروري لما الطفل موجود عند أهله بكلب بيت أهله. لا في دراسة هالكدي مهمة بالليل، وأنا مش مع الدراسة بالليل. ما فيش إشي يستدعي إنه أساسا التلفون يكون موجود. إذا عن جد يعني في ولاد بيستعملوا إنه أنا بدي يصحي يصحى في اليوم إشي اسمه ساعة منبه.
0: يعني بتعرفي من أحد الشروط فعلا هي تنقول الأساسية هي أول شيء الأوقات والحدود.
1: طبعا الأوقات والحدود.
0: ماذا عن الخصوصية والأمان؟
1: هاي هون

0: الأهل اليوم في كثير تطبيقات بيقدروا يستخدموها، يحددوا وقت الشاشة، يحددوا نوع المحتوى، يحددوا نوع الألعاب حتى اللي تنزل، يوافقوا عليها أو ما يوافقوش عليها. هاي كل بيت بحد ذاته لازم يكون في عنده هاي المسؤولية الرقمية تجاه أولادنا، لأنه زمان كنت تقولي إذا طلع ابني على الحارة ممكن يكون معرض، اليوم هو بكلب بيتك وبكلب الغرفة وقاعد معك في الصالون ممكن يكون معرض لأي إشي. لذلك أنت لازم تكون واعية ومتفتحة وفهمانة وعارفة شو بصير حواليك، والولاد أذكية جدا وبيعرفوا يخبوا المعلومات بطريقة رهيبة. عشان هيك الأهل لازم يكونوا دائما هم سابقينهم بدرجة بالوعي.
1: طلع فكرة يعني هيدا الجيل عشان تكوني عارفة بيفهم منا مليون أكتر منا مليون مرة بهيدا العالم اليوم. يعني كمان مهم كتير كمان كل موضوع مشاركة البيانات الشخصية كمان موضوع هام جدا، يعني كمان قديش اليوم الولد لازم يكون فاهم هيدا الموضوع وكل شيء ذكر، يعني في كل ما يتعلق بالتطبيقات كيف انت ذكرتي والمحتوى، يعني كمان نوعية التطبيقات وتحميلها كمان لازم يكون بموافقة الوالدين ايضا كمان والاشراف.
0: طبعا اكيد يعني لازم وضروري جدا بدون ما ينزلش ولا اي تطبيق على التليفون بدون ما الاهل يوافقوا عليه. واليوم هذه اشياء بسيطة بتقدر تعملها بدقيقة. يعني
1: بدي احكي على كل موضوع التوازن معك منار اليوم، يعني بما انه نحن بنعرف انه تليفون شيء لابد منه، يعني خلينا نكون هيك اكتر واقعيين، بس بنفس الوقت بتعرفي انا بقول تعي هيك شوي هيك كمان نكون يعني نقدر نحافظ كمان على انشطة مثلا على بدنية على فعاليات عائلية بعيدا عن الشاشات، هيك كمان نحن بنضمن اولادنا انه ما يكونوا كل الوقت كمان على الشاشات.
0: اكيد اهم بتعرفي شو اهم فعاليه تكون بعيدة عن الشاشات على اقل وقت الاكل. يعني انا صراحه كثير بتضايق يكونوا اهل قاعدين حتى لو بمطعم ابنهم اخذ تلفون عشان يعرفوا ياكلوا. كثير بتضايق
1: وهذا على فكره بيصير كثير
0: جدا الاشي مؤذي. يعني وين الوقت النوعي؟ كيف الولد اساسا بده يحس انه اكل ما اكل وشبع ما شبع؟ يعني كل هاي الاشياء هو على التلفون اليوم زي كانه صار التلفون هو اداه الهاء للطفل بكل المواقف الاجتماعيه وبكل الحالات، وهذا كثير غلط. وتخيل انه في بيوت بالبيت بيكونوا ياكلوا والتلفون شغال او الايباد شغال او التلفزيون شغال.
1: صحيح.
0: فإحنا لازم نحافظ على أوقات معينة ممنوع فيها استخدام الشاشات، مثل وقت الجلسة العائلية، وقت الأكل على الأقل إذا فيش وقت جلسة عائلية. نحافظ على إنه يكون في عنا فعالية بعيدة عن الشاشات، يوم بدون شاشات. خلي الأولاد يبدعوا ويفكروا ويعملوا أشياء جديدة مختلفة.
1: وهيدا نقطة كتير مهمة، يعني فعلا هيك ذكرتيها. يعني نحنا كأهل أساسا نحنا من بيحدد إذا كان يعني الهاتف هو مجرد أداة أو نافذة للتعلم والتواصل أم ممكن يكون كمان باب للتشتت والعزلة، وهيدا نقطة كتير مهمة. فبدي أشكرك بهيدا المرحلة منار السعادي مستشار.
0: بس بدي أضيف نقطة تفضلي. واحدة مهمة جدا إنه حتى لو أنا أعطيت ابني تلفون وحتى لو إني أنا مراقب كل شيء، لازم دايما أخلي باب مفتوح بيني وبينه وأعطيه أمان نفسي. لأنه لازم هو إذا صار معاه أي شيء يحس بالأمان إنه يتوجه لي، لأنه صحيح. كل طفل معرض إنه يصير معاه أي شيء لازم يكون فاهم إنه الأهلي هم العنوان الأول والرئيسي إلي لأي إشي بصير معي كلب التلفون أو خارج التلفون. هاي نقطة جدا مهمة
1: 100%، وأنا بوافقك عليها 100%. شكرا كتير لك منار سعادة مستشارة تربوية وأسرية، يعطيك العافية. شكرا جزيلا، تحياتي، إلى اللقاء. يلا فاصل، بعد الفاصل رح نرجع لحتى نحكي على موضوع هام جدا، على كل موضوع طبعا التغيرات الهرمونية قبل وخلال أيضا الدورة الشهرية، وليش عن جد بيصير أوقات عند البعض تغيرات مزاجية وشو بتقول هيدي التغيرات. كتير تفاصيل بعد الفاصل.

0: الآن في وينر هبوع البير السبع ضد صباح باكو ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8. خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: اهلا وسهلا مرحبا
6: في تمنا اصل الحياة.
7: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا سخنين. كابل اضاءة ماجنيت قبل الجبصين باربعين شيكل بس بدل ستين. مخصوص جاهز وحسب الطلب. وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجملة للزبائن والمقاولين. لحقوا حالكو قبل ما ترتفع الاسعار. تمنا سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
8: تمنا اصل الكهرباء.
9: خد حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
11: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
12: الشمس دائما.
13: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات

يلا اهلا وسهلا فيكم مع بيت العيلة عن جديد. رجعنا بعد الفاصل، انتم على الموجتين 98.1 و101 FM. بتعرفوا هيك ما بين التقلبات الهرمونية والتغيرات المزاجية اللي بتسبق دايما الدورة الشهرية، في كتير من التساؤلات، في كتير من المفاهيم الخاطئة أساسا كمان. فعشان هيك حبينا اليوم هيك نطرح الموضوع من منظور علمي ونفسي هيك لحتى نفكك كل ما هو حقيقي وكل ما هو مجرد انطباع وشائعات. لحد يلا هيك ما تجهز وتكون جاهزة ضيفتنا على الهواء، تعي خدكن لطيفة شبهي بالملي من ألبومها الأخير.

0: يلا إذا حول هذا الموضوع ما نسهر ضيفتنا جاهزة على الهواء حول كل موضوع طبعا التغيرات الهرمونية ما قبل وخلال الدورة الشهرية والتغيرات المزاجية كمان اللي بتصير. تعا هيك أكتر نفهم هذا الموضوع مع ضيفتنا هناء عودي أخصية ناتوراباتية أول شيء وأخصية أعشاب متخصصة بصحة الجهاز الهضمي وتوازن الهرمونات. أهلا وسهلا فيك هناء، مرحبا.
1: أهلا فيكي،
0: تحياتنا. يعني أول شيء أنا بتعرفي هيك كتير أو كثيرا ما توصف التغيرات النفسية والجسدية اللي بتسبق الدورة بأوقات المبالغة أو الحساسية الزائدة. اليوم من منظور طبي وبيولوجي كيف اليوم بتشوفوا هيدي الأعراض؟ هل عن جد مجرد ممكن تكون مجرد خيال، ممكن تكون مجرد مبالغة، ممكن تكون مجرد دلع خيال أو حقيقة أو واقع أو ماذا؟
1: سؤال ممتاز. عمليا الدورة الشهرية عند المرأة هي مش مجرد أيام الحيض كيف ما الأغلب بفكر، هي عمليا رحلة كاملة خلال الشهر اللي خلال هذا الشهر مستويات الهرمونات عندنا بتطلع وبتنزل بشكل مستمر، فهي أكيد مش دلع ولا خيال. طبعا هاي التغييرات مش موجودة فقط بالجهاز التناسلي كيف ما كمان الأغلب بفكر، إنما هاي الهرمونات برضو لها تأثير على أجهزة عديدة بالجسم مثل الدماغ، مثل حتى شهيتنا، النوم، المزاج والطاقة. فعمليا اللي بيصير قبل الدورة قريبا يعني على أيام الحيض إنه هرمون البروجستيرون والاستروجين أو هرمون البروجستيرون بعد الإباضة بيرتفع، وبعدين مع اقتراب الحيض نفسه بتنخفض مستويات البروجستيرون والاستروجين مرة واحدة، وهذا الانخفاض بيؤدي لهي التغييرات اللي بتصير بالمزاج. عمليا الاستروجين والبروجستيرون جدا متعلقين بأنظمة الدماغ، بيأثروا على النواقل العصبية اللي عندنا اللي بتتعلق بالمزاج وبالطاقة. فهذا مش خيال، هاي اكيد.
0: يعني التقلبات بمستويات الاستروجين والاستروجين والبروجستيرون هو عمليا بيأثر على النواقل العصبية بالدماغ وبيصير هيك. أوكي، طيب منشوف أوقات هنا بعض النساء بمروا بهيد الفترة بمرونة عالية جدا، يعني بينما في نساء اللي عن جد منشوفهم بيعانوا من أعراض شديدة اللي عن جد ممكن تعرقل مش يوم هون أيام هون أيضا كمان. تعال نشوف هيك على العوامل، نحكي شوي عن العوامل البيولوجية أو نمط الحياة اللي ممكن يخلي هيدا التباين كبير إلى هذا الحد.

0: ممتاز. طلع في هنا نقطتين مهم نحكي عنها. اول اشي موضوع انه يعني تأثير الهرمونات علينا كنساء بتأثر كمان بحساسية دماغنا لهي التغيرات الهرمونية. يعني في نساء عندن هاي المرونة بالجهاز العصبي لاستقبال هاي التغيرات الهرمونية، نساء اخريات صعب عليهم. فعمليا هنا بصير تأثير هاي الهرمونات على النواقل العصبية اللي تتعلق بالمزاج زي السيروتونين، فمثلا هاي نقطة مهمة. الموضوع الثاني زي ما ذكرتي هو نمط الحياة، فهذا كتير بتعلق بالنوم تبعك خلال هذا الشهر، مستوى التوتر عندك، تغذيتك واستقرار سكر الدم على مدار الشهر، نشاطك البدني قد عم تعمل رياضة، إذا عندك نقص عناصر غذائية، صحة الأمعاء عندك جدا بتأثر على استقلاب الهرمونات وإخراج الهرمونات الزائدة من الجسم كمان، فبالتالي بتأثر على كل العوارض ما قبل الدورة. ومرحلة العمر في كتير، يعني اليوم أنت إذا أنت امرأة فوق 35 بدك تبلش تشوفي جسمك عم بتحضر لمرحلة جديدة، فكمان هون بيصير في خربطات هرمونية اللي جدا بتأثر كمان. فهذا هو الفرق عمليا بين أنه امرأة اللي مش راح تحس بإشي لأنه كل هاي العوامل هي مشتغلة عليهم بطريقة صح، وامرأة تانية لحياتها فيها شوي فوضى، فهذا الاشي كمان ببين بدورتها.
1: واو لهالدرجة. طيب أي متى هيك يعتبر انه اللي عم بتمر فيه المرأة اليوم هو ضمن النطاق الطبيعي لمتلازمة ما قبل الدورة، وما أي متى ممكن نوصل لمرحلة متقدمة اللي هو ما يسمى اضطراب ما قبل، طبعا الاضطراب اللي ممكن يوصل للاكتئاب اوقات كمان اللي بيتطلب متابعة علاجية.
0: اوكي عمليا هيك، اذا الاعراض هي بسيطه ومؤقته وبتخفي اول ما يجي الحيض، يعني تبدا الحيض عندك، عمليا هاي بتكون ضمن التغيرات الطبيعيه، واحنا عم نحكي على تقلبات بسيطه، تعب معين، يعني ايش اللي هو اصلا يعني خلينا نقول هيك بيكون موجود بهاي الفتره وهو طبيعي. عمليا اذا بنطلع دوره المراه خلال الشهر في فتره اللي هي بتكون الاستروجين مهيمن فيها، فتره البروجستيرون، هذول بياثروا على انتاجيتنا وعلى كثير امور، هذا جدا طبيعي. لكن اذا العوارض هي عم بتصير كل شهر وبيكون فيها تدهور واضح بالمزاج تبعنا، بادائنا، بعلاقاتنا، مشاكل بتاثر على قدرتنا انه نتعلم، انه يعني ندرس، نروح الشغل،
1: طلعي في أوقات بتبطل تقدر تحكي مع المرأة، يعني في أوقات المرأة
0: في كمان مصطلح اليوم اسمه PMDD اللي هو عمليا بحتاج تقييم، وانت لازم تروحي على تقييم عند أول إشي دكتورة نسائية تعمل فحوصات دم تتأكد من مستويات الهرمونات، حتى مرات بدخل معالج نفسي على الموضوع.
1: بس في كتير أوقات نساء بيفوتوا بيروحوا لكل موضوع المسكنات أو المهدئات كمان، يعني وهيدا شيء فعلا منشوفه بكثرة. شو رأيك بهيدا الموضوع؟ قديش كمان بدي أحكي شوي عن التغذية معك كمان اليوم، قدي بتلعب دور نمط الحياة، الرياضة، كل هيدا التفاصيل، إدارة التوتر كمان، كل هيدا التفاصيل قديش بتلعب دور كتير كبير بكل موضوع التعامل مع هيدا الفترة، وإنه نحاول نخفف من العوارض القوية والإشياء اللي منشوفها بشكل كتير كبير.
0: هاي الأمور جدا جدا مهمة أكثر ما إحنا بنفكر، وأنا يعني جدا بآمن بأنه الشخص مش لازم يعالج العرض. يعني أنا بصيبني مشكلة تعال نقول توتر جدا عالي أو زي شبه اكتئاب، فأنا بأخذ حبة دواء، أو مش عارفة أنا فبأخذ حبة دواء، هاي عبارة عن تسكيت بس أعراض مؤقت. وبدل ما إحنا نيجي نأخذ هاي الحبة، أوكي مرات نحتاجها بس عشان نسلك يوم يومين، بس كمان لازم نهتم إنه نفحص شو عم بيصير معي أنا، كيف نومي، هل أنا عم بنام؟ النوم جدا بأثر على هرموناتنا، وفيش وحدي أنا بأمنش إنه في وحدي بتنامش منيح وهرموناتها مش متوازن. يعني في ناس بيعملوا رياضة وبوكلوا وباخدوا مكملات وأشياء بس بناموش، تخيلي إنه ولا إشي رح يزبط من ناحية هرمونية، وهاي بشوفها كتير عند متعالجات الممرضات واللي بيشتغلوا شفتات ليل. يعني جدا إشي بيأثر على الهرمونات موضوع النوم. موضوع التغذية، إذا أنت أكلك كتير غني بالسكريات خلينا نقول، هذا جدا بيأثر على هرموناتك خلال الشهر، لأنه مقاومة الإنسولين اللي بتصير ومستوى السكر العالي جدا بيأثروا على الغدد اللي مفروض تفرز هاي الهرمونات. نقطة تانية هي موضوع الحركة والرياضة، كمان جدا بيأثروا على كل موضوع الهرمونات من ناحية حتى لتحسين المزاج. فإذا أنت بتعاني من مشاكل مع المزاج، الرياضة بحد ذاتها هي أداة اللي بتقدر تستعمليها، زائد إنه خلال الشهر برضو كأداة اللي بتنظم هرموناتك. فمش لازم نتعايش مع الأوجاع، يعني وكأنه هذا جزء من إنك أنت امرأة مجبورة تعاني، هذا مش إشي طبيعي، خاصة لما حكينا أنه هو بالمستويات العالية اللي بتحتاج لمتابعة ولتقييم.
1: طب تعرفي شو، بما أنه هيك أنت يعني صرتي معنا اليوم، بدي روح معك هيك بس أسألك سؤال وهيك، لأنه ما فيش كمان معي وقت كتير، بس أكيد رح ناخد هيدا الموضوع لحاله، كل موضوع الهبات الساخنة، ومنعرف قديش هيدا يعني هيدا الموضوع جدا جدا موضوع حساس عند المرأة بشكل كتير كبير، وبأثر على حياتها بشكل كتير كبير فعليا. هيك إذا بتعطيني نصائح لكل مرأة اليوم عم تسمعنا عن جد وعم بتعاني من هيدا الشيء، شو بتنصحيها لحتى تحاول تخفف شوي من الأعراض؟
0: عمليا اول اشي مهم نفهم وين احنا موجودين، شو هي ليش عم بيصير شيء معنا هبات ساخنه. هي طبعا عوارض اللي بتصير ما قبل انقطاع الدوره، صحيح، مرتبطه بالتغيرات الهرمونيه، اكثرها بانه عندنا تذبذبات بين الاستروجين، اكثر اشي انه الاستروجين عم بينخفض، فهذا اشي طبعا بياثر على مركز تنظيم حراره الجسم في الدماغ، وممكن حتى اي تغيير صغير يعني يأثر كتير على حرارة الجسم وبين كارتفاع كبير. فهون عمليا ببلش الجسم يفعل آليات التبريد زي الشعور المفاجئ بالحرارة والعرق عشان انت ايش تبرد جسمك.
1: صحيح.
0: فالاشياء اللي انا جدا بنصح النساء ينتبهوا لها، هي عمليا شو بيصير انه بشكل عام الاستروجين يتم إخراجه من المبايض عندنا، أوكي؟ فبعد عمر معين بيبطل في إفراز استروجين من المبايض، إنما إفراز الاستروجين بيعتمد على الغدد الكظرية اللي هن فوق الكلاوي، غدتين جدا مهمات. إذا إحنا ما انتبهناش لكل موضوع السترس خلال هاي الفترة اللي هي ما قبل، احنا راح نكون بمرحلة خلينا نقول هبات الساخنة وكل هاي العوارض اللي هي ما قبل انقطاع الطمث جدا بتكون خلينا نقول
1: قوية حادة.
0: اوكي. فالاشي جدا بتأثر من تغذيتك، اذا انت عم تاكلي كفاية بروتينات، في عندك عناصر غذائية مهمة زي المغنيسيوم زي الزنك والى اخره من المعادن والفيتامينات،
1: صحيح،
0: الحركة، النوم، برضو نرجع لكل هاي الاساسيات.
1: صحيح.
0: اكيد اكيد مستوى التوتر وكيف انت عم بتديري ستريس بحياتك. في كمان اعشاب داعمه وفي عده طرق طبعا لموازنه،
1: رح ناخد على فكره هذا الموضوع هيك لحاله، لانه عن جد موضوع بحد ذاته، لانه انا بشوف كتير نساء على فكره بيعانوا كتير من هذا الموضوع، بهمني كتير عن جد نساعدها والنساء في كل قضيه التعامل مع هذا الموضوع. شكرا كتير لك بهذه المرحله هنا عودي، ناتوروباث واخصائيه اعشاب متخصصه في صحه الجهاز الهضمي وتوازن الهرمونات، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. تحياتي. نحن لهون منوصل لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا، بعد في عنا أكيد ساعتين ومواضيع كتير بالساعتين ينتظرونا. نطلع هلأ لفاصل بعد نشرة بريك قصير من الإعلانات، وعنا نشرة أخبار على رأس الساعة، وبعدها منرجع ومنلتقي فيكم بساعتين بساعة جديدة مع بيتي.

0: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق، ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
6: خذ حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: خذ حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
0: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
1: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: الشمس دائماً

0: يعبر. فيش حدا هون على رأيه ريشه.
1: رأيه ريشه كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريت للداوي.
2: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
3: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين، ناس يمنيين بشكل عام الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
2: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

منتصف النهار في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. داهمت قوات من الشرطة والوحدات السرية وحرس الحدود مدرسة الرحمة للتربية الخاصة في جديد المكر بمنطقة الجليل شمالي البلاد. وفقا لإدارة المدرسة، وصلت القوات إلى المكان في نحو

0: 4 فجر الأحد وفتشت ساحة المدرسة ومحتوياتها، ثم قامت بخلع الباب الرئيسي والدخول إلى مبنى المدرسة، حيث فتشت غرفة المديرة وغرفة الممرضة وعبثت بمحتوياتهما. وقالت إدارة المدرسة إن الشرطة لم توضح لمديرة المدرسة سبب المداهمة أو طبيعة التفتيش الذي أجرته داخل المدرسة. اقتحم الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية وشن حملة اعتقالات، وقال نادي الأسير الفلسطيني إن حصيلة اعتقالات الليلة الماضية وصباح اليوم بلغت 22 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. أما شمالي الضفة أصيب فلسطيني جراء تعرضه للضرب من قبل الجيش بمنطقة رأس العين في بلدة قصرة التي يحاصر فيها مستوطنون بحماية الجيش 3 منازل فلسطينية منذ 11 يوم. في قطاع غزة ارتفعت حصيلة الهجوم على ميناء غزة أمس الثلاثاء إلى 7 ضحايا و14 جريحا، فيما دعت إسرائيل أن الغارة استهدفت عناصر من حركة حماس. وفي آخر تطورات، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع بتزامن مع تحليق للطيران الحربي في أجواء جنوب غزة. أفادت شبكة CNN نقلاً عن مصدر أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر كبار المبعوثين في إدارته بوقف المحادثات مع إيران. وذكر التقرير أن الإدارة الأمريكية تغير استراتيجيتها تجاه طهران من نهج ضرب إيران بأسرع وقت ممكن إلى سياسة خنقها اقتصادياً تدريجياً. بالمقابل، كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن طهران تدرس إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية في دول جنوب شرق أوروبا إذا أقدم ترامب على تصعيد الحرب. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤول آخر رفيع المستوى، متهمة الهيئة بأنها مسيسة. في المقابل، رأت المحكمة أن العقوبات ضد مسؤوليها تقوض سيادة القانون، مشددة على أن الإجراءات الأمريكية لن تثنيها عن مواصلة عملها. من جانبه، أشاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بجهود إدارة ترامب ضد ما وصفه بالتجاوزات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها الفاسدين وفق قوله. يذكر أن المحكمة أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عام 2024. في الشؤون الدولية، قال حاكم منطقة خرسون بجنوب أوكرانيا إن هجوماً بطائرة مسيرة روسية على حافلة في مدينة خرسون أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وأضاف أن 4 نساء أخريات أصبن في الهجوم ونقلن إلى المستشفى. في الاقتصاد، قدر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون أن معدل التضخم سيرتفع خلال الأشهر المقبلة إلى نحو 2%. إلى ذلك، أبقى يارون الباب مفتوحاً أمام خفض إضافي لسعر الفائدة من دون الالتزام باتخاذ هذه الخطوة في القرار المرتقب خلال نحو 2 أسبوع، موضحاً أن الإجراء سيتخذ استناداً إلى المعطيات الآنية وبحسب تطورات سوق العمل والتضخم والمخاطر الجيوسياسية والمالية. هذا ويبلغ سعر الفائدة في بنك إسرائيل حالياً 3.5% بعد خفضين متتاليين. أيضاً في الشؤون الاقتصادية، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية لمدة 3 أيام. جاء ذلك قبل ساعات من موعد دخول الرسوم حيز التنفيذ، وسط مؤشرات إلى اقتراب واشنطن وأوتوا من التوصل إلى تفاهم تجاري أوسع. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يصل ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين. يسود طقس حار نهارا في مختلف المناطق، بينما يكون حارا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية. اليوم في القدس وفي الجليل الأعلى أيضا 31 درجة مئوية، في طبرية 36، النصر 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وفي إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من التفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

12 و6 دقائق باستديوهاتنا. أهلا وسهلا فيكم عن جديد مستمعينا. طبعا نحن بساعة تانية من بيت العيلة على الشمس على 98.1 و101 FM. كمان ما تنسوا أبدا موقع وتطبيق الشمس اللي دائما برفقتكم ومعكم. يلا الساعة الثانية والشطر الثاني من بعد ما حكينا طبعا هيك بالساعة الأولى أخذنا مواضيع مهمة كتير كل في كل ما يتعلق بالهرمونات وأيضا التغيرات الهرمونية ما قبل وخلال الدورة الشهرية. ومن بعد ما تناولنا كمان موضوع أبنائنا وأي متى منقدر نسلمهم الهواتف, تعا هيك نروح ونحكي على مواضيع كتير كمان مهمة بساعتنا الثانية. رح نبدأ نحكي عن جيل زد والأريحية الكبيرة اليوم الحديث عن الميزانية أمام الآخرين اللي هيدا الترند صار يتيح لهم الحديث بكل أريحية أمام الآخرين يعني ميزانية وشو اللي عم بيصير مع هيدا الجيل. تعال أكتر تفاصيل بعد شوي.

يلا. إذن أهلا وسهلا فيكم عن جديد، تحياتنا لكل مين عم يسمعنا بهيدي الأوقات، لكل اللي معنا من بداية مشوارنا. يلا تعال رح نحكي على موضوع مهم كتير عن جد. هذا الموضوع، كل موضوع الحديث هيك عن الميزانية أمام الآخرين. تعرفوا تريند اليوم مش كيف تشتري أحدث صيحة، بل كيف تقول بأعلى صوت وبكل ثقة هذا لا يناسب ميزانيتي. كيف تحول الكتمان المالي لشجاعة وثقافة؟ كيف أصبح وضع الحدود المالية نوعا من الاهتمام بالصحة النفسية؟ يعني عن جد

0: موضوع هام جدا. في السابق كان هيك الحديث عن الميزانية كان إنه بتعرفوا شيء خاص هيك ما ينحكى عنه بالعموم، أما اليوم جيل زاد اليوم بيحكي بكل أريحية عن هيدا الموضوع. سنرحب على بهيدا الموضوع عن هيدا الموضوع بضيفة على الهواء مباشرة دكتور ياسر بشير، دكتور نفسي وباحث في الصحة النفسية. أهلا وسهلا فيك دكتور ياسر، مرحبا.
1: أهلين، يعطيك العافية.
0: تحياتي. يعني هيدا الترند على فكرة وهيدا المصطلح يعني وكأنه نحكي بكل أريحية، ما بقى في حدود للموضوع، صار منتشر بشكل كتير كبير. شو اللي عم بيصير مع هيدا الجيل عن جد؟ يعني كان زمان في خجل إنه نحكي عن كل موضوع الميزانية، كل موضوع قديش أنا معي معيش، اليوم عادي. شو اللي عم بيصير؟
1: بالفعل يعني صار في تغيير واضح ما بين خلينا نقول الأجيال السابقة والأجيال الحالية، وخاصة بكيفية فهم الناس للمظاهر الخارجية، قديش هي إلى قيمة في كيفية تقييم الشخص أو قديش إحنا نعطيه قيمة لنفسه. يعني اليوم بنشوف إنه هذا الجيل الشاب ما بنظر يعني بشكل كثير كبير لقضية إنه الشكليات الخارجية خلينا نقول والأمور الخارجية في حتى في نطاق لبسه أو كذا، من محل إنه هذا هو بحدد لي شو أنا المستوى الاجتماعي اللي أنا موجود فيه. يعني دائما إحنا كنا نقول إنه الإنسان المفروض يشتري لأنه في حاجة يشتري، لكن الإنسان لما بيشتري بدون سبب أو بدون حاجة هو بيشتري أحيانا. إذا بدي أفوت أنا في أكثر عمق في تحليل نفسي، هو من أجل الانتماء الاجتماعي. يعني بصير في عنا مقارنة اجتماعية، وهذا اللي كنا نشوفه ونلاحظه بالسنوات السابقة.
0: صحيح.
1: وكان في كثير خلينا نقول صوات عم تعلى شوي شوي إنه بكفي إنه إحنا نفوت على مواقع التواصل الاجتماعي ونحاول نعمل مقارنات ونضغط حالنا ماديا. اليوم الشاب عم بفكر إذا أنا ما طلعت مشوار أو ما طلعت سهرة، هل يعني ممكن يسموني بخيل ولا انه مش فارقه معي؟ لا، انا بدي اقول لهم انه هذا الموجود عندي، وانا في عندي ميزانيه، وانا في عندي كمان مخططات ثانيه. يعني كان زمان الخوف هو من إلصاء تهمه معينه او وصف معين او بصمه معينه، يعني بدي اسميها وصمه معينه على الناس، بانه هذا بخيل، هذا بيصرفش، هذا بشيل مصاري وكذا. هاي المصطلحات كانت كثير بتعمل شعور عند الناس إنه أنا بديش أكون في هذا التصنيف. لكن اليوم عم نشوف إنه الأمور تغيرت نحو إنه أنا في عندي التزامات، في عندي خلينا نقول سلم أولويات، وفي عندي كمان مخططات، بعيد عن التصنيفات الاجتماعية، وبعيد كمان عن الضغط المعياري للجماعة إنه أنا تحت أي إطار لازم أكون. أنا حر بكيف بدي ألبس، شو بدي أكل، وين بدي أروح، وين بدي أجي، وبأي طريقة تناسبني. واش كمان مرة، مش بالضرورة إنه هذا ينم عن بخل، أو ممكن إنه كمان يعكس المستوى الاقتصادي للشخص. يعني ممكن تطلع عليه تحسه إنه كيف بيقولوا لابس لباس عادي، يعني ملابس عادية، تفكر إنه هو يعني بهذه البساطة تبعت اللباس إنه مستوى الاقتصادي منخفض أو مستوى متدني. لكن نكتشف بعدين إنه لا، هذا شخص اللي هو يمتلك قدرة مادية ليشتى أكثر من هيك. وإذا انتبهنا يعني حتى لما كنا نشوف المواقع التواصل الاجتماعي وبالأخبار، إيلون ماسك كان يعني واحد من الأشياء إنه يلبس بلوزة $20، بينما هو يعني من أغنى أغنياء العالم.
0: يعني نعم عم بتشوف انه في جرأة كتير كبيرة فعلا، وهذا اللي عم نشوفه اساسا كمان، انه في جرأة بالتعبير عن وضع مالي محدود. هو صار اليوم عند هيدا الشيء، عند هيدا الجيل هو مبعث فخر، يعني بينما كان في السابق في خجل كان نوعا ما من هيدا الموضوع. كيف بتشوف هيدا الشيء؟ يعني هو ردة فعل على الضغوط الاقتصادية، ام هو وعي جديد عند هذا الجيل؟
1: شوف، في شغلة اللي هي ظهور السوشيال ميديا في مرحلة معينة، هي رفعت مستوى المقارنة. كان واضح جدا ما قبل السوشيال ميديا، المقارنات كانت تكون على مستوى يعني جلسات أو حارات أو يعني مجتمعات بسيطة. لكن ازدادت الحدة لما ظهرت السوشيال ميديا، وصارت الناس تنكشف لمحتويات، وكأنه الناس عايشة بعالم ثاني مختلف عن العالم اللي احنا عايشين فيه، ورفاهية اللي هي يعني ما بنعرفش إذا ممكن نوصلها ولا لا. ما كنا نشوف

0: هاي الحياة العادية اللي الناس بتعيشها، كنا عم نشوف سفر ومطاعم وسيارات وفنادق ويعني واحتفالات، وكل الوقت بنشوف انه حياة اللي هي ماشي بوتيره كلها ضحك وانبساط ومن اذا، يعني صار في تشوه بالمعيار الاجتماعي. والإشي كان يعني بشكل واضح انه في خلل معين في هذا الشيء. اليوم بنشوف انه هذا الشاب او هاي الشاب او الجيل هذا اللي عم بيكون انه عم بيشوف عشرات الأشخاص عم بتسافر، مئات الأشخاص عم بتسافر، وبشوف الناس إنه عم بتروح وبتيجي وعمال بتصرف، إلا هو بيروح على مطاعم فاخرة، بيروحوا بيعيشوا يعني حياة اللي هي غير، بصير في عنده خوف من إنه تفوت الفرصة. اللي صار في التحول اللي موجود بالفترة الأخيرة إنه صار هذا الجيل يبحث عن الصحة النفسية، أنا بديش أضغط حالي ماديا. يعني بنشوف يعني زمان كان في عنا بنشوف انه في التزام، انه انا بدي اتعلم، بدي اضبط، بدي ابني بيت، بدي اشتري، في التزامات كثير وضغوط. اليوم بقول لك لا مش مشكله، انا بقدر استاجر، انا مش بحاجه اشتري بيت فخم بكفيني 60 متر ونعيش فيه برواق بدون ما يكون في عندي التزامات وضغوطات ماديه. الجانب الايجابي انا بدي احكي هسه، يعني بقول الجانب الايجابي بهذا الترند وله كمان وقع نفسي جميل، انه يعني اعاد ترتيب المفهوم من جديد وقضيه وضع الحدود بشكل صحيح. يعني انا لما بقول انه هذا الشيء او هذه الحفله او هذا المشوار ما بيناسب ميزانيتي، انا مش بالضروره اني انا بقول اني فقير، انا بقول انه انا في عندي اولويات
1: صحيح،
0: وانا عم بحدد هذه الاولويات مش الاولويات بشكل صحيح حتى ما يكون في بعدين خلينا نقول مشاكل ماديه، وممكن بالاخر انا يعني يصير في عندي صعوبات بكيف اني اسدها. وهذا بيعكس اذا انا بدي اسميه بلغه علم النفس هو تنظيم ذاتي ونوع من الاستقلاليه والذاتيه. وهنا بفصل الانسان، يعني هذا الجيل عم بفصل قيمته الانسانيه والوجوديه عن قدرته الشرائيه، وهذا الصح. يعني المشكلة مش بتبلش إذا في تليفون وسيارة وإذا في رحلة وكذا، هذا الاستهلاك الاستعراضي اللي كان موجود من كم سنة اليوم عم بيطلع جيل بقول لا، أنا استهلاك الاستعراضي ما بيهمني وما بيمثلني، ومش هذا هو اللي بيعكس قيمتي الإنسانية وقيمتي المعرفية وقيمتي الثقافية. وهذا الشيء هذا أنا باعتقادي هو شيء نابع من وعي، نابع من تجارب اللي احنا عم نعيشها. وللاسف يعني المجتمع عندنا عاش وما زال يعني بيعيش اثار قضيه المقارنات الاجتماعيه اللي صارت واللجوء للقروض الماليه من البنوك ومن خارج البنوك. واليوم بنشوف انه هذا واحد من الاسباب اللي خلى المجتمع يفوت في ضائقه امنيه واقتصاديه وعدم وجود امن. فبالتالي احنا دائما بنقول انه احنا بحاجه نكون واعيين ومدركين لكيف احنا نعبر عن حالنا، عن قيمتنا وعن وجودنا وعن تفكيرنا الثقافي وعن وجودنا الانساني، مش بالضروره يكون فقط مادي. لكن انا كمان اشير لنقطه جدا مهمه، انه لازم نكون حذرين انه ما يتحول هذا الشيء لخوف دائم من الصرف ونصير بعدين في دائرة البخل.
1: ما هي الهدلكية، وين لحد الفاصل يعني كيف ممكن تميز ما بين الميزانية الصريحة الواعية اللي انت عم تحكي عنها اليوم بهيدا الجيل وما بين عن جد البخل أو السلبية المالية اليوم؟
0: بالفعل يعني شوفي، أنا بدي يعني قضية بدنا نسميها الوعي اتجاه المصاريف المادية هو شيء ممتاز
1: طبعا،
0: لكن ما يتحول لقلق مالي اللي يرافقني كل الوقت وكأنه أنا لازم أكون دائما بأهدة الاستعداد وكأنه في مصيبة رح تيجي ولازم أنا أكون جاهز لهذا المصيبة بأي لحظة، أو مش لازم أسافر، مش لازم أشارك اجتماعيا. لا، نكون إحنا واعيين ونكون كمان متوازنين قدر الإمكان. القضية التنظيم هي تختلف عن الحرمان، أنا ما بدي أحرم حالي لكن أنا بحاجة أتنظم. بدل ما أروح رحلة تكلفني 20,000 شيكل، أنا ممكن أروح رحلة تكلفني 5,000 شيكل وأنا بسط فيها. هذا التنظيم اللي إحنا بنحكي عنه بدون ما يكون في حرمان. الصحة النفسية والمالية بتقول إنه يعني المفروض إنك أنت تصرف ما يتوافق مع قيمك وأولوياتك، مش من شان ترضي الناس، مش عشان الخارج، عشان أنت ترضي نفسك وتحس بنوع من الرضا عن الذات. هذا اللي بيهم من كل شيء. انت ممكن تسافر سفرة

0: كلفك 50,000 وما تكونش مبسوط.
1: صحيح.
0: وممكن تروح مشوار كلفك بس كبوله أجار الطريق وتكون
1: أحسن جدا سعيد. صحيح.
0: بالفعل. فعشان هيك إحنا دائما نقول إنه الجانب النفسي بيلعب دور جدا كبير بقضية مين أنا، نظرة اتجاه نفسي، اتجاه ذاتي، وقضية قديش أنا في عندي نضج بإثبات قيمتي ووجودي قدام الآخرين. وعشان هيك إحنا دائما لازم يعني نخرج من منطلق هل أنا بقدر أدفع ولا ما بدي أدفع. هذه الجملة بقدر يعني ولا ما بديش. ما بقدر لأنه ميزانيتي تسمحش. إذا أنا ما بدي
1: وهذا مرحب فيه
0: بالضبط، لكن أنا ما بدي أدفع وتصير تحت دائرة البخل لأنه أنا بدي أظن أشيل مصاري كمان. يعني صعب اليوم تعيش مع رجل كمان بخيل
1: 100%.
0: يعني هذا من أصعب الحالات اللي ممكن تكون موجودة حتى في العلاقات الاجتماعية والزوجية. فبالتالي إحنا بحاجة يكون في نشجع هذا القوة النفسية، نشجع وضع هذا الحدود بشكل واضح. وهذا النضج اللي موجود في اتخاذ هذه القرارات جدا رائع. وأنا عم بشوف يعني هذا الجيل اللي عم بيكون بالفترة الأخيرة هو يعني مشبع من كثير أمور، ولذلك وصل لمرحلة إنه هذه المظاهر الخارجية مش كثير بتهمني حتى أقيم نفسي وأقيم.
1: برأيك ليش هيدا الجيل وصل لهيدي النقطة بالذات دكتور ياسر؟
0: يعني مشبع.
1: ليش؟
0: يعني مشبع. وصلنا إحنا لمرحلة إنه هذا الجيل سافر وراح وإجا وعاش وتوفر له كل شيء، ففهم بالأخير إنه أنا بحاجة كمان أتعلم من من من الجيل السابق من من من الوقعات والخبرات اللي صارت معهم. صار في عندي وعي ونضج اتجاه انه انا باي وضعي بدي اعيش. يعني الاهل اللي عانوا منشان يبنوا بيت ويسكنوا فيه وعشان وقعدوا سنين وهن سدسوا منشان يخرجوا من ضائقه ماديه، اليوم الجيل الجديد بقول لك انا بحاجه اكون مرتاح واعيش مع الشخص اللي بحبه واروح واجي وانبسط بالشكل الصحيح، مش بحاجه افوت كمان بضائقه ماديه والتزامات ماديه واحس ان العمر بمرق وانا مش عايش حياتي. فبالتالي أنا باعتقادي أنه التقييم والتقويم وإعادة التنظيم المادي وجدا مهم، والأهم من هيك عدم ربط قيمتك الإنسانية والاجتماعية والثقافية بمصروفك. هذا الشيء الجوهري في كل الموضوع.
1: جميل جدا. يعني منيح أنه جيل زاد هيك عم بيشوف أنه العافية المالية هي جزء لا يتجزأ من العافية النفسية، وهيدي نقطة كتير مهمة. وعشان هيك اليوم عم بيكون في صراحة اللي هيك عم تقضي اليوم على التوتر المالي المكتوم. وأنا جدا سعيدة على فكرة بهيدا الموضوع، لأنه أخيرا يعني وصلنا لكل شيء، لأنه في شيء يعني بهيدا الجيل عم بيكون عن جد يعني عم بيطلع على الأمور بكتير كتير أريحية، بكتير بصورة جدا جدا طبيعية اللي هي عم بتكون مساندة لإله ولمستقبله.
0: بالفعل شغلة مهمة. إحنا خرجنا من دائرة الخجل.
1: صحيح.
0: تحت بديش حدا يعني يقول عني كلمة اللي هي مش مناسبة، لدائرة إن أنا بقدر أنا أعبر عن نفسي وأثبت إنه كلامي هو الصحيح وبقدر أناقشك بالمنطق كمان.
1: صحيح.
0: وهذا الشيء جدا رائع، جدا رائع لهذا الجيل.
1: دكتور ياسر بشير، دكتور نفسي وباحث في الصحة النفسية، موضوع رائع جدا. شكرا كتير لك على هذا الطرح الجميل، يعطيك العافية. شكرا.
0: العافية.
1: إلى اللقاء. بنطلع لفاصل، بعد الفاصل نواصل.

0: القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الآن في وينر هبوع البير السبع ضد صباح باكو ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
6: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي، الجمعة السبت والأحد، لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركينت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نوريستا ب 19 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد، الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة، كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الشمس دائماً.
6: حين يتحول الطبيب إلى متهم، وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
7: أنا إما بعتمي للميلويمنيك لوخم، ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות, אבל עדיין כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, שהזהות של הרופא הישראלי לא צריכה להשפיע.
6: לאן התחריד לא יועלג מרידן, ולעונסוריה לא תנקיד חיה. איזעת השמס, מעקום.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: تعالوا نروح نحكي على موضوع مهم كتير يا جماعة. بتعرفوا إنه أجسامنا هي آلات ذكية جدا بتتعامل ببراعة مع كل شيء من فوت أو من دخله عليها من أطعمة، والطعام هو منه عدو بالنهاية لازم نخافه، بل هو خيار علينا إنه ننتقيه بوعي كامل. كيف نختار وكيف نعمل هذا التوازن ونفهم أجسادنا أكتر؟ تعالوا نرحب على الهواء مباشرة بضيفتنا ريهام كمال نفافعة، أخصائية تغذية ومعالجة ومستشارة ومحاضرة في مجال الطب الطبيعي. أهلا وسهلا فيك ريهام، مرحبا.
1: أهلا فيك.

0: تحياتي. تعال هيك نبدأ بكل مفهوم، المفهوم الأساسي اللي بيربك كتار منا، كل موضوع النشويات، كل موضوع السكر، كل ما إلى هنالك. هل بنقدر نقول إنه النشويات هي نفسها السكر؟ يعني هل الأطعمة مثل الخبز، الرز، البطاطا تحلل بأجسادنا فعليا لجلوكوز؟
1: طبعا خلينا بس نفرق بمصطلحين، ان السكريات هي السكريات والنشويات هن مش نفس الشيء من ناحية الكيميائيات. السكريات البسيطة مثل الجلوكوز والفركتوز هي جزيئات صغيرة ممكن امتصاصها بسهولة نسبيا، بس النشويات هي عبارة عن سلاسل طويلة من وحدات الجلوكوز اللي بالتالي بتحتاج اولا لهضم بعدين تفكيك لوحدات اصغر عشان الجسم يستطيع انه يمتصها بشكل احسن. لو بدي أبسطها شوي أكثر للمستمعين، النشويات هي مش سكر مائدة بس بالنهاية ممكن تكون مصدر مهم للجلوكوز اللي بوصل للدم بالنهاية.
0: يعني الجسم بيمتص هذه النشويات بنفس سرعة امتصاص السكر البسيط؟
1: لا، السكر البسيط هو بحتاجش لنفس عملية التفكيك اللي بتحتاجها النشويات عشان يصل، لأنه بالإجمال السكر البسيط بوصل للدم بشكل أسرع، بينما النشويات بتحتاج أكتر بالأول للهضم بعدين تيوصل للدم. بس بنقدر، بس إنه إحنا هون بنقدرش نحكم على الأكل فقط إنه نقول نشويات أو نقول إنه سكر. في فرق كبير بين إنه أنا أكل حلو معين أو مشروب محلى بين إن أنا أكل حبة بطاطا أو رز أو حبوب كاملة، لأنه وجود الألياف والبروتين والدهون وطبيعة الغذاء نفسه بغير الاستجابة
0: الأيضية. طب لما بيفوت الجلوكوز لمجرى الدم شو اللي بيصير داخل أجسامنا أو أجسادنا فعلياً؟
1: حلو، هون بنوصل لواحدة من أهم عمليات اللي بعلم الأيض اللي بعد ارتفاع الجلوكوز بالدم بتستشعر خلايا البنكرياس خصوصاً خلايا بيتا هذا الارتفاع وبتفرز هرمون الأنسولين. الأنسولين هون مش مجرد هرمون لتخفيض السكر، بينما هو هرمون أساس عشان ينظم توزيع واستخدام الطاقة داخل الجسم، بيساعد الخلايا على استخدام الجلوكوز وبشجع الكبد والعضلات على تخزينه على شكل جلوكوجين، وبالتالي الجسم عنده نظام دقيق كتير للتوازن بين الطاقة المتاحة والطاقة المطلوبة.
0: شو هي أهم الأعضاء بأجسادنا اللي بتعتمد على الجلوكوز كمصدر أساسي للطاقة ريهام؟
1: في عدة أنسجة بس أهمها طبعا الدماغ والعضلات والكبد، مع الاختلاف بين طريقة استخدام كل عضو للجلوكوز. الدماغ بالظروف الطبيعية بيعتمد بدرجة كتير كبيرة على الجلوكوز كمصدر طاقة لأنه سهل امتصاصه. العضلات كمان تستخدم الجلوكوز خصوصا أثناء النشاط البدني، والكبد بيلعب دور مهم كتير ومحوري في تنظيم مستويات الجلوكوز وتخزينه وانطلاقه عند الحاجة. في كمان عندنا خلايا زي خلايا الدم الحمراء هي بتعتمد بشكل أساسي على الجلوكوز لأنها ما بتحتوي على ميتوكوندريا اللازمة لاستخدام الأحماض الدهنية لإنتاج الطاقة بالطريقة المعتادة.
0: طب إذا في حال مثلا شخص إجا قرر أنه يتوقف تماما عن تناول السكر والنشويات، هل جسمه بيفقد مصدر طاقة وبيتوقف عن العمل أم ماذا؟
1: لا، هون
0: مع
1: لازم
0: أنه الجسم
1: صحيح، هون لازم نصحح مفهوم شائع جدا أنه إيقاف السكر المضاف يعني هو مش معناه أنه أنا وقف الطاقة، لأنه الجسم عنده أكثر من نظام لإنتاج الطاقة، ممكن يستخدم الكربوهيدرات، ممكن يستخدم الدهون. في الوضع الأساسي أصلا الجسم بيعتمد على الأحماض الدهنية، وزي ما حكينا مرة بمقابلة سابقة عن الكرياتين.
0: صحيح.
1: طبعا هاي بتسمى مصادر طاقة نظيفة بالجسم، يعني الجسم بينتج حاجته من الأجسام الكيتونية. وأهم من هيك أنه الجسم كمان قادر على المحافظة على المستوى المناسب للجلوكوز بالدم حتى في حال عدم تناولنا للسكر أو انخفاضنا لتناول الكربوهيدرات من خلال عملية اسمها استحداث السكر، اللي هي جسمنا بقدر يصنع الجلوكوز من بعض الأحماض الدهنية والجليسرول والمصادر تاني. يعني فالجسم هنا بعتمد أو الجسم نجم كل هنا مش بعتمد اعتماد كله على السكر، بس هو قادر أنه ينتج الطاقة لما هو بحاجة.
0: طب شو هو المركب اللي اليوم، يعني إذا بدنا نحكي اليوم عن الأجسام، مثلا الأجسام الكيتونية اليوم اللي هي كيف انت ذكرتي من مصادر مثل الأحماض الأمينية والدهون اللي بتلجأ اليوم لحرق الدهون لإنتاج بديل رائع يسمى تحت مسمى الأجسام الكيتونية. شو هي بالتفصيل هذه الأجسام؟
1: الأجسام الكيتونية هي مركبات بنتجها الكبد لما بيزيد اعتماد الجسم على الدهون كمصدر طاقة، خصوصا لما يكون توفر الكربوهيدرات أو الجلوكوز منخفض أو في حالة صوم. عشان هيك احنا كمان بنسمع في أنواع كتير من أنظمة الدايت زي الكيتو وغيره. طبعا النظام الكيتو خفيف كتير بالنشويات، فهي هون السبب ليش موجود يعني كلمة كيتونيات، لأنه هون الكبد ببلش يصدر أو ينتج مصادر معينة من الدهون والأحماض الأمينة.

0: يعني هي واهمها البيتا هيدروكسيد البيتور بيوتيرات والاسيت واسيتات والاسيتون. هاي المركبات ممكن يستخدمها او ممكن تستخدمها الانسجه مختلفه كمصدر طاقه من ضمنها الدماغ خلال حالات انخفاض كميه الجلوكوز بقلب الجسم. وهذا جزء من قدره الجسم المذهله على المرونه الايضيه، يعني قدرته على الانتقال بين مصادر الطاقه بطريقة بتجنن على حسب طبعا الظروف.
1: خليني انتقل معك لموضوع الفركتوز. يعني في مفهوم مغلوط وشائع بين الناس انه الفركتوز هو نوع من السكر الدار، ما هيك؟ شو الفرق بينه وبين الجلوكوز؟
0: الجلوكوز والفركتوز اثنين سكر احادي، بس الجسم بتعاملش معهم بنفس الطريقه. الجلوكوز بدخل للدوره الدمويه وبتم تنظيمه بشكل كبير من خلال الانسولين واليات ثانيه للحفاظ على استقرار مستويات السكر بالدم، بس الفركتوز معظم استقلابه بيكون بقلب الكبد وله مسارات ايضيه مختلفه عن الجلوكوز. بس هون لازم نكون دقيقين كتير انه وجود الفركتوز طبيعيا بالغذاء لا يعني تلقائيا انه هو ضار.
1: يعني الفركتوز الموجود بالفواكه الطبيعيه بيختلف عن السكر المضاف او
0: الفركتوز هو نوع من السكريات، بينما السكر المضاف هو سكر بتم إضافته على الأكل، على الشراب، على أي شيء إحنا بنصنعه في البيت. مثل الاستكروز هو سكر المائدة أو السكر اللي بنضيفه على الأكل، هو بتكون من الجلوكوز والفركتوز مرتبطين في بعض. بينما إذا أنا بدوكل حبة فواكه معينة، أنا مش عم باخد بس فركتوز لحاله، أنا عم باخد معه ألياف ومي وفيتامينات ومعادن ومركبات تانية نباتية. وهذا تختلف غذائيا وايضيا عن شرب مشروب محلى او انه انا عم باكل كعكه او باكل شيء من الحلويات. عشان هيك احنا ممنوع نحكم على الغذاء من اسم جزيء بس، لازم ننظر على المصدر او الكميه او المصفوفه الغذائيه بشكل كامل.
1: عشان هيك بدي اخذك شوي هيك للخوف المطلق من كل موضوع النشويات اليوم. يعني السؤال اللي بيشغل بال الجميع، قديش لازم نخاف من النشويات ونلغيها من حياتنا فعليا؟ يعني قديش هيدا الشيء ممكن يعني نطلع عليه لانه اليوم بيطلع عليه انه هو عدو، بينما انا بعرف انه النشويات هو وقود طبيعي للاجساد لاجسامنا.
0: عشان هيك انا بحبش فكره الخوف من النشويات، الافضل انه نحكي عن الاختيار والنوع والكميه الاحتياط الغذائي.
1: في اختيار ذكي يعني كمان الموضوع طبيعي. بالموضوع
0: في نشويات طبيعيه، في نشويات موجوده بالاطعمه الكامله والمغذيه، وفي نشويات مكرره كتير، وفي اطعمه بتحتوي على سكريات مضافه بكميات كتير كبيره. المشكله مش في انه الجسم يستخدم الجلوكوز، الجلوكوز هو جزء طبيعي من منظومه الطاقه، وزي ما انت حكيتي بالهرم الغذائي اذا نتذكر الهرم القديم هو ثاني اهم شيء بعد المي هي النشويات كمصدر طاقه. فالمشكلة بتكون لما النظام الغذائي بيكون يعني يتركز بشكل كامل وعالي بالطاقة وفقير بالألياف والمغذيات ومليان بالسكر المضاف والأطعمة اللي فائتة التصنيع.
1: طب هيك بكلمة، يعني شو هيك الكلمة اللي ممكن نوجهها اليوم للمستمعين بكل ما يتعلق بهذا الموضوع؟ رسالة، نصيحة ممكن عن جد هيك نتبعها بشكل دائم؟
0: شوفي، رسالتي الأخيرة هي أنه ما نخافش من كلمة كربوهيدرات ولا نختصر التغذية الكاملة بكلمة سكر. الجسم أكثر تعقيد وذكاء من أنه من صحيح. هيك يعني عنده أنظمة دقيقة لتنظيم الجلوكوز وتخزين الطاقة واستخدام الدهون عشان إنتاج أجسام كيتونية لما تتغير الظروف علينا في حالة صوم أو أنه في حال إحنا غيرنا نظام أكل. التغذية الصحيحة مش قائمة على أنه أنا أحدث عنصر معين بشكل عشوائي، وإنما فهم نوع الغذاء، كميته ومصدره، كيف بتفاعل مع احتياجات الجسم ونمط الحياة. فبالنهاية المعرفة الغذائية الحقيقية مش إنه أنا أقول للإنسان هذا مسموح وهذا ممنوع ناكل هيك وما ناكلش هيك، بس إنه أنا أعطيه القدرة إنه يفهم جسمه ويختار الغذاء اللي بناسب جسمه بوعي كامل.
1: يعني بتعرفي أنا بقول هيك اللي بقوله دائما إنه الصحة مش بالحرمان، الصحة هي بالتوازن وإنك تفهم جسدك كتير منيح. فكل موضوع النشويات ما تخافوا، اختاروا دائما النشويات الكاملة، وكل موضوع استمتعوا دائما بالفواكه الطبيعية عن جد من دون خوف.
0: صح، وأنا هذا كتير بحكي للصبايا اللي بيكونوا موجودات معي أو اللي بتابع بأنظمة الأكل تبعهم، شو الفرق بين أنا أكل حبة فاكهة كاملة بين أنا أشرب
1: العصير تبعها 100%؟
0: في فرق كتير كبير، وأنا مع أنه إحنا ممنوع نحرم جسمنا ولا من أي مركب أو عنصر غذائي لجسم، بس المهم أن أنا أفهم شو جسمي بحاجة وشو أنا لازم أشتغل عليه عشان أقدر ألاقي أو أقدر أعيش بصحة أفضل.
1: نتمنى للجميع صحة والصحة والعافية. شكرا لك كتير ضيفتنا طبعا ريهام نفافعة، كمال نفافعة، أخصائية تغذية ومعالجة ومستشارة في مجال الطب الطبيعي. يعطيك العافية، شكرا جزيلا. بنطلع لفاصل، بعد الفاصل نواصل.
2: الآن في وينر هبوع البير السبع ضد صباح باكو ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو

0: عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
5: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا 19 من شهر أغسطس العالم كله بيحيي اليوم العالمي للعمل الإنساني، بس هيدا اليوم منه مجرد تاريخ بالتقويم، بل صار هيك صرخة بوجه الانتهاكات والظروف القاسية اللي عم بتواجه الفرق الإغاثية والطبية بمختلف مناطق الصراع والأزمات حول العالم. العمل الإنساني منه رفاهية ولا مجرد تقديم طرود إغاثية، ولكن هو أنا بقول الخيط الفاصل ما بين الحياة والموت، واللمسة البشرية اللي بتبقى لما بتنهار كل المنظومات. على مدار هيك السنين كيف تطور مفهوم الإغاثة؟ شو التحديات اليوم اللي عم بتواجه العمل الإنساني؟ تعال هيك نرحب على الهواء مباشرة بضيفتنا ليندا سعيد سليم، مديرة ومؤسسة جمعية شادي وأنا. أهلا وسهلا بليندا، مرحبا.
1: يسعد لي صباحك، مرحبتين.
0: مليون مرحبا، تحياتنا لإلك وأهلا وسهلا فيك. يعني بتعرفي موضوع مهم كتير، ولما بنحكي عن اليوم العالمي للعمل الإنساني ليندا، تعال نحكي شوي شو اللي بيعني هيدا اليوم عمليا لكل يعني لمن هم في قلب الميدان.
1: العمل الإنساني هو إنك تحس الإنسان اللي داخلك بعده عايش،
0: واو،
1: حي، يرزق وينبض بالمحبة. العمل الإنساني إنك تبلش من 11 سنة، شادي وأنا 11 سنة، تزور دور أيتام، هذا الشق الأول من العمل، من العمل الإنساني. والشق الثاني إنك تكون دائرة كبيرة من المتطوعين، شباب وصبايا ونساء، اللي قادرين يلاقوا وقت من تحت الأرض لحتى يكونوا جزء جميل بحياة أطفال الدنيا ظلمتها. العمل الإنساني إنك أنت تفيق الصبح وتقول شو الإشي الرائع اللي بدي أعمله بتطوعي، قديش بدي أكون سبب حلو وضحكي لطفل الدنيا ظلمته. العمل الإنساني إنك تفيق الصبح وتقول أنا بعد بدي مشبعتش، بدي كمان. العمل الإنساني إنك أنت تدمن على الخير، على المحبة، على إنك تكون من ضمن منظومة بتفكر كيف تحسن لو جزء صغير من حياة أطفال ظلمتها الحياة. هدول إحنا بشادي وأنا.
0: بتعرفي كيف يعني العمل الإنساني كيف أنت عم تذكري، يعني بيعتمد على على على المشاعر، على التعاطف، على إنه كل فكرة إنك تشعر إنك بعدك إنسان قادر تحس بغيرك، قادر تساعد غيرك. بس كمان العمل الإنساني ليندا بيتطلب احترافية.

0: بيتطلب انه يوازن الانسان بي بي بي ما بين عقله وقلبه، ما بين انه يكون كمان عارف هذا المجال وماذا يتطلب هذا المجال.
1: الدرجة الاولى علشان تبلش بالعامل الانساني يكون تكون المشاعر قوية، هات نبلش من هون. علشان لا هاتي كمان انا اصحح حالي، كلنا بنقدر نبلش بعمل انساني تمام، بس لما العمل الانساني فيه خليط قوي من المشاعر الاستمرارية بتكمل نون ستوب، انت بتصيري طبعاً. ان بتصيري خلص حياتي هي جزئيه كبيره ومهمه من هي العمل الانساني. العمل الانساني صح بيبدا بالمشاعر بس بتتطلب منه المسؤوليه، تقسيم الوقت، ترتيب سلم الاولويات، هاي كل هالامور مهمه لحتى العمل الانساني ينجح ويستمر. كمان مرة النجاح بالعمل الإنساني هو مش إنه يلا طرنا ورحنا، لا هو الاستمرارية. الاستمرارية مفتاح النجاح. إيه
0: قد يض... نعم تفضلي
1: تفضلي. وإنك تستمر بوقت زي وقتنا، بوقت اللي منقدرش ننكر قديش في سلبيات بحياتنا، إنه جيل الشباب يقدر يكون جزء هالقد قوي ومتين وصلب وعنده روح الاستمرارية قوية. أنا حسب رأيي بهيك وقت يعني كل حدا بأي مجال إنساني رائع رائع، ولازم ننزلهم الطاقية إن كان بشادي وأنا أو بأي منظومة تانية، منظومة خيرية تانية.
0: قد يظن الكل من عم يسمعنا اليوم ليندا انه العمل الانساني هو حصري فقط للمنظمات الكبيره وكلمه لهنالك بس، ولكن ممكن ولكل فرد فينا انه يمارس العمل الانساني ببيئته اليوميه بمجتمعه.
1: طبعا اساسا الابتسامه
0: هي عمل انساني صحيح،
1: من هنا بتبلش تمام، انك انت تفكري كيف لو بنظرة صغيرة، لو بتطبطبي على الكتف، هذا عمل إنساني. إسا لوين بدنا نأخذ العمل الإنساني، هذا قرارات تطلع من الشخص نفسه تمام. وأنا بدي أوجه جملة مهمة لكل اللي بسمعونا، بلاش نخلي الوقت هو العامل اللي يمنعنا عن إنه نقوم بعمل إنساني، لأنه كلنا أنا أكيد من تجربتي بال11 سنة أنا بعرف قديش الناس خيرة وقديش الناس الإنسان عندها جدا جدا قوي، بس بده الفرصة الصح اللي يبلش. فاللي أنا بنصحه إنه بلاش نستنى الوقت نقول الوقت تيجي الوقت بدي أبلش، لا إحنا نسبق الوقت، وباللحظة اللي سبقنا للوقت صدقين الوقت لحاله بتير يتجند قدامنا لتقديم كمان عمل إنساني.
0: مية مية. وهيك بمناسبة هيدا اليوم العالمي ليندا، تعيك نوجه رسالة لكل من عم يسمعنا اليوم بمناسبة هيدا اليوم، وقديش مهم نحنا كمان هيك يعني الإنسانية هي ما تميز البشر كمان، يعني كمان هيدا نقطة مهمة كتير.
1: شوفي يا غالي، كل ياتنا فين حياة أو معظمنا عايش حياة كريمة تمام، وطبعا في الناس اللي الدنيا ظلمتها اللي احنا بنفكر كيف بدنا نرفعها لعنا، حياة اللي بيسافر اللي بالمطاعم اللي بالباس احلى لباس واللي واللي واللي، وهي الامور بتنطينا احساس بالسعادة. اللي انا بقوله بيوم العمل الانساني، كل انواع السعادة هذه اللي بنحسها باليوم يوم اشي، وانك تكون جزء جميل وسعيد من حياة أي إنسان إن كان طفل بالغ دنيا ظلمته، هذا نوع السعادة أبدا أبدا لا يقارن بأي نوع آخر. ودايما بحكي اللي بنحسه بشادي وأنا واللي بنعيشه بشادي وأنا صعب نيجي نشرحه، دايما بقول تعالوا عيشوا التجربة معنا، عيشوا شو يعني طفل عم بستنى بشادي وأنا ييجوا عشان يلعبوهن ويحضنوهن ويكونوا معهن ويقضوا وقت معهن ويسمعوهن. هذا الإحساس بالسعادة رانيا صعب يوصف، بس إذا حسيناه على جلدنا على لحمنا. المحلات تجي لكتير ناس تتطوع، صحيح. ملان محلات. كمان مرة أنا دا أحكي بصفة شادي وأنا وأكيد في منظمات تانية وجمعيات تانية بتشتغل.

0: طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: الآن في وينر هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: خد حبة فصفصها، كل اللبة كب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة
6: على الشمس دائما.
7: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصا اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلا ونهارا بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض، ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد طارق العبيد في الثلاثينيات من عمره من سكان الكسيفة بتهمة بيع سيارات مسروقة ثم سرقتها مجددا ونقلها إلى السلطة الفلسطينية. وبحسب لائحة الاتهام، حصل عبيد على سيارات مسروقة ثم عثر على سيارات مماثلة معروضة للبيع، وبعدها طابق بيانات السيارة المسروقة مع بيانات السيارة الأصلية وباعها لأطراف ثالثة بهدف تحقيق ربح إضافي وإخفاء السرقة. أصيب 9 أشخاص بإصابات طفيفة في المسبح البلدي بمدينة كريات جات جنوب إسرائيل إثر انسكاب نحو 100 لتر من حمض الهيدروكلوريك فيه. أوضحت الشرطة أن أنبوبا يحتوي على الكلور قد انفصل، ما أدى إلى استنشاق الموجودين في الموقع للمادة، وقد أغلق المسبح وبدأ تحقيق في الحادث.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق نفقين تحت الأرض تابعين لحركة حماس شرق الخط الأصفر في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود لتحييد شبكة أنفاق الحركة بحسب بيان الجيش. وقال الجيش إن النفق يبلغ طوله أكثر من كيلومترين. عرض رئيس حزب يحد نفتالي بنت توجهاته الأمنية، وشدد على أن قدرات الذكاء الاصطناعي ستكون في المستقبل القريب أكثر أهمية من الأسلحة النووية. وفي خطاب له عرض 4 مفاهيم أمنية خاطئة يعتزم تغييرها في الحكومة المقبلة. الأول، إلحاق الضرر بإيران بشكل مباشر كلما هجم حزب الله إسرائيل. والثاني، تصنيف قطر كدولة معادية. أما الثالث فهو إخراج قطر وتركيا من غزة استبدالهما بمصر. أما المفهوم الأمني الأخير الذي يجب تغييره بحسب بنت هو تصنيف خطر الأسلحة غير المشروعة على حدود إسرائيل كتهديد أمني وليس إجرامي. قدمت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا ردها إلى المحكمة العليا بشأن الالتماسات التي تطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر. وقالت ميارا إن تشكيل لجنة تحقيق رسمية هو الأداة القانونية المناسبة والمعتمدة للتحقيق في الأحداث، ولكن نظرا لمرور قرابة 3 أعوام دون أن تتخذ الحكومة قرارا، وباعتبار أن إسرائيل في فترة انتخابات، فمن المفضل السماح للحكومة القادمة بمعالجة القضية واتخاذ قرار بشأنها. إلى موضوع آخر، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأنه منذ بدء وقف إطلاق النار في 20 أكتوبر الماضي ارتقى 1273 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 4000 شخص، فيما جرى انتشال 813 جثمانا. وفي آخر التطورات، أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بإصابة طفل برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة السلاطين غرب مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع دون تفاصيل إضافية عن حالته الصحية. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين، ويسود طقس حار نهارا في مختلف المناطق، بينما يكون حارا إلى شديد الحرارة في المناطق الساحلية والساحلية. درجات الحرارة اليوم في القدس 31 درجة مئوية، أيضا في الجليل الأعلى 31، في طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وفي إيلات اليوم 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، أعود وألقاكم على رأس الساعة مجددا في نشرة الأخبار. المزيد من التفاصيل والأخبار دائما عبر تطبيق وموقع الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الصالة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في محورين، الأول يرتبط بالحدث الذي كان في مدرسة في الجديد المكر، اقتحام الشرطة اليوم فجرا. توجهنا لشرطة إسرائيل وطلبنا الرد، لماذا تقتحم الشرطة مدرسة وهي للتعليم الخاص في أي مكان، وهل كان بالإمكان تجنب هذه الخطوة؟ في السلطة المحلية وزارة التربية والتعليم فضلوا عدم الرد في هذه المرحلة، طلبنا رد وزارة التربية والتعليم، رد السلطة المحلية، الرد أيضا من قبل شرطة إسرائيل. ولكن نذهب إلى رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم دكتور هديل كيال. دكتور هديل أهلا بك معنا، تحياتي.
1: أهلا بكم، أهلا وسهلا.
0: أولا هل لديك معلومات حول ما حصل؟
1: طبعا المعلومات متوفرة منذ ساعات الصباح، وصحيح يعني أنا لن أقول أنا متفاجئة، لأن هذا جزء من سلسلة من الممارسات التي تمارس بحق مجتمعنا، ولكن أن نصل إلى اقتحام مدرسة ومدرسة للتربية الخاصة يعني لا أدري أي توصيف ممكن أن يصف ما حدث. يعني هذا عمل لا إنساني، مرفوض، اعتداء مرفوض، اعتداء مدان بكل وضوح بصرف النظر عن الذرائع التي قد تقف وراء أو خلف هذا الاعتداء. يعني تصرف لا يليق لا بتربية ولا بتعليم ولا بمؤسسة تربوية، حتى تواصل تليفوني يعني ما رفعوا تليفون وسألوا مديرة المدرسة. يعني كان بإمكانها أن تفتح البوابات، أن تفتح باب المدرسة وتقول لهم تفضلوا افحصوا وانظروا ما شئتم، ولكن هو اعتداء واضح أن الهدف منه هو أن يقول لهذا المجتمع الصامد الصابر نحن نريد.
0: طيب أنا طبعا أذهب إلى بعض الأسئلة النظرية دكتور هديل، بمعنى أنه حتى الآن لم يأتينا رد رسمي، ولكن إذا كان هنالك شبهات لشيء ما في المدرسة، يعني جهة معينة قامت بإخفاء شيء، وهنالك أمور لابد من التحقق منها وفحصها من قبل شرطة إسرائيل، وهي شرطة وهي ذراع لإنفاذ القانون، ما المشكلة؟
1: ليس بهذه الصورة، المدرسة ليست ساحة مباحة للاقتحام، هذه مؤسسة للتربية والتعليم، يجب أن تبقى مصونة محترمة، ولا سيما أننا نتحدث عن تربية خاصة. ولكن مرة أخرى، لو طلبت الشرطة من مديرة المدرسة فتح الأبواب دون اللجوء إلى هذا التخريب وكسر الممتلكات وإهانة حرمة المكان، ستحترم مديرة المدرسة قرار الشرطة وتفتح الباب وتفتح البوابات، لا مشكلة إطلاقا. ولكن يعني أن نتعامل مع ما حدث يعني وكأنه إجراء أمني عابر، أبدا هذا غير مقبول. هذا مشهد مؤلم برأيي، سلسلة من الممارسات اللي عم نشعر.
0: سؤالي أولا، هذه المدرسة هي مبنى يعني من ناحية المسؤولية تخضع للإدارة المباشرة لوزارة التربية والتعليم، السلطة المحلية، من المسؤول المباشر؟
1: صحيح، وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية، هي مؤسسة من مؤسسات وزارة التربية والتعليم.
0: يعني لا تستطيع الوزارة تقول لا علاقة لنا، ويعني هذه مسؤولية كاملة، هنالك دور للوزارة وفي إطار مسؤولياتها هكذا مدرسة حتى لو كانت
1: بالطبع. ولكن هنا يعني يبدو واضحا أن الهدف هو هذا العبث والكسر والتخريب بالمدرسة.
0: طيب سؤالي، وأنت تعلمين للأسف أن هنالك البعض يستغل المدارس، روضات الأطفال، ليس فقط هذه المدرسة أو في جديد المكر أو في أي مكان آخر، ولكن حصلنا على صور خلال السنوات الأخيرة أنه جهات معينة تقول هذه مدارس لها حرمتها، وبالتالي تقوم بإخفاء أسلحة ذخيرة مخدرات، وللأسف الشديد وهذا يحصل، أنا لا أستطيع أن أنكر ذلك، وبالتالي يعني إذا تم اختراق حرمات المدارس من يعملون خارج القانون، ألا يحق للشرطة أن تقوم بتنظيف المدارس؟ لأننا نريد أبنائنا وبناتنا أستاذ هديل في أماكن آمنة.
1: لها الحق ولكن باحترام المؤسسة التربوية. هناك حرمة للمدرسة وحرمة المدرسة أن ترفع هذه الشرطة اتصالات وتطلب من مديرة المدرسة أن تفتح أبواب المدرسة، ولن ترفض إدارة المدرسة هذا الأمر بالمطلق. ولا نحن أيضا، أنا مع هذا الفحص ومع الحفاظ على المدارس ومع مواجهة العنف والسلاح في كل مكان ومكان، ولكن مرة أخرى بأدب وباحترام، وهذا التصرف لا ينم عن احترام إطلاقا.
0: وأنتم كلجنة يعني متابعة قضايا التعليم، هل لديكم أي خطوة عملية؟ هل سيكون توجه لجهة معينة في عقاب هذا الحدث؟ لأنه قد يتكرر
1: طبعاً
0: الآن.
1: أنا أطالب، أنا معك، أنا أطالب بتوضيح رسمي كامل لما جرى والمساءلة عن الأضرار أيضا التي

0: لحقت بالمدرسة وممتلكات المدرسة، لأن احترام حرمة المؤسسات التعليمية وكرامة المجتمع العربي ومؤسساته يعني هو الأساس. الأساس لا يمكن لمواجهة الجريمة أو أي تنفيذ لإجراء قانوني أن يبرر هذه الإهانة وهذا التخريب وهذا التعامل مرة أخرى غير المحترم من منطق القوة والاستباحة. يعني لا يمكن أن نتعامل مع المؤسسة التربوية التعليمية بهذا الشكل.
1: على كل نحن سنتعامل أيضا مع هذا الملف كما نتعامل دائما. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتورة، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن دكتور هدي الكيال رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم، وتعلق على ما حصل في جديد المكر، اقتحام مدرسة فجر اليوم من قبل شرطة إسرائيل مدرسة للتعليم الخاص، وكان هناك بيان يعني رسمي في حوالي الساعة 4 فجرا داهمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات أسرية وحرس الحدود مدرسة الرحمة للتربية الخاصة في الجديد المكر، وقامت بتفتيش ساحة المدرسة ومحتوياتها. ووفق إدارة المدرسة تم إلحاق أضرار في المبنى وكذلك تفتيش بعض الغرف بما في ذلك غرفة المديرة وإلحاق أضرار مادية. الشرطة حتى الآن لم تأتي برد، كذلك وزارة التربية والتعليم على توجهنا بالنسبة لهذا الأمر. لماذا هذه الخطوة ولماذا هذا التفتيش؟ هل من إجابة؟ ونحن ننتظر كما ذكرت رد الفعل. نبقى في ملفات التربية والتعليم، وأعود إلى قضية كنا قد تعاملنا معها اليوم صباحا، معطيات تشير إلى تراجع كبير في المجتمع العربي في مهنة التعليم، بما معناه الذهاب إلى مؤسسات تأهيل المعلمين، وهذا مؤشر يعني برز في السنوات الأخيرة. تحدثنا هذا الأستاذ عبد الله خطيب مدير المعارف العربية سابقا.
2: طبعا يعني بالفترة الأخيرة احنا بنشوف انه في عنا أزمة متفاقمة كثير كبيرة في قطاع التربية والتعليم، خاصة في مجتمعنا العربي، اللي بتتمثل في التراجع لجاذبية مهنة التعليم والارتفاع في معدلات تركها. هاي المؤشرات عمليا ترينا بشكل واضح بانه مهنة التدريس لم تصبح مهنة اللي هي عمليا تجذب النساء في المجتمع العربي أولا، وتجذب معلمين ذوي كفايات عالية لجهاز التربية والتعليم. اليوم أستاذ جاكي يعني في عنا أزمة اللي هي أزمة كبيرة في كل ما يتعلق بقضية مهنة التدريس في دولة إسرائيل. وإحنا كل الوقت كنا نقول إذا أنت بدك تحل إشكالية جهاز التربية والتعليم اليوم، وخاصة كل ما يتعلق بقضية التعليم، لازم تتعين عمليا لجنة خارجية اللي بتضع خطة، اللي هي خطة مهنية ومدروسة لحل هاي القضية. يعني أنت اليوم تتحدث في دولة إسرائيل عن عدة إشكاليات. الإشكالية الأولى كل ما يتعلق بقضية إعداد وتأهيل المعلمين في إسرائيل، خاصة أنه جودة المعلمين وكفائتهم المهنية هي من أهم العوامل اللي بتأثر على جودة النظام التعليمي وعلى مستوى تحصيل الطلبة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي إحنا منشوفها كل ما يتعلق بقضية آلية استيعاب المعلمين في جهاز التربية والتعليم، وخاصة في مجتمعنا العربي. يعني قبل يومين كان أستاذ جاكي نشر أنه في عنا نقص بما يقارب 3000 معلم في المجتمع اليهودي. طب في المجتمع العربي في عندك بما يقارب 11000 معلم. حط خطة اللي هي خطة موازية لكل ما يتعلق بقضية المجتمع اليهودي للمجتمع العربي.
1: عفوا يعني عم بتقول لي رغم التراجع في طلب المهنة ما زال هنالك فائض طلب على وظائف معلمين وملكات في مدارسنا العربية؟ عم تحكي لي 11000 شخص ينتظرون وظيفة؟
2: بالطبع أستاذ جاكي، اليوم إذا أنت بتطلع على المعطيات اللي موجودة في جهاز التعليم العربي، في عندك 11000 معلم اللي هن يتقدمون بطلبات عمل لجهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي. وهي أزمة اللي هي عمليا أزمة كبيرة. ليش؟ من جهة أولى هنالك إحنا منشوف اليوم إذا أنت بتروح بالذات أستاذ جاكي للكليات العربية وبتسأل في الكليات العربية بقولك قضية مركزية جدا. أولا كل ما يتعلق بقضية التسجيل للكليات، يعني فيش رغبة عند الأشخاص إن يروحوا ويدرسوا مهنة التدريس.
1: إذن لا رغبة في التدريس، وهذا أيضا بفعل الفائض الكبير والانتظار حتى الحصول على ملكات في الوزارة. نتحدث عن مجتمعنا العربي، وكما استمعنا للأستاذ عبد الله خطيب في المجتمع الإسرائيلي هنالك نقص حوالي 3000 معلم ومعلمة، في المجتمع العربي هنالك فائض 11000 ولكن لا يسارعون لاستيعابهم، وهذا يترجم أيضا بتراجع ملحوظ في من يتقدم لهذه الوظيفة ولهذا المسار، وكذلك تأهيل المعلمين والمعلمات.

0: منهم من ينسحب من الوظيفة بعد سنوات قليلة. إلى فاصل إعلاني نعود ونتابع في محاور البرنامج في برنامج الظهيرة حتى الآن.
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق، ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
5: نظارتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: الشمس دائما.
7: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
8: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغل في محل اللي هي زبوني فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
7: لأن التحريض لا يعالج مريضا، والعنصر لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

0: اللي هو فول فول.
1: زهقت منه كل يوم فول.
0: مش ممكن تزهقي منه يا ماما، ده فيه كل الفيتامينات اللي في العالم. امال ايه، احنا ناكل طبق قد كده اهو، الساعه 7 الصبح يروح قافلها ل 7 بالليل وخلاص. تلاقي جسمك كده نعنش كده وما تفهميش ايه، بس اهو خلاص اهو فولاتيزم معروف، بيروح ضارب هنا على طول. امال ايه، العالم صحتها زي الحديد من الفول، وبيبان على الواحد. اللي واجه الفول بيبان بالذات الظهر في الزحمه دي، زي اللي في الزحمه كده اللي واكل فول.

إذن الفولاتزم سمير غانم في مسرحية المتزوجون، ولكن يستمعنا إلى الطبيبة من المركز الطبي رمبم وضرورة الحذر إنه في بعض الأحيان هنالك نقص يعني في إنزيمات وفي أمور أخرى يؤدي إلى حالات مرضية، ويعني هنالك ضرورة لمعالجتها. نتحدث عن حالتين لطفلين عدا من إجازة في شرم الشيخ كما يبدو في الأراضي المصرية، وطبعا حتى لا ندخل في أزمة مع مصر، ليس المقصود الآن الأكل والفلافل والطعمية، ليس هذا هو المقصود، ولكن هنالك بعض الحالات التي قد تعاني من مشاكل بفعل تناول مفرط للطعمية أو الفول، وبالتالي ضرورة الحذر، ولسنا بحاجة إلى يعني دراما أو هلع إطلاقا. بهذا زي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس، في غرفة الأخبار أسيل فرحات. تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة
2: عالشمس دائما.
3: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
4: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
5: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رأيك والحقيقة تبعتك على طاولة.

الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.

0: طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي، الجمعة السبت والأحد، لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل،

مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك أتسفون الناصرة بجانب دباح.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة الزبائن.
2: أهلا وسهلا مرحبا
3: في تمنع أصل الكهرباء،
1: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع السخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع نبع الكهرباء،
3: تمنع أصل الكهرباء.
4: خذ حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: الشمس دائما.
7: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
8: זה ניפוח שבינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב, שיש תמצים, אבל המציאות היא שונה.
7: לאן התחריד לא יועלג מרידא, والعنصוריה לא תנقذ חיה. إذاعة الشمس معكم.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الثانية تماما في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. يعم الإضراب والحداد بلدة كفر مندا ويشمل المحال التجارية والمجلس المحلي، وذلك في أعقاب جريمة قتل الشاب إبراهيم مندلاوي البالغ من العمر 34 عاما مساء أمس الثلاثاء. وفي تفاصيل الجريمة، أطلق مجهولون النار على سيارة مندلاوي ما أسفر عن مقتله على الفور، فيما أصيب صديقه بجروح متوسطة. وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 162 ضحية. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد طارق العبيد في الثلاثينيات من عمره من سكان الكسيفة بتهمة بيع سيارات مسروقة ثم سرقتها مجددا ونقلها إلى السلطة الفلسطينية. وبحسب لائحة الاتهام، طابق عبيد بيانات السيارات المسروقة مع بيانات السيارات الأصلية وباعها لأطراف ثالثة بهدف تحقيق ربح إضافي وإخفاء السرقة. أصيب 9 أشخاص بإصابات طفيفة في المسبح البلدي بمدينة كريات جات جنوب إسرائيل إثر انسكاب نحو 100 لتر من حمض الهيدروكلوريك فيه. وأوضحت الشرطة أن أنبوبا يحتوي على الكلور قد انفصل، ما أدى إلى استنشاق الموجودين في الموقع للمادة، وقد أغلق المسبح وبدأ تحقيق في الحادث. تظهر الاستطلاعات الأخيرة حفاظ حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت على الصدارة وحصول الحزب على 24 مقعدا بزيادة مقعد واحد عن استطلاعات الأسبوع الماضي. بالمقابل، لم تحدث نتائج الانتخابات التمهيدية في الليكود أي تحسن في قوة الحزب الانتخابية،

0: إذ بقي عند مستواه السابق المتمثل ب23 مقعدا رغم تشكيل قائمة جديدة للكنيست. عرض رئيس حزب بيحد نفتالي بنت توجهاته الأمنية وشدد على أن قدرات الذكاء الاصطناعي ستكون في المستقبل القريب أكثر أهمية من الأسلحة النووية. وفي خطاب له عرض 4 مفاهيم أمنية خاطئة يعتزم تغييرها في الحكومة المقبلة. الأول الحاق الضرر بإيران بشكل مباشر كلما هاجم حزب الله إسرائيل، والثاني تصنيف قطر كدولة معادية، أما الثالث فهو إخراج قطر وتركيا من غزة واستبدالهما بمصر. والمفهوم الأمني الأخير الذي يجب تغييره بحسب بنت هو تصنيف خطر الأسلحة غير المشروعة على حدود إسرائيل كتهديد أمني وليس إجرامي. أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق نفقين تحت الأرض تابعين لحركة حماس شرق الخط الأصفر في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود لتحديد شبكة أنفاق الحركة. وفق قوله، وفقا لبيان الجيش، يبلغ الطول الإجمالي للأنفاق التي تم إغلاقه أكثر من 2 كيلومترين. اقتحم الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية وشن حملة اعتقالات. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن حصيلة الاعتقالات منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم بلغت 22 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة. أما شمالي الضفة أصيب فلسطيني جراء تعرضه للضرب من قبل الجيش بمنطقة رأس العين في بلدة قصرة التي يحاصر فيها مستوطنون بحماية الجيش 3 منازل فلسطينية منذ 11 يوما. أفادت وزارة الصحة في غزة بأنهم منذ بدء وقف إطلاق النار في 1 أكتوبر الماضي ارتقى 1273 فلسطينيا وأصيب أكثر من 4000 شخص، فيما جرى انتشال 813 جثمانا. وفي آخر التطورات الميدانية، أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بإصابة طفل برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة السلاطين غرب مدينة بيت لاهيا شمالية القطاع دون تفاصيل إضافية عن حالته الصحية. في الاقتصاد، قدر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون أن معدل التضخم سيرتفع خلال الأشهر المقبلة إلى نحو 2%. إلى ذلك أبقى يارون الباب مفتوحا أمام خفض إضافي لسعر الفائدة من دون الالتزام باتخاذ هذه الخطوة في القرار المرتقب خلال نحو 2 أسبوع، موضحا أن الإجراء سيتخذ استنادا إلى المعطيات الآنية وبحسب تطورات سوق العمل والتضخم والمخاطر الجيوسياسية والمالية. ويبلغ سعر الفائدة في بنك إسرائيل حاليا 3.5% بعد خفضين متتاليين. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 درجة مئوية. أما درجات الحرارة فتكون على النحو التالي: في القدس وأيضا في الجليل الأعلى 31 درجة مئوية، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وفي إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. المزيد من التفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا. أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، هي خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. أتمنى أن تكونوا بخير، لكم أجمل التحيات. تحية من الأعماق للزميلة أسيل فرحات، قدمت على مسامعكم نشرة أخبار الثانية من هذا النهار. كل الحب أيضا إلى زميل إيهاب عويس، يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، يشرف على هذا اللقاء زميل بديع كرام من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم. دوريت زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبة الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليان سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم، لكم منا أطيب الأمنيات، شمس ومي وبطيخ وبس صيفت، كل الحب.

هذا البرنامج مقدم تحت رعاية عوجن هدرخوت في عيلوت دورة مشغل رافع برجية عجورن صريخ. مهنة مطلوبة ومعاش مرتفع. دورة مشغل رافع متنقلة. دورة مدير عمل بناء وبنية تحتية من هيل عبودا بنيان وبنية هندسي جديد. دورة مشغل رافع شوكية من الجزاء كمان موجود غاد كله بمحل واحد. عوجن هدرخوت عيلوت المنطقة الصناعية. رقم الكلية 04-620-7020. أوكي عيشوا الجو. ايهابو كيفك حبيبي الشعب.

0: إذا كل الحب لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا فيك.
1: لمش برامج تحت رعاية مين؟
0: يلا بدك أنت هذا عندكم علوت خيا.
1: اسمع.
0: عوجن هدرخوت عند أبو محمد.
1: اسمع.
0: يا روحي.
1: حبيب قلب دريد.
0: حبيب الشعب.
1: هذول الجوز المسؤولين عن

0: ملاكي
1: ملاكي عبد. طبعا نجيب حبيب قلبي نجيب
0: والاستاذ محمد كحيت انا مش عارف شو طلبني.
1: والله يسعد قلبه استاذ محمد كمان
0: والاستاذ محمد هذول بني ادمين بكفي عندي كلمه ثقه اماني. اذا بيقولوا لك كذا بصير كذا شو ما يقولوا لك بصير. فيش عندي موعدات كذابه يعني بس بدنا ناخذ المصريات ونروح. لا لا
1: لا لا, لا انا بعرف انا قرب اخونا نجيب اخونا
0: أدمين ونعمه ونعم الناس ونعم المسلمين.
1: يعني انت بتنصح الكل اللي بده يتعلم اليوم اي دوره اي هاي بس
0: شغله انا من تجربه من تجربه.
1: انت تعلمت يعني. عندي كمان
0: انا تعلمت طبعا تعلمت.
1: شو رايك كيف الاجواء غادي؟
0: اسمع خدمه بيضلوا ملفين من البني ادم حتى ياخذ الشهاده.
1: يا سلام عليك.
0: وناس عندي المبدا مش مبدا المادي.
1: نعم هذا مبدا المادي مش مش مش شغال.
0: لا لا, لا لا لا مش المبدا المادي. الانسان مضبوط بده مصاري بده يعيش بس هذا مش مبداهن. مبداهن انه نخرج طلاب ويحصلوا على اللي بدهن اياه والشيء ثنائي المادي يعني.
1: والله يعني انا كثير مبسوط من كلماتك الحلوه واكيد رحت على اليابان مزبوط؟
0: اي حقيقه. لا وين؟
1: على اليابان.
0: طيب الله دريف خلص دريف بتفتح علي شيء واحد
1: ركز بدنا نعطيك وجبة زوجية زي ما يروح نقول أنا وياك بأفخم مطعم النصر عن طريقة يعني عوكي نادرخوت. بس قل لي شو عاصمة اليابان مش تقول لي بعرف إيش.
0: إذا من شام الله يا دريف. والله العظيم اسمع دايب زي الزبدة أنا من العاب دايب زي الزبدة من العاب.
1: طب يا عمي متأسفين حقك علينا شو بدي أقول لك.
0: إذا مش جات لك إشي تاني حياة دريف.
1: طب تعرف شو خلص ركز هاي هوين إسا اوعك تقول لي لا. يا رب بدي إيش هوين
0: بس احسن اروح بنكوك.
1: طب هات نشوف ايطاليا. عن جد تعيش عاصمه ايطاليا؟ لا بالعكس عزا عاصمه ايطاليا زلمي
0: فيرونا.
1: كان فيرونا روما. ايوه قلت روما. روما سمعت قلت روما. روما يا زلمي بروح وياك على روما يا زلمي.
0: لا هذيك مرة كنت بإيطاليا.
1: اسمع بروح وياك على روما. اشتل كبلان غاد بيشتل في شغل غاد.
0: اسمع دريت وحياة شرف كنت أنا والمرأة طيب. وابني وبنتي بفيرونا غاد.
1: طيب
0: فيرونا كان في تمثال روميو وجولييت هذا.
1: إلا ما بيحبوا بعض. شو عملت؟
0: استنى شوية هسا كان في بالكون. هاي كانت جولييت تزت لروميو أبصر شو ربه إزرار ورد وأبصر شو.
1: طيب
0: هسا الباب مسكر غاد بقدرش أفوت هذا.
1: شو عملت؟
0: من برا أنا برا بتقول لي رياض شو قلت لها ولا إشي. كانت شو قلت لها ولا إشي السلمة مثلك نفس الفيلم.
1: وانا مثلت نفس الفيلم يعني بشرفك. شو اسم مرتك؟ شو اسم مرتك؟
0: اسم مرتي شادية.
1: قلتها شادية تقول لك رياض كا اي لاف يو.
0: والله كلها يو لاف مي.
1: روح يا رياض الله يوفقك يا قلبي روح الله يهدي بالك يعطيك العافية
0: حبيبي سليم الله يسلمك.
1: رياض شادية اين انت يا رياض؟ مرحبا لمين؟
2: الو الو
1: بلال كيفك؟
2: ايه
1: شو يا روح انت منيح؟
2: هي
1: الله يسعد قلبك منحبك كثير. سلامات يا غالي. مرحبا لمين؟ الو مرحبا.
3: هلا
1: يا هلا مين معنا؟
3: ربيع عمون.
1: يا هلا شو اخبارك عمي ربيع كيف امورك؟
3: الحمد لله الحمد لله.
1: انت منيح؟
3: الحمد لله.
1: الله يخلينا اياك يا غالي مغلغل. هذا البرنامج مقدم تحت رعايه عوقن هدرخوت. عوقن هدرخوت موجود في علوط هناك في دورات مشغل دورة مشغل رفع برجية عجوران سرياخ. في عندك مهنة مطلوبة ومعاش مرتفع دورة مشغل رفع متنقلة عجوران نياد دورة مدير عمل بناء وبنية تحتية جديد أيضا يعني مشغل رفع شوكية ملجزاء اللي بدك إياته موجود بس في محل واحد عوقن هدرخوت. تقدر تأخذ الرقم 04-620-7020 أوكي بالنجاح لنا.

0: مرة واحد بيسأل واحد شو اسمك؟ قالت له يارا ياسين. وانت؟ قالت له. قال لها يا عين يا صار. آسف إذا النكتة بايخة بس طلعت مني. مرحبا لمين؟ ألو. يا هلا.
1: ألو. مرحبا.
0: يا هلا، مين معي؟
1: ربيع عمود.
0: أهلا ربيع، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: حبيبي ربيع، ربيع حاضر السؤال؟
1: آه.
0: بدنا نسجل لعوجن هدرخوت، بينفع ولا لا؟
1: آه.
0: سمعت عن قوس قزح؟
1: قوس قزح.
0: قديش عدد الألوان بقوس قزح؟ خمس، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. قديش عدد الألوان بقوس قزح؟
1: سبعة.
0: سبع ألوان، والجواب صحيح. ممكن تربح معانا وجبة اليوم من عوجن هدرخوت. يعطيك العافية.

0: اوكي، شمس ومي وبطيخ دوري زرقاوي، عيشوا الجو. مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: يا هلا،
1: كيف الحال مدريد؟
0: حبيب الشعب.
1: احمد الرمزي معك من المتفخر.
0: احمد كيفك يا احمد؟
1: الحمد لله تمام. شو اخبارك؟ الدعاية بعوجن.
0: اوجن هدرخوت سجلت للكلية ولا بعدك؟
1: لسه والله. شوف
0: اسمع، دورة مشغل رفع برجية على جوران سرية، هذا تعرف هاي هاي هاي هذا معاش نار. عندك دورة مشغل رفع متنقل على جوران نياد، عندك دورة مدير عمل بناء وبنية تحتية من هاي العبودة بنيان وبنية هندسية، كمان عنده مشغل رفع شوكية مالجزاء، عنده كله بمحل واحد عوجن هدرخوت. تقدر تتصل 04-620-7020. اوكي
1: اوكي. شو في سؤال؟
0: اسا سؤال، هات نشوف بلكي ربحت معنا بمطعم هيك مرتب.
1: ربحنا ربحنا
0: يا رب
1: يا رب.
0: ركز، تركيا، سمعت بتركيا؟
1: ولا
0: ركز، شو عاصمة تركيا؟
1: اسطنبول.
0: اسطنبول والجواب غلط.
1: أنقرة.
0: أوكي؟
1: أنقرة.
0: باي.

0: مرحبا لمين؟ ألو فيش حدا هون؟ أيوة مين معي؟
1: نورين
0: أبو الدراغمي.
1: أبو الدراغمي
0: خلاص جيب... يلا إسا بجيب لك سلم ننزل أنا وياك. انزل انزل على الخط انزل يلا أنا وياك باي. انزل انزل اسحل اسحل باي خلاص باي.

محمد دشهدي كنت غالي ومغلغل حبيب الشعب أبو مراد خرج إلى حياة جديدة سنشتاق لك كثيرا أبو مراد يا غالي الأستاذ الغالي محمد دشهدي صفر 64 10 101 وجبتين زوجيات فخرات جدا من عوقي ندرخوت هون في كلية الناصري في كلية علوب طبعا كثير في دورات هناك دورة مشغل رفع برجية عجوران سريخ مهنة مطلوبة ومعاش مرتفع دورة مشغل رفع متنقل عجوران اياد دورة مدير عمل بناء وبنية تحتية من هيل عبودا بنيان وبنيان هندسي جديد دورة مشغل رفع شوكية ملقزة كله بمحل واحد عوقن هدرخوت عيلوت المنطقة الصناعية 0 4 6 120 70 20 Oh my God

0: مين؟
1: الو
0: ايوه
1: كيف حالك يا دريد؟
0: غالي ومغلغل، شو اخبارك؟
1: كيف؟ والله معك ابو الهيبي.
0: ابو الهيبي كيفك؟
1: والله الحمد لله.
0: وينك انت ابو الهيبي؟
1: والله بروح من الشغل.
0: كيف الشغل معك؟ ان شاء الله خير.
1: والله حم ما اخو شنو نطلع ذايب واحد زي الزفتي زي ما قال لك الزلمه.
0: اوعك عمالك وشوي شوي اضوي المكيف وضلك اسمع اذاعه الشمس.
1: المكيف معي خربان.
0: طيب خذ هواي، خذ هواي من عندي، خذ
1: حبيبي
0: حبيب الشعب.
1: شو ايش بدنا نسال القهوه هو ايش بدنا نعمل؟
0: ركز ركز ركز
1: قبل
0: كل شيء. هذا البرنامج تحت رعايه مين؟ عوجن
1: هدرخوت.
0: فتت على الكليه هاي، عرفت شو فيها بتعلمه؟
1: لا والله بعد بعرف انه بتعلم
0: دوره مشغل رافع برجي عقوران سريخ. تعرف هذا العقوران
1: فيش
0: بساط
1: يا
0: اخي، اذا في كل شيء يعني من هاي الناحيه مدبره، بس انت اذا بدك روح وتعرف على الكليه. وعن جد الجماعه غاد بجننوا، عمي نجيب ومحمد
1: اسمع اسمع اسمع انا بعمل الدعاية اسا بيت عتابة.
0: اي اضرب اضرب يلا عوجن هدرخوت اضرب اشوف اضرب،
1: بس ركز معي.
0: يلا ركز.
1: انا بعجب السامع علم لك.
0: ايوه
1: اخي درويد بفراح وعلم لك.
0: ايوه
1: أي عوجن أدرخوت أنا رفع على مركلي وفرفرف بالصباح وبالغياء.
0: ولعت بتقدر تقوله ولعت.
1: اسمع الوجبة بتصل عندي للدار لكابول.
0: يا زلمة أنا بجيبها بعيوني بعيوني.
1: حبيب قلبي حبيب قلبي أسمع صوتك غير واحد.
0: إحنا منحبك دير بالك حالك
1: حبيب قلبي.
0: سلم يا غالي.

إذا تحيات خاصة جدا للجميع، لكم منا أطيب الأمنيات. دورة مشغل رفع برجية عجوران صريخ، مهنة مطلوبة ومعاش مرتفع. دورة مشغل رفع متنقل عجوران اياد. دورة مدير عمل بناء وبنية تحتية من هيل عبودا بنيان وبنية هندسية جديد جديد. دورة مشغل رافعة شوكية ملقزة، كله محل واحد. عوجن هدرخوت عيلوت المنطقة الصناعية، اتصلوا بأسعار بتجنن. 04-620-7020. والمزيد من الدورات طبعا كله في محل واحد. لكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها، عيشوا الأجواء الحلوة بسمع الشمس. لكم منا أطيب الأمنيات ونحبكم لو تعلمون كم. دوري الزرقاوي. This one's for my day one. هذه تحية أيضا لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة بسمع الشمس، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. All eyes on me. الأغاني أيضا مختارة لهذا اليوم، لكم من أطيب الأمنيات ونعيش أجواء الصيف بسمع الشمس.

0: كل تحياتكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: العافية.
0: هلا بالغالي.
1: عوجن بالجميلة.
0: عوجن عوجن هدرخوت، كلية عوجن هدرخوت عيلوت. يلا إن شاء الله تربح معنا وجبة اليوم من أرقى مطاعم الناصر من عوجن هدرخوت، بينفع؟
1: بينفع طبعا.
0: يلا حاضر السؤال، مين معاي؟
1: أمير ناصر من الناصر.
0: يا هلا بالغالي. اسمع ركز منيح. يلا أنا بعطيك سؤال، بدي أعطيك سؤال هوين. قل لي باليوم كم ساعة؟
1: 24.
0: مزبوط. طب باليومين؟
1: 48.
0: مزبوط. مش هذا السؤال، عم بجربك برياضيات عشان
1: إسا
0: بدنا نضرب سؤال بس خايف
1: حبي الحسابات كلها.
0: يعني أنت قل لي شو مع العواصم؟ دبر حالك بالعواصم؟
1: طبعا.
0: البرتغال، شو عاصمة البرتغال؟
1: البرتغال؟
0: البرتغال. يلا
1: اعطينا اختيارات يا اخي، اعطينا اختيارات.
0: البرتغال انا بعطيك هيك، لشبونة، بورتو، مدريد، برشلونة.
1: بورتو.
0: بورتو. الله يسامحك. الله يسامحك. لشبونة يا غالي، لشبونة. قال لا وايش، حضر حضر عرايو.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع، نذكركم هذا البرنامج مقدم برعاية عوجن هدرخوت. طبعا الدورات الموجودة في عوجن هدرخوت كثيرة جدا، دورة مشغل رفع برجية عجوران سرير، تنسوش كمان في عنا مهنة مطلوبة ومعاش مرتفع في هالدورة، دورة مشغل رفع متنقل عجوران نيال، دورة مدير عمل بناء وبنية تحتية من هيل عبودة بنيان وبنية هندسية، وجديد جديد دورة مشغل رفع شوكية ملجزاء، كله محل واحد. عوجن هدرخوت، عيلوت المنطقة الصناعية، رقم الكلية 04 26 70 20.

مظبوط. اوكي احنا طبعا مكملين معاكم، كل الحب لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس. صفر 64 10 101

0: عوض من الصامر.
1: عوض كيف اخي عوض؟ كيف امورك؟
0: حبيبي عمي طريف.
1: كيف انت والحم؟ وين مروح بالشغل؟ وين انت؟
0: والله يا عم روحين حطش في امر يا الفوت.
1: يلا ها اسمعوني، اسمع ركز منيح بالسؤال، بدي اربحك وجبه زوجيه من احلى مطعم بالناصري. اوكي
0: بس هذا سؤال صعب، سؤال صعب.
1: اضرب شو يا كبير. حبيت. طيب، من رسم لوحة ليلة النجوم؟ في لوحة اسمها ليلة النجوم.
0: لا فلتح
1: عمل لي فيها صعب وبالصعب وملعب لي فيها. خليك على الخفيف، عليك خفيف. أوكي
0: طيب.
1: ما أكبر غدة في جسم الإنسان؟ في غدة مشهورة جدا في جسم الإنسان، إيش هي؟ البنكرياس، الكبد، الدرقية، النخامية.
0: درقية.
1: مين قال لك؟ مين ساعدك؟
0: لا والله الحالي
1: عشان هيك الجواب غلط. صحيح الجواب غلط. انت بيطلع لك بس صحن حمص. صيب حبيبي انا بجيب لك اياه على البيت. باي. لا لحالي كمان. اكبر غدة في جسم الانسان الكبد يا جماعة. مرحبا لمين؟
2: مرحبا
1: يا هلا، كيفكو؟ مين معاي؟
2: معي من سخنين، انا بحب الاذاعه واليوم عيد ميلادي. ربحني
1: اليوم عيد ميلادك. يا روح الروح، قد ايه بصير عمرك؟
2: عمري انا بدي يصير 10.
1: 10 سنين. طيب والماما شو عملت لك؟ عيد ميلاد ولا هيك مشيت ولا كيف؟
2: لا عملت لي عيد ميلاد.
1: عاملين لك عيد ميلاد؟
2: اه
1: يما اذا بيعملكوش عيد ميلاد والله لعملها قصه. طيب
2: ماشي.
1: قولي بس. نعم
2: بس
1: نعم.
2: ربحني ها ربحني.
1: ايش بدك اربحك يا روحي؟ ايش بدك اربحك؟ ايش
2: ربحني؟
1: خلص يا زلمة، انت اللي بتربح، انا اللي بربحك. قول يا رب بس انت. طيب
2: يا رب.
1: يلا بدك اغني لك بعيد ميلادك ولا خلاص فيش حاجة؟
2: بلا
1: اغني لك.
2: بدك
1: يلا غنوله. اسمع.
3: كل سنة وانت قلبي، كل سنة وانت.
1: شو اسمك؟ شو اسمك؟
2: كريم.
1: يلا.
3: كل سنة وانت كريم حبي، كل سنة وانت غالي.
1: بحبك كريم، كل عام بخير يا قلبي.
2: وانت بخير.
1: باي.
3: كل سنة وانا لازم فيك وانا اقرب حد لي.
1: اوكي من أغنية كل سنة، وإن شاء الله يا رب السنوات الحلوة دائما تمضوها لقدام وتكون حلوة ومميزة، وإنتوا أصلا مميزين دائما بكل شيء بتعملوه. لكم من نقاط منيات 0461 10101. بين تورانتي. مرحبا لمين؟ ألو ألو، ردوا يا جماعة. أوكي مرحبا. ألو ألو. 0461 10101. اتصلوا اربحوا من أرقى المطاعم بالناصري وجبات زوجية. من وين هذا كله؟ من عوجن هدرخول. دي لاموري. مرحبا لمين؟
4: مود.
1: محمود.
4: أبو
1: زفعة. شو يا غالي؟
4: شو
1: وينك؟
4: يا حوالين.
1: شو يا غالي يا مغلغل؟ أنت منيح؟
4: الحمد لله.
1: حبيب الشعب. هذا البرنامج تحت رعاية مين؟
4: نعم.
1: تحت رعاية عوجن هدرخوت.
4: عوجن هدرخوت.
1: بينفع ولا بينفعش؟
4: بينفع.
1: مين هذا اللي بيحكي معك؟ مين؟
4: المعلم.
1: هذا المعلم. إيه كل ولا المعلم. همش المعلم. شو أخبارك يا معلم؟
4: بلعب
1: دريت اخبار صديقي. كيف صحتك؟ زد له الساعه بشرفك. اوعك زد له الساعه.
4: عبد
1: منيح. ها بيستاهل. اوكي هذا السؤال معلم، ساعده بالسؤال.
4: بتساعده. يلا اسالوا.
1: يلا اسمع ركزوا. يلا، ما البحر الذي يفصل بين شبه الجزيره العربيه وافريقيا؟ في بحر يعني بيفصل بين الجزيرة العرب اللي هي الخليج وبين أفريقيا، إيش هي هذا البحر؟ البحر الأسود ولا البحر الأحمر ولا بحر قزوين ولا بحر إيجا؟
4: بحر الأسود.
1: البحر في حدا ساعدك؟
4: لا لحالي والله.
1: غلط، لأنه غلط الوجه.
4: محمود نزل من يومية خلاص.
1: نزل له إياها. البحر الأحمر يا كبير. باي. مرحبا لمين؟ ألو.
5: هلا مرحبا.
1: هلا كيفك؟
5: كيف حالك استاذ دريد؟
1: شو يا غالي يا مغلغل؟
5: والله الحمد لله.
1: وينك انت شو عامل؟ شو بتساوي؟ شو اخبارك؟
5: والله عليك اشتغل بالسفريات.
1: يلا منيح. محمل محمل ولا مفضي؟ محمل ولا مفضي؟
5: كمل لنا ساعة. عوقن هدرخوت
1: عوقن هدرخوت إن شاء الله بتسجلوا بعوقن.

0: نادرخوت هناك أجواء بتجنن. أوكي
1: إن شاء الله. آه طبعا محمل حامل حامل ومحمول حامل ومحمول
0: حامل ومحمول.
1: أيوة
0: أيوة. طيب يلا اسمع، من صاحب نظرية النسبية؟ سمعت عن النظرية النسبية؟
1: شوي شوي
0: نظرية النسبية
1: هاي لغة
0: ركز ركز شوي شوي عمالك. نظرية النسبية طبعا هي في يعني مكتشف أو واحد اكتشف نظرية النسبية، هل هو نيوتن ولا أينشتاين ولا غاليليو ولا كيبلر؟ سامع فيهن انت ولا مرئين عن على حياتك هذول ولا شو؟
1: طبعا أينشتاين.
0: شو هاي كما بتلحنها أينشتاين؟ واو يعني بتحكي انجليزي بتحكي انجليزي. هلو هلو يوسف. انت طبعا انت شنصت معك هي مزبوط ألبرت أينشتاين اللي هو طبعا صاحب النظرية النسبية. اقرأ يا يوسف اقرأ اقرأ يا غالي. باي مرحبا لمين؟ الو
2: الو
0: مين معي؟
2: عمر فقرة من اللي بعين الجدار.
0: أهلا بعمر الفقرة، شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: عوقن هدرخوت ها؟
2: عوقن هدرخوت.
0: رحت على عوقن هدرخوت سجلت ولا بعدك؟
2: أنا تعلمت عندهن على عقران تاريخ خاصة بالتست الأول و...
0: شو؟ طب يلا احكي لي احكي لي شوي عنهن، كيف المعاملة؟ مين علمك؟ بتنصح الشباب يسجلوا ولا كيف؟
2: آه بنصح الشباب، معاملة بتجنن ومخللوه عن جد نمبر 1
0: يعني من ناحية التدريس من ناحية الأسعار من ناحية
2: من كل إشي
0: يعني
2: من كل إشي بيضلوا مع الطالب لآخر دقيقة.
0: أوه يعني هاي خبرية حلوة كتير. أنا مبسوط إنك أنت كمستمع طلعت وحكيت عن الكلية. إذن عوقن هدرخوت اليوم بتقول إنه هني عن جد مبنيين على الأمانة والإخلاص، إن كان أستاذ نجيب وإن كان أستاذ محمد ومين كمان باقي المحاضرين، صحيح؟
2: أستاذ نجيب وأستاذ محمد ساعدوني كثير وحبيت أطلع على الراديو وأحكي عنهن هاي الكلمة، عن جد بيظلوا مع الطالب لآخر دقيقة و مخلالها بتجنن.
0: كل الاحترام، أنا كثير مبسوط من الأجواء اللي عم تحكي لنا إياها، والله يوفقك وإن شاء الله يا رب يسدل لك أمرك وحياتك. وعن جد يعني أخبار حلوة هيك إنه بنعمل دعاية لكلية وبيطلعوا مستمعين بيحكوا أشياء حلوة عن الكلية. شكرا لك عزيز.
2: الله وبنصح والله كل الطلاب تيجي تتعلم هون.
0: كل الاحترام غالي ومغلغل.
2: الله
0: يسلمك. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا.
3: بحكي محمود عاصم.
0: محمود العاصلي شو أخبارك؟ طمنا عنك.
3: الله يسعدك.
0: الله يخلينا إياك محمود. طبعا سمعت عن اللي حكوا عن عوقن هدرخوت كمان
3: البرنامج برعاية عوقن هدرخوت.
0: نعم يعني دورة مشغل رافعة برجية على جوران سريخ، هاي مهنة تعرف مطلوب كتير، معاش مرتفع، دورة مشغل رافعة متنقلة على جوران نياد، مدير عمل بناء بنية تحتية من أهل عبودة بنيان وبنيان هندسيت وملان دورات غاد. حاضر للأسئلة بل كربحت كمان وجبة زوجية. يلا يا رب. أثيوبيا، سمعت بالأثيوب؟ أثيوبيا؟ عاصمة أثيوبيا بتعرف مين؟ نيروبي، أديس أبابا، كمبالا، أم الخرطوم؟
3: أديس أبابا.
0: أديس أبابا، كل الاحترام لك. هاي هي طبعا عاصمة أثيوبيا. مرحبا لمين؟
4: هلو.
0: يا هلا.
4: مرحبا
0: حبيبي، مين معي؟
4: أمل.
0: أمل كيفك يا أمل؟
4: أهليني. هلا
0: الله يخلينا إياك أمل. أنت منيح؟
4: الحمد لله.
0: يلا تمام. إن شاء الله خير. حاضر؟
4: حاضر.
0: أول إشي هالبرنامج مقدم تحت رعاية عوقن هدرخوت.
4: عوقن هدرخوت
0: انتبه. طيب
4: آه.
0: يلا حاضر.
4: حاضر.
0: يلا. أي عضو في جسم الإنسان مسؤول بشكل أساسي عن تنقية الدم وإنتاج البول؟ هل هي المعدة، الكليتان، البنكرياس، الطحال؟
4: الطحال.
0: الطحال. نعم. إذن الجواب، حدا ساعدك ولا لحالك؟
4: لا لحالي.
0: يعني الطحال هن اللي بينجوا البول.
4: الكلاوي.
0: اوه ماي جاد. نعم هي الكليتين هذول اللي بينجوا البول. شكرا لك. اوعك تخربط المره الجاي. مرحبا لمين؟
4: يعطيك العافيه.
0: غالي ومغلغل.
4: عوقن هدرخوت.
0: يا سلام عليك
4: حبيب قلبي.
0: روحوا سجلوا بعوقن.
4: انا بنصح كل واحد، انا بنصح صراحه كل واحد ياخذ اقل ما فيها يكون معاه. كل شاب رخصة ملقزة هاي مطلوبة، بلاقي شغل بأي مفعال بأي أطار بنيها إجباري.
0: سمعت عن عوقن هدرخوت ولا ما سمعت؟
4: طبعا شغل. معروف معروف مشهور بعروض. كل يعني احترام له أنه بقدم لهيك للمجتمع العربي، وهذا إشي مشرف وإحنا بحاجة لهي الأشياء، وخليها تدعم الشباب تروح تتعلم تحمل رخص أكثر تفتح مجال العمل.
0: ممتاز. أنا مبسوط إنه كتير ناس سمعين عنها، وفي يعني وهذا إشي بيشرف فعلا كمان مرة كيف حكيت.
4: طبعا
0: لأنه كتير ناس يعني كانوا يروحوا على تل أبيب ويروحوا على، لا اليوم إجت لهون على
4: كنا الشمال. نتغلب وكنت كان هجني إنك تعمل رخصة تراكتور كنت تروح آخر الدنيا اليوم لحد بيتك في علوط وبزرطة عسيا هذا إشي ممتاز كل احترام، يعني هذا إشي مشرف للمجتمع العربي.
0: أنا كتير مبسوط إن عم بسمع منكم يعني كل هاي الأخبار.

0: الاخبار هاي بتدل على انه انتوا يعني وروحوا سجلوا فعلا كيف كما تحدثت. يلا هات
1: رقم. وعلى فكره البنات كثير عندنا نصيب واخذوا رخص
0: كمان يعني كمان صبايا. مزبوط انا معك عشان هيك
1: الواحد مش انه البنت تستحينا تاخذ رخصه، لا بالعكس مطلوب بالسوبرين بالمصانع هاي مطلوبه ومعاش احسن، باخذ 50 شكل على الساعه شعوت بوكر بس بنحكيش عن مسافات وشبتات.
0: يلا هات نسالك سؤال اذا زبطت معك بلكي
1: ربحت. انا بحل دائما بقول لك اعطيني الاسئله الصعبه.
0: يلا روح على الصعب. بدي ما اسم الخط الوهمي اللي بيقسم الارض الى نصفين
1: شمال؟
0: ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذا هذا على الخفيف هذا.
1: أنا حلمي كان أصل لبرنامج مانسر روح المليون.
0: طب بدي أسألك هذا السؤال، سمعت عن دولة اسمها ألبانيا؟
1: ولو.
0: طيب شو عاصمة ألبانيا؟ هات شو إذا بتعرف معناته أنت مجرم. ألبانيا شو عاصمة ألبانيا؟
1: ألبانيا
0: لا أنا بعطيك احتمالات، تيرانا، سكوبي، بودغورستيا، بريشتينا.
1: تيرانا
0: صحيح. تيرانا كل احترام لإلك. هاي خليل حداد بزيف لك كمان بحاله. نعم
1: بس شغله صغيره هيك لاحظ لازم تتقبل.
0: طيب انا اللي بتقبل.
1: انا دائما بطلع اسمي بالربحانين بس اخذ الجائزه بصراحه. بس حروح على راديو الشمس
0: يا زلمه
1: وكثير ناس هيك.
0: بس بدي افهمك شغله، هو انت فيش حاجه تيجي على راديو الشمس، هاي النقطه مهمه. انتو فيش حاجة تيجي عراض الشمس، انتو اسا هاي الوجبة يعني انت اسمك بيروح على عوجن هدرخوت، من عوجن هدرخوت انت بيتصلوا لك بيقولوا لك روح على المطعم فلاني هيك وخلصت الحكاية.
1: فيها شوية احراج.
0: لا احراج ولا عباله. يا ريتني مستمع وظني اربح. يا ريتني مستمع وظني اربح يا
1: زلمه.
0: والله بالعكس، لو شوف كيف بيتعاملوا معاه اللي بيربحوا. كل المعلنين عندنا بيتعاملوا مع اللي بيربحوا بطريقة ممتازة. نعم
1: دريد إلي عندكم قهوة وإلي عندكم عنب تالي.
0: والله أنت اسمع خليه أنت يتجمع وأنا أجيب لك إياه المسائيت.
1: حبيب قلبي
0: بحبك.
1: أنا الربح نحن نشارك ونوعي المجتمع، هذا الربح. ما بدنا
0: زو.
1: العنب ولا بدنا الجائزة، هاي أشياء رمزية مشجعة.
0: أنت غالي ومغلغل
1: حبيب قلبي. باي.
0: أوكي

0: الزهايمر طبعا كله بيعرف الزهايمر. ايش هو الزهايمر؟ مرض يظهر في مع تقدم الانسان مع العمر. اوكي ايهاب، في اسم ايش اسمه البهايمر؟ سمعت بالمهايمر؟ البهايمر هو تاخر الانسان في الادراك والفهم، من كلمه بهيم. الحمايمر، الحمايمر هو يعني هذا لا ارسال ولا ادراك ولا استقبال ولا ايش، هذا بس بمرضك. فهذا مرض اسمه الحمايمر. طبعا الكل عارف من وين اجت الحمايمر. إذن في عنا زهايمر، في عنا بهايمر، وفي عنا حمايمر. رأيها في كمان ندى مهايمر، بقول له إيش، بقول لي بندم على الساعة اللي عرفتك فيها. شكرا حبيبي يا بارك الله فيك. 0-64-10-101 مرحبا، لمين ألو؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: كيف حالك أخ دريد؟
0: أضرب هذا الحكي بالفصحى، شو أخبارك؟ وينك؟ مين معي؟
1: الحمد لله.
0: من معي؟ من معي؟
1: من يتكلم؟
0: من يتكلم؟
1: آخ يا دريد، يا دريد عالدوار، وعالدوار يا دريد،
0: عالدوار يا دريد، عالدوار. ها تنفت نضربها عالدوار. مين معي بس؟
1: منصور بالسيري.
0: اي اي اي منصور، شو وينك يا زلم انت؟ وينك انت؟ مش عم نشوفك ولا شو السيري؟
1: اول اشي دريد عقبال 120
0: يا روحي، وانا قلت خلص نسينا منصور، بطل يحكي معانا وزعل منا.
1: لا يا دريد كل يوم بس معك يا زلم. وال
0: يعني بتحبنا بعدك؟
1: وال يا دريد بعدين.
0: طب اسمع اسمع،
2: اهل البلد شاركونا بزبط الحول.
1: ايوه اضرب
2: ضيوف اهل البلاد، اهلا وسهلا.
0: شويه رز ويخني بس.
1: يلا عالم عالدوار،
0: عالدوار يا ابو سعيد، ابو محمود، ابو الياس، ابو طوني، عالدوار.
1: يلا اضرب.
0: الدكتور الدكتور الدكتور، شوف الدكتور. احول له ارفع ارفع اضرب. الله يهدي بالك يا غالي يا مغلغل،
1: احلى دريد، حبيت نسمع صوتك،
0: احنا بنحبك، وذير بالك حالك. باي باي. المفتاح، مفتاح البراد بس بشرب. ايهاب مفتاح البراد، انا طابع منه 5-1 لاخوي الكبير، واحد لابن عمي هذا كثير زنخ وكثير بحب دائما، واحد مع اخوي صغير هذا ضل قاعد على الكرسي بالعرس بتحركش، هذا بعدوه على الكرسي يا حرام حد البراد، ما بيعملش ولا شيء.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاً اقحط واربح.
2: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي الجمعة السبت والأحد لمحسني حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح، ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركينت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة اسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نورستا ب 19 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: أهلا وسهلا مرحبا
3: في تمنع أصل الحياة،
4: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين بأربعين شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وأيضا أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكو قبل ما ترتفع الأسعار. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
5: تمنع أصل الكهرباء.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائماً.
8: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
9: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر.
8: لأن التحريض لا يعالج مريض، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
10: عدنا إليكم، كل الحب للغالي المغلغل على قلبي منصور أبو تايه، لك منا أطيب الأمنيات يا منصور، وأتمنى أن تكون بخير وصحة وعافية. أحول لهم عوجن هدرخوت. ارفع. مرحبا لمين؟
11: عوجن هدرخوت.
10: يا ياي، مين معاي؟
11: معك صبية، أول مرة بحياتي بتصل على راديو.
10: طيب، شو يعني أول مرة بحياتك يعني متصل؟ كيف مبين عليكي ولا لا؟
11: عجبتني حمايمر.
10: حمايمر. في حمايمر ولا فيش حمايمر؟ بصراحة
11: كل يوم
10: بيطلع لي
11: قدام 100 حمايمر.
10: ملان حمايمر عندنا، ملان. الا في زهايمر، في بهايمر، في حمايمر. اوعك من الحمايمر، اهم شيء ديري بالك. مبسوطه يعني؟ الحمد لله
11: مبسوطه، انا بطريقي على الشغل.
10: طيب، منيح. واذا يعني لسه بتروحي بطاقات ايجابيه، شو بديك احلى من هيك؟
11: ولا في احلى من هيك، انت بلاقي كثير حمايمر.
10: طيب، يلا منيح. حاضر للسؤال.
11: انا اتصلت اشكركم اول شيء على الغنان الحلوه الصبح، انا براديو الشمس وانا رايحه.
10: حلو.
11: امبارح واحد 11:30 طلعت من شغلي. كل الطريق طريق طويل، بيجي ساعه من محل شغلي لبيتي.
10: حلو.
11: استمتعت كمان بالغنان بالليل.
10: حلو.
11: فاتصلت شكرا.
10: كيف بالله عليك، كيف الغناني وكيف عمي راديو الشمس؟
11: يا عمي، شيء أكثر من رائع.
10: الله يسعد قلبك، وإن شاء الله بضلك تسمعين على طول، وضلك

0: تتصل فينا كمان. شكرا لاتصالك. شكرا عمالك على الطريق. مش تنفعلي إسا تفلتي الهيج وتصير تزعفي. ها ديري بالك انتبهي.
1: لا لا إيش هذا إيش بدي حبايب.
0: يلا باي. ارفع ارفع. مرحبا لمين؟
2: هلا.
0: أيوة
2: مرحبا.
0: يا هلا. مين معاي؟
2: مرحبا دوريد.
0: يا هلا دوريد معاكي. مين معاي؟
2: ميران شهيد.
0: شو أخبارك؟ كثير ولا شوي؟
2: كثير.
0: حبيبة قلبي إن شاء الله بتكوني مبسوطة دايما. طبعا البرنامج تحت رعاية عوجن هدرخوت، أكيد مش راح تعرفي تقوليها، بس حبيت أقولك إنه وين تراجعين على المدرسة؟
2: أنت واحد تسعة.
0: أنت حابة ترجع على المدرسة ولا حابة تضلك بالبيت؟
2: حابة أرجع.
0: بقى نوصف أنت يا حلوة.
2: أنا عشان بقى أطلع على البستان.
0: طلع على البستان يا قمر. طلع على البستان.
2: آه.
0: حبيبة قلبي بتعرف ان انا بحبك.
2: اه
0: قديه بحبك.
2: انا شفتك بالتشيكن.
0: ايش يا قلبي؟
2: لا انا شفتك بالتشيكن.
0: انت شفتيني بالتشيكن؟
2: اه.
0: حبيبة قلبي بحبك. ويلا ان شاء الله يا رب افوتك القرعة بل كربحتي معاي. بحبك. شايفيتني غير انت؟ بحبك. مرحبا لمين؟
3: يعطيك العافية يا عم دوريد.
0: يا هلا.
3: معاك ام السمير.
0: ام السمير شو اخبارك؟
3: الحمد لله. شو اخبارك؟
0: الله يسعدك ام السمير. انت منيحة؟
3: الحمد لله.
0: ان شاء الله بتضلك منيحة عطول ام السمير. الله يسعد هالقلب ويسعد الروح.
3: بدنا نشبك بالقرعة يا عم دوريد.
0: حلو بالقرعة مش بالقرعة. هاي حلو القرعة. القرعة حبيتها منك. اوكي
3: هذا باللهجة يا عمي.
0: من ايه حضرتك؟
3: من الشمال.
0: من الشمال لانه
3: من سخنين وضواحيها.
0: اه لانه هذيك مره كمان سمعت صبيه بتقولي رايحه على القاعه الرياضيه. قلت لها قاعه رياضيه كثير حلوه هي قاعه. حبيتها منك. اهل لبنان بيقولوا اتمنى لك طول البقاء. البقاء يعني البقاء، يعني الامور شوي شوي. المهم البرنامج مقدم تحت رعايه
3: عوجن هدرخوت.
0: عوجن هدرخوت مزبوط. وان شاء الله يا رب يكون حظك حلو معنا. اوكي حاضر السؤال.
3: ايوه
0: يلا ركزي. ما اسرع طائر عند الانقضاض؟ في طائر لما بنقض على الفريسي اسرع طائر موجود في السماء، هل هو النسر ام الصقر الشاهين ام البومه ام العقاب؟
3: النسر.
0: النسر والجواب غلط. هو الصقر الشاهين. الصقر الشاهين. اوكي
3: معلومة جديدة.
0: يلا هي هاي وظيفتنا نعطيكم معلومات. مرحبا لمين؟ اخر اتصالات. الو
4: الو السلام عليكم.
0: يا هلا.
4: هلا
0: هلا فيك. مين معاي؟
4: رياض بن شعب.
0: رياض بن شعب شو اخبارك رياض؟
4: فياض.
0: هلا فياض كيفك فياض
4: حبيبي؟
0: تفضل فياض.
4: اه
0: اول شيء البرنامج عوجن هدرخوت ممكن يكون لك وجبه زوجيه بتجنن. بينفع ولا بينفعش؟
4: بنفع وبنفع خليك الدور كمان ربحنا وما حدا رجع لنا.
0: الله يسامحنا
4: ان شاء الله.
0: الله يسامحنا بس. اوكي ان شاء الله يكون حظك حلو. يلا حاضر.
4: حاضر.
0: ما اكبر عظم في جسم الانسان؟
4: اكبر عظم.
0: اكبر عظم في جسم الانسان عظمه العضد الكتف يعني ام عظمه الفخد ام عظمه الساق ام عظمه الحوض؟
4: الحوض.
0: غلط.
4: صح.
0: عظمة الفخد. اوكي يا روحي
4: صحيح.
0: يلا باي. اخر اتصال. مرحبا لمين؟
5: الو
0: الو
5: مرحبا.
0: هلا مين معي؟
5: سلوى مطر.
0: سلوى شو اخبارك سلوى؟
5: الحمد لله.
0: سلوى البرنامج مقدم تحت رعاية
5: عوجن هدرخوت.
0: عوجن هدرخوت. يا سلام عليك. حاضر السؤال؟
5: لا الله.
0: رحتي على جورجيا ولا بعدك؟
5: لا والله صراحة
0: احنا كنا على الشرف. ان شاء الله يا رب. الله يعطيكي وتفر كل العالم.
5: ان شاء الله يا رب.
0: حاضر السؤال. شو عاصمة جورجيا؟ باكو تبليسي يريفان باتومي.
5: باتومي.
0: غلط. تبليسي. تذكر هذا الاسم. اوكي بلكي طلعت على تبليسي واتصلت فيه من غاد. اخر اتصال. مرحبا لمين؟ الو. اوكي فيش حدا. قدمنا لكم هذا البرنامج تحت رعاية عوجن

0: هدرة خوت. تحية خاصة جدا لكل الحبايب، لكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. دورة مشغل رافعة برجية عجوران صريح، مهنة مطلوبة ومعاش مرتفع. دورة مشغل رافعة متنقل عجوران نياد. دورة مدير عمل بناء وبنية تحتية من هيل عبودا بنيان وبنية هندسيت. جديد جديد دورة مشغل رافعة شوكية من الجزاء، كله بمحل واحد، عوجن هدرخوت علوت المنطقة الصناعية. رقم الكلي 04620720. نحبكم لو تعلمون كم. شكرا للغالي إيهاب عويس، رافقني في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. مين اللي ربح معانا؟ هات نشوف مين ربح معانا. يلا يا جماعة ناولوني الأسماء. عمر فقرة من لبعيني، وجبة زوجية بأفخم مطاعم الناصري. أحمد رمزي من أم الفحم، وجبة زوجية بأفخم مطاعم الناصري، مقدمة من عوجن هدرخوت.
1: متدلعين متعطرين وحنين متبخر.
0: شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا مدير كرام أشرف على هذا اللقاء. أسيل كبهة ستقرأ عليكم نشرة أخبار الثالثة من هذا النهار. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب. راجعين مع فينيا الساعة القادمة. البنات فول فوليوم، عيشوا الجو، بسمع الشمس. راجعين.

على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب. معك أم الفحم الدور السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050 44 23 517.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب

0: 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة
2: الشمس دائما.
3: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
4: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين، ناس يمنيين بشكل عام الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
3: لأن التحريض لا يعالج مريضا، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية بعد ظهر اليوم بأن رجلا سبعينيا انتشل فاقدا للوعي من مياه شاطئ قرب نهرية، وتم نقله للمركز الجليل الطبي في نهرية لتلقي العلاج وهو بحالة حرجة. فيما يتعلق بملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن فتح تحقيق جنائي بشأن مقتل الفتاة الفلسطينية هند رجب وسبعة من أفراد طاقم إسعاف في غزة عام 2024، إلى جانب تحقيقات داخلية في مقتل 15 من موظفي الإغاثة في شهر أذار عام 2025. وقال الجيش أن قرارة التحقيق جاءت عقب مراجعات أجرتها آلية طقس الحقائق التابعة له، وشملت 5 وقائع أسفرت عن مقتل فلسطينيين. وفي آخر التطورات الميدانية في القطاع، أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن ارتقاء فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بمخيم الانصاريات بوسط القطاع. وأفادت المصادر بارتقاء 6 أشخاص وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على وسط مدينة غزة. كما أفادت المصادر بإصابة 2 بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة بيت لهيا شمال القطاع. في الضفة الغربية، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية أصدرت إعلانا للاستيلاء على نحو 1152 دنما من أراضي بلدات سنجن واللبن الشرقية وقريوت بذريعة تصنيفها أملاكا حكومية. وأوضحت الهيئة أن القرار يهدف إلى توسيع مستوطنة كرماعوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة الممتدة بين شمال محافظة رام الله وجنوب محافظة نابلس. إلى لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده عادت إلى خارطة العالم، مشددا على مواصلة العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع إنهاء الوضع الراهن في جنوب لبنان. وأشار عون إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في إعادة الإعمار، وذلك بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى التي تسيطر عليها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود. في الملف الأمريكي الإيراني، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن المحادثات مع الجانب الأمريكي توقفت بعد انتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد من جانب الولايات المتحدة.

0: وذلك بعد إعلان الرئيس ترامب أمس الثلاثاء وقف التفاوض مع طهران. وأضاف المصدر أن المفاوضات بشأن فرض السيادة على مضيق هرمز كانت مع سلطنة عمان، مؤكدا أنها لم تكن مرتبطة بالمحادثات مع الجانب الأمريكي. ذكرت مصادر إسرائيلية أن إيران تستغل وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها العسكرية، خصوصا منظومة الصواريخ البالستية، مع التركيز على صواريخ أقل تكلفة وأبسط تشغيلا، وسط تقديرات بامتلاكها أكثر من 1000 صاروخ قادر على الوصول إلى إسرائيل. في المقابل أفاد موقع أكسس بأن وكالة الدفاع الصاروخ الأمريكية تعمل على تطوير رادارات متنقلة لرصد الصواريخ البالستية وكروز والفرط الصوتية من مواقع نائية في ظل استهداف إيران لأجهزة الاستشعار الثابتة خلال الأشهر الماضية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الخير ويا مساء النعنع. شرفوا يا اخوان عصف الحولم، هاي فرحة من العمر يا شباب. عصام العمر يقول لكم يا هلا بكم.
1: يا هلا بكم يا هلا بكم، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، جئتم اهلا ووطئتم سهلا، نتمنى ان تكونوا بخير. احنا راح نكون مع الفينيا حاليا، ركزوا منيح.

أهلا وسهلا، تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. عدي ياسين ينضم إلينا في هذه اللحظات في الهندسة الإذاعية. شكرا إلى إيهاب عويس يغادر المكان، أنت على الطريق إيهاب. تحية من الأعماق إلى الزميل بديع كرام الذي يشرف دائما على هذا اللقاء. أسيل كبهة قرأت على مسامعكم نشاط أخبار الثالثة، دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون. إذن كل الحب لكم. إذاعة الشمس زي النار دايما مع فينيا، وإحنا طبعا راح نكون حاليا مع فينيا والكثير من الأسئلة لإيتاي اللي هو مدير المبيعات في فينيا، ليسألنا دايما ونسأله عن فينيا.

0: مرحبا.
1: هلا
0: محمد، عمر معك من كفر قرع.
1: محمد شو اخبارك يا محمد
0: حبيبي؟
1: شو اخبار كفر قرع؟
0: والله الحمد لله رب العالمين.
1: احلى عالم والله، احلى ناس
0: حبيبي.
1: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
0: ايه بنطلب فينيا. 3 كوكبيه 3 2 8 7
1: 3 2 8 7 اطلبها وادعي لي
0: حبيبي.
1: اوكي
0: اوكي
1: سلم على الحبايب.

0: واخيرا تحققت امنية جورج وسوف، ما يكون عندنا كهرباء ولا مي ونعيش ما يعرف حدا فينا. الظاهر احنا عايشين هالايام. الله يسامحك يا سلطان الطلب. مرحبا لمين؟
1: الو، السلام عليكم.
0: يا هلا
1: حبيبه دوريس.
0: غالي ومغلغل، مين معي؟
1: ياسر حميد
0: معاوية. كمان مره،
1: ياسر حميد بن معاوية.
0: هلا بالمحاميد كلها، شو اخبارك؟ هلا بالمعاوية، هلا بالحبايب. طلبنا الفينيا ولا بعدنا؟
1: وانا عجبت الكرتون اشتريت.
0: اضرب. شو رايك؟ شو رايك؟ ايش رايك؟
1: ايه
0: جنن. يعني بتقدر تفلتها يوم الايام؟
1: ولا طبعا
0: صعب. صعب نفلتها، صعب.
1: لا
0: صعب. نجمي 3 2 8 7. بلك ربحت معانا اليوم كمان علبة ان شاء الله. سلم على الحبايب. هلا هلا هلا هلا. يا ويلي يا ويلي. هلا هلا حب الصبايا. بهدل يا
1: هاشم ريان قبول.
0: شو اخبارك هاشم؟
1: شو اخبارك؟ كيف انت؟
0: وينك يا غالي؟ وينك يا حلو؟ وينك انت؟
1: يعني علامي كبيش شاشم.
0: يا ويلي يا ويلي. طب يا زلمة عاملين كبيش شاش عشان تعلو فيه، انا عاد ليه بتدفعوا له؟ ليه بتدفعوا له؟
1: مشكلة عربي توقف على الشارع وبتبلش تحوش صبر كمان بعز الحام. طلق واحد بحوش صبر بعز الحام، هذا بده عنا الصبر.
0: يا زلمه احنا اي شجره بتطلع
1: ابو عرب اللي ما بعرفش عليها
0: من فوق، اي شجره عليها شيء بنتعربش عليها وبنقولها. يا زلمه انا عارف،
1: حتى لو انا مش لاقي بقول.
0: يا ويلي لا حول ولا
1: قوه. ايش ب 3 2 8 7؟ اطلبها الان فينيا.
0: اطلبها الان فينيا وبس ولعت.

0: إذا نحن معكم أعزائي، تحياتي من الأعماق لكل محبينا نجمي 3287 اللي بيتصل لغات كمان عم بفوت على القرعة، اتصلوا اطلبوا الفينيا. وراح نروح الآن إلى فاصل إعلان، بعد الفاصل مكملين كل الحب.
1: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
2: معقول؟
1: اه خيي، الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر لويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشين زاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ

على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.

0: القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل، ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة الزبائن.
3: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
4: الشمس دائماً.
5: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
6: أنا إما بعتمي للميلويمنيك لخم، ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות, אבל עדיין כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, שהזהות של הרופא הישראלי לא צריכה להשפיע.
5: לאן התחריד לא יועלג מרידן, والعنصريه לא תנقذ חיה. اذاعه الشمس معكم. على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: والعود احمده ارفع عريس الزين يتهنى. مرحبا لمين؟ الو
1: السلام عليكم.
0: يا هلا
1: شفنك اخوي.
0: هلا بالغلا كله. مين معاي؟
1: معاي مين معاي؟ هذا اللي كنت تهدده من الغد قبل 10 ايام.
0: يا ساتر يا ساتر مين؟
1: اي هذا مع الكتين بتحوط خي، هذا اللي هددتوني من غد. بطلت استرجع من الدار اطلع.
0: يا زلمة احنا اذاعة الشمس بس من زيت ورد، مالك انت؟ احنا من زيت ورد بالله عليك، اوعك. الله
1: نفسيتي خربت خربت من يوميته.
0: لا من شان اللي عملك. لا خيه خليك جدع، احنا بنحبك كيف ما انت
1: يعني. بيها تهديد مش
0: لا لا هذا هيك هذا هيك بس هيك بس تطزح حكي. لا اوعك. لا
1: الله يا زلمه والله كنت.
0: مين ابو الامتران؟
1: بدي تبشرني مره غال
0: ابو مين. مين معاي؟
1: اي انت ابو الامتران يا زلمه. يا باي
0: اول شيء فيني استعملت الفيني ولا بعدك الامتران؟
1: يا زلمه لازم نستعملها
0: يا زلمه. نجم 3287 بتضلني احكي انا اتصل وادعي لي بعدين. اسا في حمله في حمله. بتاخذ تاف ذهب، بتاخذ 500 شيكل مش عضلات. اوكي الله يخلينا اياك، احنا بنحبك ويسعد لي قلبك. اوكي انت غالي ومغلغل، غالي ومغلغل حبيب الشعب،
1: حبيب القلب حبيب القلب.
0: سلم سلم يا غالي سلم. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا
2: كيف الحال؟
0: شو الاخبار؟ مين معاي؟
2: سميرة نعيم.
0: سميرة نعيم شو اخبارك يا سميرة؟
2: تمام الحمد لله.
0: الله يسعدك. طلبتوا الفينيا ولا بعدك يا سميرة؟
2: اخذت مرة وبعد ما طلبتش غيرها.
0: لا اسا ان شاء الله بلكي ربحتي، واذا لا نجمي 3287 اتصلوا وادعوا لي.
2: اكيد ان شاء الله.
0: اوكي لانه كمان اسا في حملة، في كمان ربحة تربح 500 شيكل تاف ذهب،

0: أجمل فنادق الدولي، أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: يلا على خير إن شاء الله، سلم على الجميع.
1: الله يسعدك.
0: ارفع حلا الأسدي. مين لبسك المحبس يا فلانة؟

0: الو
1: ابو العيان يا غالي
0: ولعت، مين معاي؟
1: كيف حالك حبيب قلبي؟ رامي خطيب معك.
0: مين؟
1: تنالك رامي خطيب.
0: رامي كيفك يا رامي، شو اخبارك
1: حبيب قلبي؟
0: حبيبي رامي انت منيح؟
1: احلى فينيا بالدنيا، انت منيح احنا منيح.
0: والله يسعدك يا رامي، طلبت الفينيا
1: يعني؟ عندك كمان سلام من عبد خيار.
0: عبد وين كنتوا؟ وينكم؟ وين بالضبط؟
1: حبيبنا بالشغل خيار.
0: بالشغل
1: على الانين بكبيش شيش.
0: بكبيش شيش. اول شيء حط فوليوم، ولعت، حط فوليوم على الاخر.
1: ولع حبيبي.
0: اذاعت الشمس نار وشرار حريقه
1: حبيبي.
0: الله يسعدك، يلا اطلبوها نجمه 3287 اطلبوها. بتضلك مصحصح مع الفينيا. مرحبا لمين؟
2: الو
0: ايوه
2: الاخبار.
0: شو اخبارك؟ مين معي؟
2: بس معك الياس الطبعوني.
0: الياس الطبعوني شو اخباره؟ كيفك الياس؟
2: والله تمام.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك الياس؟ الياس راح. الياس الو طلبت طلبت الفينيا ولا بعدك؟
2: والله طلبنا الا العيال.
0: نجمه 3287 كيف الفينيا؟ قول لي كيف الفينيا معك؟
2: والله بالجنة الحمد لله.
0: الله يسعد قلبك، بلكي ربحت معنا علبة اليوم.
2: اسمع
0: احكي.
2: مين بيبيت اول، الدجاج ولا الديك ولا الفسماعي؟
0: هذا سؤال كبير. مين؟ انا بقول الديك. الديك اذا بشد شوي بيبيض.
2: جنو هيك.
0: سلم يا كبير. مرحبا لمين؟
3: الو
0: ايوه
3: طلاسي.
0: هلا مين معي؟
3: محمد ابراهيم دبوري.
0: محمد شو اخبارك؟ طمنا عنك.
3: الحمد لله.
0: الله يسعدك. طلبت الفين يا محمد ولا شو؟
3: والله باعدني بتامل تربحنا اليوم.
0: ان شاء الله بتربح اليوم يا رب، تربح علبه. وبس تستعمل هاي العلبه راح تقول لي دوريت انا وين كان عايش. اوكي
3: معقول ادمن يعني؟
0: انا مش ادمان بس هي عن جد نمط حياه. اوكي
3: ان شاء الله.
0: نجمي 3287 حلا الاسدي.

هل تبحث عن النشاط والحيوية مع فينيا؟ لا داعي للبحث أكثر، كبسولة واحدة تمنحك قوة 1000 حبة عنب أحمر. أنصحكم بشدة الاتصال على نجم 3287، أطلبوا الفينيا، سعار خاصة جدا وعليهم 500 شيكل تاف ذهاب لأفضل فنادق البلاد. الآن في حملة مجنونة بس عشان إذاعة الشمس. الاتصالات تقرقع وتبربع هنا في استوديوهات إذاعة الشمس. 0460 10101.

0: مزاجك المتقلب هذا بتتقلب فيه على تختك خيا، مش عندي أنا لأنه الدنيا شوب وخلقي أضيق من عيون الصينيين. بالله عليك تنظيف غرفتك بالمفردك يعني بأخذ منك 5 دقايق، التنظيف مع أمك 7 ساعات، 50 إهانة و70 صفعة و36 شحوة. ارفع. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: أيوة
1: عمر فتحي.
0: عمر كيفك عمر؟
1: الحمد لله.
0: كيف؟ طمنا عنك، أنت منيح؟ وينك؟ أوه النرويج. أوه
1: مروح من النرويج.
0: كمان أنت مروح؟
1: من الشغل.
0: الله يسعدك، كيف النرويج قولي؟
1: الحمد لله
0: مليحة حبيبي. بسألك
1: أنت كيف؟
0: بيت جنن يا زلمة. فيلم
1: اطلع مع الفين.
0: مع الفينيا ولعت، تقدر تقول ولعت
1: ولعت.
0: بنصحك فيها للفينيا عن جد. نجمة 3287 اتصلوا وادعوا لي. أوكي
1: طبعا.
0: سلم. مرحبا لمين؟
2: مرحبا

0: مرحبا،
1: يا هلا،
0: كيف حالك؟
1: شو الأخبار؟ مين معي؟
0: رماس مراد عبد الهادي.
1: هلا، شو الأخبار؟
0: الحمد لله،
1: الله يسعدكم. أخذتوا الفينيا ولا باكو؟
0: يا بعد إن شاء الله.
1: يلا نجمة 3287، خذوها وادعوا لي. أوكي،
0: يلا
1: عليهم. ألو، مرحبا. لمين؟
2: ألو
1: أيوة، مين معي؟
2: معاك الأربوطي.
1: وها، شو أخبارك؟
2: إلا الأربوطي اللي هنا شايفين.
1: وينك أنت؟ وينك إسا؟ وينك؟
2: مش عارف حتى الوقت عندي مش شغال.
1: أحلى، خليك هيك، أحلى عالم.
2: بعدني نكون
1: من عيوني. نجمة 3287.

0: بإذن الله رمضان القادم من 8-2 بعز شباط يا جماعة الخير، يعني راح يكون أجواء شتوية باردة سحور ممطر. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: أيوة مين معاي؟
1: السلام عليكم.
0: يا هلا، شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: كيفك؟ طمنين عنك.
1: أنا الحمد لله منيحة.
0: زينب؟
1: أيوة.
0: شو أخبارك يا زينب؟
1: اسمع، تغبية 3287
0: ولعت نجمة 3287. طلبت الفينيا ولا بعدك؟
1: ما أنا بتعرف
0: شو بتعرف؟
1: طيب أطلبها على واب الأجار
0: آه فهمت. طيب أوكي، هاي بدك إن شاء الله أساعدك فيها ولا يهمك.
1: اسمعني.
0: آه
1: ومسنة وبدفع أجار بيت و73 سنة عمري وبحاجة لهاي دواء.
0: والله ما يعني ما بحس عليك انه انت عمرك 73، مبين عليك صبية. الله يحميكي ان شاء الله، بتضلك بصحتك وشبابك
1: ان شاء الله. ان شاء الله جميع.
0: سلمي يا زينب، سلمي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا،
2: معك وجيها مرادة بالهادي.
0: وجيها، شو اخبارك وجيها؟
2: الحمد لله.
0: الله يخليكم.
2: بس الفينا شرر عندها.
0: طلبتوا الفينيا؟
2: طلبنا.
0: كيف الفينيا؟ قولي.
2: بتجنن.
0: يعني بتنصحي بالفينيا؟
2: بنصح.
0: من أنينا؟ ها؟
2: من مثال.
0: يلا نجمي 3287، الكل بنصح بالفينيا.

0: مطلوب موظفين لقطف الزيتون اللي طبعا بموسم الزيتون الجاي من الساعة 10 الصبح لغاية ما يكبشنا صاحب الأرض. اللي بحب طبعا ينضم لنا أنا بعطيه رقم تليفوني. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيفك دوريد؟
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: مين معاي؟
1: معاك إمشادي من الناصري.
0: إمشادي شو أخبارك إمشادي؟
1: الحمد لله مستقين.
0: إحنا مناح لمن أنت منيحة إمشادي.
1: تسلم. البرنامج برعاية فينيا.
0: طلبت الفينيا إمشادي ولا بعدك؟
1: لا بعدني.
0: يلا إمشادي أطلبيها ودعيلي نجمة 3287
1: إن شاء الله.
0: سلمي إن شاء الله تربحوا معنا اليوم. في عنا 3 علب من فينيا بدي أوزعها عليكم. اتصلوا واربحوا الفينيا. اتصلوا نعم 3 علب راح أوزعها. تتذكر عادي لما كنت طالب صغير وكانت المعلمة تقول لك روح جيب قلم من عند المدير تروح الصف وانت فايت الصف تحس حالك مبعوث الأمم المتحدة فايت الصف عم تطلع على طلاب صفك هيك معنجق قال شو قال جايب قلم رصاص تعرف مكيف تعرف المعلم بعدني اوه على هذيك الأيام الرجل اللي يعني بشوف مرته بتطبخ وبتتعب بالمطبخ ولا يأتي لها بزوجة ثانية عشان يساعدها فهو عديم الشفقة والرحمة حرام يعني ارحبوها كمان هي كمان بحاجة تعرفش شو رأي الستات في الموضوع 0-64-10-101

0: إذن كل تحيات لكم أينما كنتم، تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكون بخير. فيني أكثر من مجرد مكمل غذائي، إنه استثمار في صحتك ومستقبلك بمكوناته الطبيعية المستخلصة من خلايا العنب الأحمر. يساعد فيني على تحسين تدفق الدم، دعم صحة القلب، زيادة النشاط اليومي بشكل طبيعي وآمن. نجمي 3287 الكل يتصل يا جماعة، اطلبوا الفينيا. وإذا طلبتوا الفينيا طبعا راح تاخذوا كتير كتير أسعار عن طريق تقولوا الكود تبع دوريد، قولوا دوريد، بتاخذوا الكود تبعنا والتخفيض تبعنا. استغلوا هاي الساعه، اتصلوا على نجمه 3287 وادعوا لنا. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا،
1: معك ام محمد الناصر.
0: كمان مره،
1: معك ام محمد الناصر.
0: يا هلا ام محمد، شو اخبارك؟
1: هلا.
0: يا هلا نجمه 3287، طلبتوا الفينيا ولا بعكم؟
1: طلبنا
0: ان شاء الله، بتطلبوها وبتصلكم عندكم على البيت. مرحبا لمين؟ الو،
2: يعطيك العافيه.
0: يا هلا،
2: كيفك دريس؟
0: شو اخبارك؟
2: الحمد لله مشكور الله.
0: مين
2: معك؟ سميرة من نفا قليل.
0: سميرة، شو أخبارك يا سميرة؟
2: الحمد لله مشكور الله.
0: الله يسعدك يا سميرة.
2: البرنامج برعاية فينيا.
0: نعم، إذا هي برعاية فينيا. اتصلت على فينيا ولا بعدك؟
2: لا اتصلت.
0: اللي بيتصل بقول كود دوريد، يعني بقول دوريد إذاعة الشمس، بحصل على تخفيض خاص. أوكي، نجمي 3287. أوكي؟
2: إن شاء الله.
0: باي. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا، مين معاي؟
3: تحكي معاك محمد ياسين.
0: محمد الياسين، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
3: حبيبي بدي أعطيك معلومتين تنتين، واحدة عن فينيا أنه إشي مرتب كتير
0: حلو،
3: والمعلومة الثانية أنه عادي ولا مرة فات مدرسة يروح يجيب الكلام من عند المدير. أنا اللي مربيه
0: عادي، وقلت لي وقال لي مدارس أهلية ومش مدارس أهلية. إيش؟
3: لا لا لا
0: لا يا زلمي،
3: يتجوز
0: لسه
3: صار 5، بشوفك عن
0: فراد وبخرج. مهم جدا اشوفك، مهم جدا اشوفك، بدي امسك عليه ممسك. انا حبيب قلبي،
3: حبيبي.
0: سلامات، باي. شو يا عدي، وينك يا كبير؟
4: يا بنت القصر والاصول،
0: يا بنت القصر والاصول، ارفع
5: وبنت الاصايل يا يما، بنت الاصايل.
0: مرحبا لمين؟ الو، يا هلا.
6: بالنسبة لكف الزيتون بدنا نشتغل احنا صغير اثنين.
0: ممتاز، هسه بسجل اساميكو، بس اذا كبشنا صاحب الارض انا ما دخلنيش. اوكي
6: خلص،
0: بعدين بناخذ فينيا. فينيا بتسرع بالركض، يعني نجمة 3287 سجلنا. خليك بالانتاج
6: يعني. شو الفينيا يا
0: زلمه؟ طلع يعني هي اكثر يعني هي ضخ الشرايين، ضخ الدم بالشرايين بشكل مميز، انتاج صحه قلب اكثر من ناحيه يعني الضغط اليومي هذا والارهاق بيروح منك الحمد لله. كثير ناس جربت الفينيا، والفينيا اليوم عم تعطي ردود مش طبيعية. أنا بنصح الكل يستعمل فينيا. أوكي؟
6: يعني صحة ومزاج.
0: مزاج، يكون مزاجك رايق. كيف يسمى مزاجك رايق يا غالية مغلغل؟ ولعت نجمي 3287.

0: إسا من إسا وطالع اللي بيتصل على نجمة 3287 نجمة 3287 بأخذ تخفيض خاص، وبالذات إذا بقول عن طريق إذاعة الشمس دوريز القاوي طبعا بأخذ تخفيضنا الخاص والمميز. عيش الجو بس مع فينيا.
1: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.

وبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسافون الناصرة بجانب دباح.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحمة طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
3: الشمس دائماً.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: كل تحياتي لكم أينما كنتم، تحياتي من العماق لكل محبينا في كل مكان. 04-60-10-101 عايشين الأجواء الحلوة بسمع الشمس. إذن الكل عم بيطلب الفينيا نجمي 3287. إذا بتطلبوها إسا عم تاخذوا تخفيض، يعني كل مين عم بيتصل عم بياخذ تخفيض خاص ومميز، يعني بكفة تقولوا إذاعة الشمس دوريد هناك بتاخذوا التخفيض الخاص. ليش تاخذوا الفينيا؟ لأنك هل تبحث عن النشاط والحيوية؟ مع فينيا لا داعي للبحث أكثر، كبسولة واحدة تمنحك قوة 1000 حبة عنب أحمر، نعم لتدعم صحتك وتمنحك الطاقة التي تحتاجها لتواجه يومك بكل ثقة. إنه الحل الأمثل لكل من يهتم بصحته. عيشوا الأجواء بسمع فينيا. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا أبو ليانا.
0: يا غلا يا هلا
1: حبيبي. سليم من الناصر.
0: سليم كيفك؟ شو أخبارك؟ كيفك؟ طمنا عنك.
1: والله الحمد لله، الله يبارك فيك.
0: هلا سليم. هلا. نعم سليم
1: حبيبي. البرنامج برعاية فينيا.
0: يا السلام عليك، وإن شاء الله بتربح معانا من فينيا وبتعيش الأجواء الحلوة بسمع فينيا، لأنه فينيا عاملة أجواء بتجنن وعم تعطي تخفيضات هائلة جدا. نجمة 3287. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا.
2: معك
0: مين؟ معاي؟ والله ما سامعك، حط التليفون عدانك بعد سماحك.
2: ريما عبد الحليم.
0: ريما شو اخبارك؟ ريما.
2: رينا. رينا.
0: رينا كيفك؟ رينا.
2: رينا.
0: رينا بالنون صح؟
2: اه
0: اه. رينا كيفك؟ رينا
2: الحمد لله. وانت
0: من وين حضرتك؟
2: اكسال.
0: هلا برينا. نعم رينا طلبت الفينا؟
2: اه طلبناها.
0: يا سلام، هذا الحكي الصح.
2: بتجنن بتجنن للصراحة،
0: يعني بتجنن بتجنن. اه
2: بنصحكم،
0: يعني نصيحة أخوية، الكل يستعمل فينيا. مظبوط
2: مظبوط.
0: نجمة 3287. الله يهدي بالك يا غالية مغلغلي.
2: إسلام.
0: سلمي على الجميع. مرحبا لمين؟
3: ألو. مرحبا.

0: هلا.
1: بحكي معك عماد خطاب.
0: عماد كيفك عماد؟
1: والله الحمد لله.
0: حبيب الشعب يا عماد. اي عماد.
1: بس مع فينيا.
0: بس مع فينيا عيشوا الاجواء الحلوه وان شاء الله حظك بكون حلو يا عماد. نعم. يلا. مرحبا لمين؟ الو. يا هلا فيك.
2: حبيب معك ابو يحيى.
0: اهلا اهلا كيفك؟ شو اخبارك؟
2: الله يعطيك الحمد لله الحمد لله.
0: انت غالي ومغلغل.
2: برنامج برعاية فينيا.
0: يا سلام عليك ان شاء الله حظك يكون حلو معنا. سلام على الجميع. سلم يا غالي. مرحبا لمين؟
3: هلا مرحبا.
0: يا هلا.
3: برنامج برعاية فينيا.
0: مزبوط. مين معاي؟
3: فاطمة من كفر قرع.
0: يا اهلا يا اهلا شو الاخبار؟
3: الله يبارك. الحمد لله نحمد الله ونشكره.
0: الله يخليكم ان شاء الله ايامك سعادة وهدات بال يا رب.
3: تسلم بارك الله فيك.
0: سلم. الله يسلم. نجمة 3287 على حظات رح نعرف مين اللي ربح معنا. كوخبيت مظبوط. كوخبيت ليك كوخبيت نجمة. محمد عمر من كفر قرع أخذ علبة فينيا وإلياس طبعوني من الناصري كمان أخذ علبة ومحمد من الناصري مبروك لمحمد وحظا أوفل للي ما ربح. عجل بالدو وعجل. إذا تحياتي من العماقلة زميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. تحية من العماقلة زميل بعدي كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. تحية خاصة جدا لكل اللي كانوا معنا لفينيا. بس نطلب من فينيا اتصلوا بعد معاكم 10 دقائق لأنه بدول 10 دقائق إذا اتصلتوا راح تأخذوا تخفيض من إذاعة الشمس بشكل خاص. حطوا قولوا كود دوريد وخذ التخفيض نجمي 3287. تنسوش نجمي 32

0: للكهرباء.
1: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع السخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 وات ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 وات ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع نبع الكهرباء،
0: تمنع أصل الكهرباء.
1: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤت الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
3: معقول؟
1: اخي الكلونسؤت الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
3: يا باترون.
4: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
5: يلا حملة حملة.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
1: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: خذ حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائماً
7: بالشتاء اعمل حسابك.

0: وخد شمسي. بالصيف اعمل حسابك والبس طقي. بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل. بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح. بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص. اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك لبرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
1: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح: نرفض العنصرية والتحريض، ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه. نحن صوتكم.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أكدت مصادر في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي التوصل مبدئيا إلى تفاهمات بين المركبات الثلاثة بشأن تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية لخوض الانتخابات المقبلة. وبحسب الاتفاق الذي تبلور خلال اليومين الأخيرين سيبقى عرض لجنة الوفاق أساسا للاتفاق مع إدخال عدد من التعديلات من بينها موعد التناوب بين المقعدين السادس والتاسع، إضافة إلى حصول العربية للتغيير على رئاسة الكتلة البرلمانية لدورة كاملة وعضوية لجنة المالية ومنصب نائب رئيس الكنيسة، إلى جانب تفاهمات أخرى تتعلق بعمل اللجان البرلمانية وتوزيع الموارد المالية الخاصة بالقائمة. ومن المقرر أن تجتمع اليوم اللجنة المركزية في العربية للتغيير للمصادقة على التفاهمات، فيما يتوقع خلال الأيام القريبة استكمال الإجراءات الداخلية المتعلقة بانتخاب مرشحي الحزب للقائمة. ورجحت مصادر في العربية للتغيير أن يكون المرشح الثاني عن الحزب في القائمة هو المحامي أحمد دراوشي وليس المحامي أسامة السعدي.
1: يعني الخط العريض الأساسي هو اتفاق أو قرار لجنة الوفاق الذي ينص على تركيبة القائمة في المقاعد الأولى، مع يعني مراعاة بعض المطالب التي تقدمت بها الحركة العربية للتغيير، إذ أنه يعني لا يخفى على أحد أن الحركة عبرت عن امتعاضها من القرار واتخذنا بعض الخطوات اللازمة لتجاوز هذه الأزمة، ونأمل على الإخوة في اللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير أن يقروا مساء اليوم الاتفاق الذي تمكننا من التوصل إليه.
0: في حوادث الدهس أعلنت مصادر طبية عن إصابة فتى في 17 من عمره بجروح حرجة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة عند مدخل مدينة أم الفحم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو مصاب بجروح في الرأس. كما أصيبت سائقة المركبة البالغة من العمر 30 عاما ونقلت إلى المستشفى بحالة مستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في آخر التطورات الميدانية فيما يتعلق بملف قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 9 شرطيين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي على مقر شرطة البلديات في غزة. وأفادت المصادر بارتقاء فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بمخيم النصيرات وسط القطاع. كما أفادت المصادر بإصابة شخصين بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع. وفي سياق متصل، قال مصدر في حركة حماس في تصريحات صحفية عربية أن كوادر الحركة الذين استهدفتهم غارة إسرائيلية على ميناء غزة أمس الثلاثاء لم يكونوا مسلحين. وأضاف المصدر أن المستهدفين كانوا مجتمعين في إطار تحضيرات الحركة لحصر السلاح وتنفيذ خطط الرئيس ترامب. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن فتح تحقيقا جنائيا بشأن مقتل الفتاة الفلسطينية هند رجب وسبعة من أفراد الطاقم إسعاف في غزة

0: عام 2024 إلى جانب تحقيقات داخلية في مقتل 15 من موظفي الإغاثة في شهر آذار عام 2025. وقال الجيش أن قرارات التحقيق جاءت عقب مراجعات أجرتها لتقصي الحقائق التابعة له وشملت 5 وقائع أسفرت عن مقتل فلسطينيين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشاً ولطيفاً في مختلف المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

أسعدتم وقتا. المستشار يرحب بكم ويستضيفكم. علي ياسين في التقنيات الهندسية والموسيقية، وخلود أبو أحمد معدة هذا البرنامج. نذكركم بأنه بإمكانكم الاتصال بنا إلى 064-1101 ومن خلال موقع الشمس، وطبعا الخط مفتوح دائما أمامكم، الخطوط مفتوحة. نحن نتناول قضايا كنا قد عرضناها في الماضي وتعقبنا وراءها، وأردنا الوقوف عند التطورات الأخيرة التي تواكب هذه القضايا، باعتبارنا نتوجه إلى السلطات مهما كانت وفي شتى الشؤون. ولكن علي في بداية هذا البرنامج أن أقول كلمة مهمة. هناك بلديات وهناك مجالس محلية تكترث كثيرا بتوجهاتنا، وهناك من يعني يظهر عدم مبالاة أحيانا بتأجيل الأجوبة، وربما أحيانا بتجاهل هذه الأجوبة. نحن نطالب بحق المواطن بالحصول على الأجوبة والردود، هي ليست منا من أحد، وإنما هو واجب قانوني وأخلاقي لرؤساء السلطات المحلية والمجالس المحلية بعمالها موظفيها وموظفاتها. وعليكم سيداتي أنساتي سادتي بهذا الموضوع بأن تلتئموا مع ما هو مطلوب وما هو يلتئم مع حق المواطن بالعدالة والإنصاف، وطبعا إيجاد الحق الضائع هنا وهناك. توجه إلينا في حينه مواطن طيباوي وذكر بأن هناك منطقة في منطقة، لا أذكر اسم هذه المنطقة الآن، ولكن هذه منطقة ليست لا يستهان بها في الطيبي، كانت معدة للدخول في الخريطة المفصلة وفي الخريطة الهيكلية لكي يحصل أولئك المواطنين على الترخيص المناسب، ولكن كان هناك تململ في الأول الأخيرة بناء على طبعا أقوال هذاك المواطن، وهو يمثل طبعا ليس نفسه فقط وإنما أيضا آخرين يعانون من نفس المشكلة. توجهنا إلى بلدية الطيب.

0: ومطالبين تفسيرات حول هذا الموضوع، ومن حقنا أن نطالب بالتفسيرات. وتجاهلت البلدية بالإجابة على طلبنا سريعا، وتوجهنا مرة ثانية وثالثة، وبعد هذا التأخر وصلنا رد عمومي بأننا نعمل جهودا ونبذل جهودا ونقوم بواجبنا، ونحن ننتظر طبعا السلطات المختلفة. ولكن من يدفع إلى الحصول على هذه الترخيصات هي السلطة المحلية التي يترتب عليها بأن تتابع هذه المواضيع. كانت هناك انتخابات، في الانتخابات الأخيرة تبدلت الرئاسة وتبدلت البلدية، ولكن هذا لا يقول بأن ما وعدت به وقامت به البلدية السابقة لا يستمر مع البلدية الجديدة. وطبعا نحن نبدي امتعاضا معينا، أولا شيء بالإجابة على الإجابة المطولة بلا يعني ردود فعلية ولا وعود قاطعة بالنسبة لهذا الموضوع، ونبدي طبعا هذا الاستياء أمامكم جميعا. ولكي نحصل ونتحتلن على آخر التطورات التي واكبت هذه القضية في تلك الفترة ما قبل الانتخابات الأخيرة، أردنا التواصل مع الأستاذ المحامي شعاع منصور الذي أدار دفة هذه المدينة مدة لا يستهان بها، وهو تابع هذا الموضوع عن كثب. سلامات أستاذ شعاع.
1: الخير أخي أبو عادل ولك ولجميع المستمعين.
0: يا هلا. ألا يستحق الطباويون في ذاك الحي الترخيص المناسب؟ ولماذا هذا التأخير؟ هل هذا التأخير بدأ في فترتكم أم أنكم أنتم سلمتم ملفا لم يستكمل فيما بعد؟
1: أولا أهل الطيبين يعني لهم الحق في أحسن ظروف الحياة. حاولنا على مدار 9 سنين و3 شهور أن نغير الواقع الطباوي المرير على مدار 10 سنين. استطعنا الكثير أن نفعل، ولكن بقي هناك عدة أمور عالقة يجب الاستمرارية فيها. نحن نتحدث عن حي اللي احنا بنعرفها للطيب بيعرفوه منطقة الكسموني، اللي هي موجودة بحوض 7850-7851، في حين يعني هناك في هناك كثير بيوت مبنية. هذه البيوت مبنية للأسف بدون ترخيص، ولكن هي موجودة ضمن الخرطة الهيكلية 3400 اللي من خلالها تنبطق أو ممكن
0: الحصول على ترخيص ملحقة لاحقا.
1: صحيح. أو تقديم خوارط تفصيلية للحصول على،
0: وهذا من طبعا من مسؤولية السلطة المحلية،
1: مما لا شك أن الطيبة لديها شيء ممتاز، اللي هو لدينا لجنة تنظيمية محلية اللي هي تصدر ترخيصات، هي موجودة من سنوات الثمانينات وما زالت قائمة حتى هذا اليوم. في حينه عندما بدأ المواطنون يتذمرون، وبالصدق يعني أنه صحيح بنينا بدون ترخيص، ولكن بدنا تبدو تنظموا في هذه المنطقة. أذكر إنه في هذه الفترة دعوت مديرة أو مهندسة اللواء شيرا براند، ومن بعدها مهندس اللواء ميخا جدرون، أجلوا لمدينة الطيبة، عقدنا جلسة، طلعنا على المواقع. وفي حينه كلف مكتب المهندس عبد الوهاب عبد الرازق ومكتب المهندس محمد حج يحيى أبو وسام أن يحضروا خارطة تفصيلية لمنطقة الكسموني اللي تضمن حوالي
0: دي على سكانها تقريبا،
1: إلا مش غلطان أنا أيامها بنحكي عن 222 دونم. وفعلا بدأ التخطيط، أقمنا عدة جلسات مع اللواء وتقدمنا كثير في التخطيط، ولكن بعدها استهجن يعني انه الموضوع انقطع. اكبر نكبة تعيشها مدينة الطيبة وكل مدينة على فكرة هو الاهمال في التخطيط والبناء. تركنا لإدارة البلدية الحالية 3 خوارط مفصلة كبيرة مع ميزانيات التي جندت من
0: يعني ملفات جاهزة 100% وسلمتوها إلى السلطة المحلية التي فازت بالانتخابات الأخيرة.
1: أستاذ زهير، في المنطقة الجنوبية تركنا خارطة مفصلة مع متخنينين مع مهندسين يعملوا على هذه الخارطة بتكلفة 4 مليون شيكل. تركنا خارطة مفصلة ل5000 دونم بين شارع 4/4 وشارع 6 من حي البدو حتى

0: حي المدرسة الثانوية على اسم المرحوم شارف شريف دعسان، وتركنا أيضا خارطة مفصلة كبيرة حوالي 1000 دولم في منطقة ما يعرف سابقا بالمزبلة أو منطقة المصار الشرقي. هذه الخارطة صودق عليها وبقي فقط التقسيم.
1: والعقل السليم، والعقل السليم، العقل السليم يصل إلى الاستنتاج بأنه ما كانت في استمرارية بالاهتمام بهذه الملفات الجاهزة.
0: هاي هي أكبر مشكلة، عدم الاستمرارية، وخاصة في التخطيط والبناء. التخطيط والبناء هو كل شيء في أي مدينة أو أي قرية. مشان تبني مدرسة بدك تخطيط وبناء، مشان تعطي الناس تراخيص بدك تخطيط بناء، مشان تعطيهم كهرباء بدك تخطيط بناء، مشان تعطي تمد سلوك للتلفون بدك تخطيط بناء، مشان المي بدك تخطيط بناء. كل مرافق الحياة مبنية على التخطيط والبناء. وللأسف بعد 3 أعوام أهالي الطيبة يعني ينفجر أمامهم انفجار رهيب، الفشل الذريع في جميع المجالات في مدينة الطيبة، لا سيما في
1: موضوع لا, لا, لا نريد طبعا لا نريد أو
0: بعد إذنك، وخاصة بعد الضغوطات الغير مبررة على مهندس لجنة التنظيم الفذ المهندس يوسف جمعة، الذي في النهاية يعني ترك وظيفته لأسباب قلائل جدا يعرفونها، ولكن الأسباب هي ضغوطات غير قانونية من الإدارة الفاشلة.
1: قد يقول من يستمع إلى هذه المقاولة بأن للأستاذ شعاع منصور طبعا هناك مصلحة سياسية لربما بهذه المواقف، ولكن أنت تأتي يعني وقائع وبينات ثابتة.
0: عزيزي زهير والمستمعين، في فترة 9 سنين و3 أشهر أدخلنا 1100 دولم غربي مدينة الطيبة اللي تعرف منطقة التي تعرف بمنطقة البتمال. أدخلنا 30-68، أدخلنا منطقة 30-30 التي تعرف بمنطقة المعلق، أدخلنا منطقة المسار الشرقي اللي حكيت عنها مصادق عليها ولكن بقي فقط التكسير، أدخلنا السبوبة جنب المدرسة الثانوية. هذا واقع ما حدا بيقدر يستني ينكره. 5 قوارب مفصلة صودق عليها. بالإضافة جندنا 11 مليون من وزارة الإسكان لخارطتين اللي هن المتنفس الآن لمدينة الطيبة في المنطقة الجنوبية جنوبي الكنتري، والمنطقة الغربية اللي هي أكبر منطقة اليوم يجب أن يعني تعمل بلدية الطيبة لإنهاء الخارطة المفصلة ب5000 دولار من حي الفديو لحديث السبوبة.
1: وأنا في نهاية هذا اللقاء أود ملاحظة شخصية، يعني من واجب رؤساء السلطات المحلية أينما كانوا، وأنا أحترم هؤلاء الرؤساء الذين يعملون بلا كلل باهتمام كبير دونما طبعا التريث حول هذا وذاك، لأننا طبعا نود أن نتحدث عن ظاهرة. الظاهرة هي بأن من لا يمتلك الأجوبة يرسل رسالة مطولة فارغة من المضامين. برنامج المستشار يريد مضامين، يريد ردا فيه أجوبة على ملفات قائمة، على أمور فيها تقاعس معين وتأخير وتململ. يعني من قال بأن أولئك الذين بنوا، وأنت ذكرت أستاذ شعاع منصور بأننا طبعا نطالب الجمهور بأن لا يبني بشكل غير مرخص لكي لا نقع في هذا المطب، ولكن هناك طبعا احتياجات، وإن كانت هناك كان احتمال هناك بأن تدخل هذه المناطق إلى مناطق البناء والترخيص، فعلينا أن نعطي هذه الفرصة للمواطنين. على المواطن ألا يستغيث هكذا وألا يطرق الأبواب هنا وهناك دون ما أجوبة، وأن وما هو المطلوب من الرؤساء بأن يمثلوا أمام الميكروفون أو أمام الكاميرا وأن يقولوا كلمة الحق. يعني إن جاءت وسيلة إعلام عبرية إلى بلدة عربية تهتز الأمور، وحينما يتحدث برنامج يتحدث بلغة الضاد فبإمكاننا أن يعني أن نصده بشكل رشيق هنا وهناك. لا، نحن نطالب بحقنا، نحن نطالب بالدفاع عن حق المواطن وبالعدالة وبالصدق في تعامل الرؤساء والسلطات المحلية المختلفة العربية مع المواطنين العرب. هذا أقل واجب يعني يكال عليكم وعلى أكتافكم.
0: عزيزي قبل ما أنهي اللي أنا شفت الرد مشين لأهالي الطيبة واستهتار في المواطنين في الطيبة وخاصة في منطقة الكسموني، أن تبعث إدارة بلدية

0: هذا الرد هذا عيب، عيب ما كتب هو عيب، هو عبارة عن موضوع إنشاء دون مضمون.
1: أوكي، دعني أستاذ شعاع أستمع إلى المواطن الذي توجه إلي بهذا الموضوع بعد أن استمع إلى هذا اللقاء. أخونا الحبيب ابن الطيب، سلامات.
2: السلام عليكم.
1: ها، شو ردك بعد ما أنت طرحت هاي المشكلة والآن تحدثنا مطولا؟
2: والله صراحة يعني بعد انتظار تقريبا شهرين الرد اللي تلقيناه هو رد يعني مثل ما ذكر الأستاذ شعاع، يعني خالي من الفحوة، يعني حتى ما في نوع من التعاطف أو التأسف في ما صاحب البيت، يعني حتى إشارة إلى فرج قريب ما فيش. يعني في يعني
1: بدنا نضيف بأنه بسبب عدم إدخالكم في المناطق، مناطق البناء المستقبلية، أنتوا حتى كهرباء ما عندكوش.
2: صحيح صحيح،
1: شركة الكهرباء يعني تشترط الارتباط بخطوط الكهرباء بالحصول على ترخيص، والترخيص عالق.
2: صحيح.
0: أنا زهير بدك تقطع شغلة واحدة، هاي المنطقة أنا بعرفش أنه المواطن اللي بيحكي، بس بالقرب من بيت عنان حج يحيى عندما خرجنا مع شركة الكهرباء واللجنة اللوائية اتفق على إقامة غرفة ترافو لتزويد الحارة في الكهرباء، ولكن لا يوجد استمرارية. أوكي. عارف ان المواطن بيعرفها بس بتأكد انه بيعرف هذا الاشي.
1: خلينا بس نستكمل جوابه، تفضل مع التعقيب استاذي باختصار.
2: صراحة يعني حتى ما كانش اشارة انه في الجواب تبع البلدية انه اللي فرج قريب، يعني حتى اشي مستقبلي. انا اللي طبعا مثل ما ذكر الاستاذ شواء انه حسب ما طبعا فحصت في البلدية انه بسنة 22 قدمت خارطة عين للمنطقة ولكن تم رفضها وطلبوا بعض التصحيحات، وهاي التصحيحات طبعا ما كانتش استمرارية ولا تقدمت للبلدية. طبعا صار مارك 4 سنين ولا في أي جواب، يعني ولا في أي إشارة أو أي إشارة.
1: وهو برنامج المستشار فتح الميكروفون أمامك سيدي، وطبعا جئنا بتعقيب الرئيس السابق الأستاذ المحامي شعاع منصور، ونأمل بأن نطرح هذا الموضوع مرة تلو الأخرى حتى تتحرك الأمور قدما إلى الأمام. أشكرك الأستاذ المحامي شعاع صديقنا وحبيبنا، وشكرا لك أيها المواطن الحبيب أنت أيضا.
0: شكرا لكم.
3: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
4: 3 أيام جنونية للافتتاح الرسمي، الجمعة السبت والأحد، لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها خلال أيام الافتتاح. مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركينت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نورستا ب 19 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
5: معقول؟
3: خيال، الكلونسؤات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
5: يا باترون.
6: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
7: خد حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي.
5: تاج الأعداء.

0: الذكي المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
1: الشمس دائما.
2: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
3: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغل في محل اللي هي زبونة فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
2: لأن التحريض لا يعالج مريضاً والعنصر سوريا لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
4: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: باقة الغربية تنادينا. سلامات سيدي.
1: سلامات سيدي أستاذ زهير،
0: كيف الحال؟
1: تحياتي.
0: يا
1: الحمد لله. كيف الحال؟
0: أحببت هذا الصوت الجهوري.
1: تحياتي لك أستاذي ومعلمنا الأستاذ زهير بهلول، لك مني التحية والاحترام والتقدير.
0: وطبعا هذا متبادل، والتقدير والاحترام لك أيضا أنت سيدي. يا هلا.
1: والأخت طبعا الأخت خلود أبو أحمد، تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: شرفتنا أستاذي الكريم ابن باقر.
1: شرف كبير إلنا أستاذي.
0: ما هي القضية؟
1: قضية أستاذي، قضية الحافلات الصغيرة، المواصلات في مدينة باقة الغربية.
0: هاي الباصات القصيرة اللي يعني باتت شائعة المدة الأخيرة، في السنوات الأخيرة. نعم
1: طبعا، وظيفة الحافلات الأساسية بتتمثل بنقل عشرات الركاب عبر خطوط منظمة، مما يوفر وسيلة نقل عام اقتصادية وآمنة، بتربط بين الأحياء والمدن، بتلبي احتياجات الناس اليومية في الوصول إلى أعمالهم، والطلاب طبعا لمدارسهم بكل سهولة. فأستاذي المشاكل الحافلات الصغيرة اللي هي المينيبوس، طبعا هاي الحافلات قديمة للأسف الشديد، احنا في سكان مدينة باقة الغربية بنعاني كثيرا. اول شغلة انه بتخرج في الحافلات هاي المحركات القديمة غازات سامة ودخان اسود كثيف،
0: يعني تسير ويتصاعد الدخان منها.
1: اكيد بزيد الامراض في الجهاز التنفسي وتلويث
0: بتلوث الجو بشكل عام. ما هي يعني
1: صحيح
0: بتدور بين الاحياء وبين الشوارع المختلفه.
1: اكيد، وبلوث الهواء والبيئه، وهذا الاشي بسبب لامراض. الشغله الثانيه، ثانيا طبعا تصدر ضوضاء عالية، أصوات مزعجة
0: المطور
1: أكيد للسكان وللمرة طوال فترة تشغيلها. طبعا شغل ثالثة،
0: يعني وكأنها صافرات إنذار.
1: أكيد، يعني بتقعد في الحافلة غير مريح.
0: والقضية الثالثة؟
1: القضية الثالثة طبعا بتتعرض الحافلات لأعطال فجائية إثر عطل ميكانيكي وتوقف فجائي على الطرق، مما يعطل أعمال وأشغال الركاب.
0: حصل إنه حافلة أوقفت واستبدلوها بحافلة استنفرت من بعيد؟
1: حصل إنه توقفت بشكل فجائي إثر عطل ميكانيكي، وأخذ وقت لحد ما بدلوا الحافلة.
0: يعني باختصار، لو كانت هاي البساطة أو الحافلات لو كانت بتل أفيف مع الإزعاج ومع الدخان ومع الضوضاء ومع التعطيل، لا يعني لكانت أخرجت عن القانون.
1: أكيد لكان كانت وقعدت ضجة إعلامية كبيرة في الوسط اليهودي.
0: أنت بتحكي كمواطن ولا كسائق؟
1: كمواطن.
0: آه،
1: شغلة مهمة جدا انه طبعا هذا الاشي العطل الميكانيكي وتوقف فجائي بيؤدي لتعطيل اعمال واشغال الركاب وتأخير الطلاب على تعليمهم.
0: لا شك.
1: المقاعد، الشغلة المهمة، المقاعد غير مريحة للناس، التصاميم الداخلية غير مريحة لأصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات،
0: غير متاحة لهم، غير متاحة
1: ذوي الاحتياج الخاصة، غير متاحة، غير ملائمة. شغلة مهمة جدا، المكيفات لا تعمل بشكل جيد، وإحنا من تبتعك فصل الصيف درجة الحرارة عالية، التهوئة غير جيدة، التهوئة غير جيدة، وهي معاناة كبيرة.
0: انت من المستهلكين لهاي البساط، لهاي الحافلات؟
1: اي نعم.
0: يعني وين مساراتك اللي انت عادة؟
1: داخل احياء المدينة.
0: تتجول عن طريق الحافلات هاي؟
1: اي نعم.
0: هل في محطات وكذا؟ هل في مظلات في المحطات ايضا؟
1: للأسف الشديد مش كل المحطات في لهم مظلات. في محطات اللي بس محطوط كارما رقم المحطة باسم المحطة، أما ما في مظلات اللي أو ما في مقاعد. خلينا نقول مش كل المحطات في هيك.
0: هل بدي أقوله أنه عادة من يعني يستخدم هذه الوسائل، وسائل السير والمواصلات، من يستخدم هؤلاء هم طبعا الأكثرية إذا أنا مش غلطان وصححني إذا أنا غلطان من كبار السن، يعني يجب أكيد. أن تتوفر هذه الأمور لأنهم من كبار السن، لأن الحركة محدودة، لأنه ما بيحتمل الحم أكثر من اللزوم، ما بيحتمل وقوف السيارة والانتظار إلى سيارة بديلة نصف ساعة أو ثلاثة أرباع ساعة أو هاللي هو الضوضاء تزعجهم. يعني عدم الاكتراث بكبار السن يعني أنت عمليا بتضحي فيهم.
1: أكيد أنت بتضحي. وشغلة مهمة جدا، طلاب المدرسة، طلاب وطالبات المدرسة الصبح صبح مقيدين في الوقت، لازم الساعة 8:00 إلى ربع يتواجد في المدرسة.
0: طيب للموضوع شق
1: تأخيرهم، بتعرف في عقبات، في بتخلق مشاكل على التأخير. طبعا للأسف الشديد هاي الباصات أو الحافلات الصغيرة المواصلات قديمة جدا، غير صالحة للاستعمال، الحافلات غير آمنة.
0: أوكي، لا أنا شرحت بما فيه الكفاية. أنا بدي أعقب بتعقيبات قصيرة. أولا يعني مش كل سيارة قديمة هي مش سيارة مريحة أو متاحة. بصيرش ننزل كل السيارات بضربة واحدة ونستخدم بس من 2020 فصاعدا، هذا واحد، وهذا يعني إلى جانب الدفاع عن تلك الشركات. ولكن من الناحية الثانية أنا سأطالب بتفسيرات، يعني هذه إن كانت هذه الحافلات لا تستطيع خدمة الناس كما يجب، وهناك طبعا في يعني رف معين أو يعني مرتفع معين يجب ألا تنزلق من تحته المتطلبات الوقائية الأساسية مثل راحة المسافر. راحة المسافر هي في رأس سلم الاهتمامات حينما وزارة المواصلات أشاعت الرخص ومنحت هذه الرخص لشركات معينة. ثالثا اسم هذه الشركة اللي أنت بتحكي عليها موجود عندي بالمعريخة مثل ما بقوله باللغة العبرية في هيئة التحرير، أنت قلت لنا كمان إيش اسمها، ولكن الآن طالما ما فيش رد منهم أنا ما بدي أذكر هذا الاسم. ورابعا سأتوجه أيضا لوزارة المواصلات التي هي الرقيبة والحسيبة على هذه الشركات بأن تعمل بما فيه

0: كفاية بناء على راحة المسافرين بشكل دنيوي. فأنا سأهتم بالموضوع بهذه الشكلية وأشكرك جدا بأنك تناولت هذا الموضوع أمامنا.
1: لا شكر على واجب. أشكرك جدا، أفخور جدا فيك وفي برنامجك أستاذ زهير على الفرصة اللي أتحتها لنا أنه نعبر عن معاناتنا ونبدي رأينا في الموضوع. طبعا حكينا إحنا مع بعض السائقي الحافلات والشوفري اللي ما بيقدروا يساعدوا، ما عندهم الحلول، اللي ما باليد حيلة. طبعا بالصدفة أنا بكيت في مدينة يهودية بجوارنا في مدينة بردس حنة. الحافلات هناك طلعت فيه جديدة،
0: ما قلت لك تل أفيف
1: مكيفات جديدة، الكراسي القعدة مريحة جدا، ما بتسمع ضجة، ما يعني هنا الحافلة كل ما تمشي كم من متر تيجي على طلعة أو دبة بدها تطلع عليها بتسمع الصوت، صوت قوي اللي غير مريح. العجزة والكبار السن
0: صعب عليهم، أكيد
1: صعب جدا يطلعوا على هيك حفلات ويقعدوا، ممكن إنه يوقع جوا الحفلة، الكراسي غير مريحة.
0: أنت أصبحت صوت أولئك المظلومين في هذه الناحية، وهذا الموضوع مهم جدا، وطبعا من الضروري طرح هذا الموضوع، وأنت طرحته بسلاسي، وأنا سأهتم بالتواصل مع وزارة المواصلات ومع هذه الشركة بالذات. شكرا لك ابن
1: عفوا ابن كلمة أخيرة من بعد إذنك أستاذي. طبعا إحنا بنتوجه للشركة والمسؤولين في وزارة المواصلات وبنتأمل إنه يتجاوبوا ويوجدوا حلول إلى هذه المشاكل ويستبدلوا هاي الحافلات، لأنه الكل بيعاني، السائقين بيعانوا، الناس بتعاني، وهذا الإشي بيؤدي ل
0: سجلنا أستاذي. شكرا، وطبعا سنتابع.
1: بارك الله فيك وفي إذاعة الشمس. شكرا. اللي عطتنا المجال إنه نطرح هذا الموضوع. شكرا لك.
0: تسلم شكرا
1: ميزان حسناتك
0: ولنا لقاء. شكرا.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: أهلاً وسهلاً مرحبا
2: في تمنع أصل الحياة،
3: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب، وأيضاً أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين. لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الأسعار. تمنع سخنين، المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.

0: اللي بيكب القشر وعيد
1: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: يلا حملة بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.

0: الله أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني ابحط وربح، خاضع لشروط الحملة.
1: تعرف إنه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
2: معقول؟
1: خيّا الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل الأرخص في البلاد، وكمان في باترون أرخص سعر على حديد البناء وأسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الأصل وهو الأول بكل شيء بخص العمار.
3: ملحمة الهنا مجد كروم أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
4: الشمس دائماً
5: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
6: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
7: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
8: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

بشار يتابع وإياكم القضايا على أجندته. 0460101 هذا هو رقمنا، بإمكانكم الاتصال الآن في غضون أيام الأسبوع أيضا وخلال بث هذا البرنامج.

0: لدينا طبعا أكثر من مشتكي، والمشتكي التالي طبعا هناك رداءة بالخط الهاتفي، وتحاول معلة البرنامج بتصحيح وتأهيل هذا الخط لكي يتيسر لنا الحديث مع هذا المشتكي. المستشار يأتيكم يومي الاثنين والأربعاء، وبإمكانكم دائما أن تكونوا معنا على اتصال في قضايا لها شؤون، لها تفرعات عامة، وفي قضايا فردية شخصية. نحن أمامكم وتحت خدمتكم. سلامات أخ سعيد.
1: مرحبا أبو عادل، كيفك؟
0: أنا الحمد لله، وأنت؟
1: الحمد لله حبيبي.
0: في شيء عم بزعجك المدة الأخيرة؟
1: بلدي حبيبي. أه؟
0: في شيء كتير عم بزعجك المدة الأخيرة؟
1: آه والله، المي اللي بشرب حجر إحنا بالمي.
0: كيف يعني بشرب حجر لوحال؟
1: نغلي المي إحنا لكوباية الشاي ولا لكوباية الهاي، بيطلع بقلب الجهاز بيقولوا له كمكم بالعبراني، إنه هو غلاية على الكهرباء.
0: البريق، البريق بالعربي العامية.
1: البريق، آه البريق على الكهرباء وأزاز ببين دغري الحجر يعني.
0: أها. وهاي اللي صار للشغلة؟
1: صار زمان الشغلة، ورحنا اشتكينا، رحنا ل

0: صار سنين.
1: صار له سنين. طب رد اتحاد المياه هو هكذا، توجهت انت لميكروت بعد ما قالوا لك انه هاي قضيه؟
0: توجهت لميكروت، حكى معي واحد اللي هو مسؤول يعني، قال لي لا ما تخافش بتضرش الصحه، هاي بالعكس كالسيوم منيح على العظم. الحجر تحول لعظم لكالسيوم.
1: غريب. طبعا انا كمان عكاوي زيك، لم اشعر بالمشكله بجوز لانه الكمكم تبعي مش شفاف زي اللي عندك.
0: لا انا شفاف، شوف حط من الحلمون واغليب تطلع بيطلع كل الحجر.
1: اها، وين ساكن انت سعيد؟
0: انا بشارع بن عامي بالكم مطهورين.
1: بمركز البلد.
0: ايه.
1: سمعت انه هاي المشكله كمان بيعاني منها الاخرين؟
0: طبعا اغلب السكان جابوا اجهزه اللي بعشرة لتر، هاي التامي تامي عك مي عدل، واللي عنده تامي أربعة.
1: وأنا عندي تامي أربعة، يعني هاي مشكلة كمان بروح أعاني منها أنا كمان. سعيد.
0: سامعك أبو عادل.
1: أنت ما أنت دارك هي دار يعني بمسكن عمومي؟ لا.
0: لا لا مش
1: مش دار لحالك.
0: بناء خمس طوابق.
1: أنت بتتكهن بأنه القضية مرتبطة بقضم هذه الأجهزة بعدم صلاحيتها؟
0: والله ما بش عارف شو بدي أقول لك. أنا أغلب السكان عندنا الأجهزة هاي تنظف، تطلع ما ينظيف يعني.
1: اللهم
0: أنا لا فيش حال، أنا بدفع حق المي زي باقي السكان، لازم أخذ مي منيحة.
1: طب كيف أنت بتحل المشكلة إذا كان بالبيت؟
0: كيف
1: بتحل المشكلة بالبيت؟ شو بتعمل؟
0: بتعرف بستعملوا في بستعملوا الطبيخ، بستعملوا ماي. لا أنا بستعمل بس للقهوة يعني.
1: طيب هذه المشكلة مش هوينة يعني، هي مرتبطة بميكروت مبدئيا، أنا هكذا أعتقد. على كل حال سعيد، إحنا راح نتوجه لأول إشي لاتحاد المياه لأنه هو الصلة المباشرة بين المواطن وبين المؤسسة، وأنتم تعانون كمواطنين من هذه المشكلة. وبالإضافة إلى ذلك إن اقتضت الحاجة أن نتوجه إلى ميكروت، وإذا الموضوع مرتبط مع ميكروت طبعا سنطالب ميكروت بتنظيف المياه، لأنه هاي استخدامات يومية حياتية، مش ممكن أن تكون ملوثة، وما بدنا إحنا أكثر من اللزوم كالسيوم أو أكثر من اللزوم مواد كيماوية أخرى. شكرا سعيد، بأمان الله.

0: الأستاذ المتقاعد من البقيع ريمون. سلامات. لحظات. أستاذ ريمون مرحبا.
1: أهلين أهلين أبو عادل. أهلين أستاذ.
0: كيف حالك؟
1: نشكر الله بخير الحمد لله.
0: كم سن تعليم وراءك؟
1: 44 سنة وأربعة أشهر.
0: وأين درست أستاذ الكريم الفاضل؟
1: مسموح يعني نحكي اسم المدرسة ولا كيف؟
0: شو اسمها؟
1: بمدرسة الترشيح الشاملي.
0: وهي مدرسة عريقة قديمة العهد.
1: قديمة العهد. وكان لي الشرف إنه أشتغل مرة معك بتقديم برنامج اليوبيل الذهبي للمدرسة بسنة 2012 إذا ذاكر.
0: بتذكر إنه كانت مديري هناك.
1: وبعد المدير غاندا آغا.
0: لا شك أنه كانت تجربة جيدة وطبعا مثمرة, وبحييك على أنك نشطت ذاكرتي وذكرتني بهاي الحادث.
1: يا هلا فيك. أهلين أستاذي.
0: يعني أنا بتذكر الكثافة الطلابية وطبعا العدد الكبير للمعلمين والمعلمات. لكم شأن في صياغة هذا المجتمع.
1: الله يحفظك. شكرا كثير لك. الله يقويك يعطيك العافية.
0: يا هلا بيك أستاذي. طب ما هي شكوى المدرس المتقاعد؟
1: طيب بس شوية يعني تاريخ بسيط مشان نوصل للموضوع. أنا بلشت دراسة تعليمي في المدرسة سنة 81, وكانت أيامتها تابعة لبلدية, وخلال السنوات انتقلت البلدية صارت كانت مجلس محلي صارت بلدية, وفي

0: في نهاية المطاف قبل شيء حوالي 20 سنة انتقلت لوحدة من شبكات التدريس في إسرائيل.
1: أورت؟
0: لأورت.
1: أها.
0: الساعة بسنة 82 لسنة 86 علمت كمان في مدرسة ثانية اللي هي مدرسة إفهم الذهب في الجيش تابعة للمطرانيين. أنا اشتغلت وطلعت تقاعد، قدمت ورائي للتقاعد، كل الأوراق المطلوبة مني قدمتها في نهاية السنة الماضية بال25، إذا أنا مش غلطان بشهر 20 ثاني، يعني مش مهم يعني 20 ثاني القانون أول بهاي الفترة.
1: بس أنت وين تتقاعدت؟
0: أنا نهائياً أنا بلشت يعني طلعت على تقاعد ب1/1/26.
1: جديد، أوكي.
0: 8 أشهر. طلبت منهم يعطوني استمارة اللي هي 161. استمارة 161 في 4 بنود ألف باء جيم دال، وهي الاستمارة هي المشغل مفروض إنه يزودها لصاحب الشأن. وهي الاستمارة ليش أنا أعطيتك التاريخ بالأول مشان تعرف شو القضية؟ بأورت بقولوا لي إحنا بعثنا أوراقنا لوزارة المعارف. امبارح فتت او خلال الفتره هي 8 أشهر فتت انا على الموقع تبع ضريبه الدخل، ما فيش ولا أي علاقه حسب ما انا فهمت، يمكن اكون غلطان، ما فيش ولا أي علاقه لهذه الاستماره مع وزاره المعارف. يعني عمليا في هون
1: ما هو المطلوب استاذ ايمون؟ ما هو المطلوب مبدئيا؟
0: المطلوب انه لحد اسا ما اعطونيش هذه الاستماره، صار لها 8 أشهر وهي مسكت لي كل اتعابي، يعني انا بدون اتعاب لحد اسا.
1: بعد البرنامج أستاذ إيمون، بعد البرنامج إحنا بنحصل على كل تفاصيلك.
0: أوكي.
1: سنتوجه إلى أصحاب الشأن في هذا الموضوع. وطبعا أعتقد بأنه يعني يجب أن يحرروا هذه الرسالة وهذه الاستمارة بسرعة،
0: لأنه المشغل الثاني اللي أشغل فيه فم الذهب خلال يوم أعطوني إياها.
1: هذا اللي اشتغلت عندنا 4 سنوات.
0: 4 سنوات اتصلت فيهم خلال يوم أعطوني إياها.
1: هذا الفرق بين مدرسة خصوصية ومدرسة ذات طابع حكومي. على كل حال أنا طبعا كان لي الشرف أن أتحدث معك بعد سنوات طوال.
0: أهلين أهلين.
1: وأتمنى لك تقاعدا مثمرا وناشطا لكي لا تشعر بالملل.
0: لا أشعر بالملل، هناك شغلات أمور كثيرة عملها.
1: أنا متأكد متأكد أستاذي، فإحنا رح نكون على اتصال بعد البرنامج وسنتابع هذه القضية في دقائقها الكثيرة. أوكي،
0: شكرا شكرا لك.
1: بأمان الله. وهكذا نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج المستشار بتوقيع عدي ياسين، هنا إلى جانب في التقنيات الهندسية والموسيقية خلود أبو أحمد، قادت هذا البرنامج إلى شط الأمان، كنت أنا معكم زهير بهلول.

0: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك. جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
1: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
2: حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
1: معقول؟
0: اه خيي الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل الارخص في البلاد، وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار. المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة الزبائن.
2: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
5: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلا رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
6: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل 90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل 90. برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل 90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل 90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 23/8. خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
0: إلى أحبتنا طلبات البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
8: الشمس دائما.
9: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم. أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
10: זה ניפוח ש בינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב, שיש תמצים, אבל המציאות היא שונה.
9: לאן התחריד לא יועלג מרידן,

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم سيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مصرع الفتى عمر مهدي محميد في 17 من عمره جراء تعرضه لحادث دهسن من قبل مركبة عند مدخل مدينة أم الفحم، وكان الفتى قد نقل إلى المستشفى وهو مصاب بجروح في الرأس وتم إقرار وفاته لاحقا. كما أصيبت سائقة المركبة البالغة من العمر 30 عاما ونقلت إلى المستشفى بحالة مستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أكدت مصادر في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي التوصل مبدئيا إلى تفاهمات بين المركبات الثلاثة بشأن تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية لخوض الانتخابات المقبلة. وبحسب الاتفاق الذي تبلور خلال اليومين الأخيرين، سيبقى عرض لجنة الوفاق أساسا للاتفاق مع إدخال عدد من التعديلات من بينها موعد التناوب بين المقعدين 6 و 9، إضافة إلى حصول العربية للتغيير على الرئاسة الكتلة البرلمانية لدورة كاملة وعضوية لجنة المالية ومنصب نائب رئيس الكنيسة، إلى جانب تفاهمات أخرى تتعلق بعمل اللجان البرلمانية وتوزيع الموارد المالية الخاصة بالقائمة. ومن المقرر أن تجتمع اليوم اللجنة المركزية في العربية للتغيير للمصادقة على التفاهمات، فيما يتوقع خلال الأيام القريبة استكمال الإجراءات الداخلية المتعلقة بانتخاب مرشحي الحزب للقائمة. ورجحت مصادر في العربية للتغيير أن يكون المرشح الثاني عن الحزب في القائمة هو المحامي أحمد دراوشي وليس المحامي أسامة السعدي. إلى ملف قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه استهدف قائد فصيلة في الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة بادعاء أنه شارك في هجوم 7 أكتوبر. وأضاف الجيش أنه استهدف بعد ذلك قائدا آخر في حماس وعناصر إضافية في منطقة الدرج والتفاح بزعم أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته العاملة في القطاع وفق بيان الجيش. في المقابل، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 9 شرطيين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي على مقر شرطة البلديات في غزة. وأفادت المصادر بارتقاء فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بمخيم النصيرات وسط القطاع. وفي سياق متصل، قال مصدر في حركة حماس في تصريحات صحفية عربية إن كوادر الحركة الذين استهدفتهم غارة إسرائيلية على ميناء غزة أمس الثلاثاء لم يكونوا مسلحين. وأضاف المصدر أن المستهدفين كانوا مجتمعين في إطار تحضيرات الحركة لحصر السلاح وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن فتح تحقيق جنائي بشأن مقتل الفتاة الفلسطينية هند رجب وسبعة من أفراد طاقم إسعاف في غزة عام 2024، إلى جانب تحقيقات داخلية في مقتل 15 من موظفي الإغاثة في شهر أذار عام 2025. وقال الجيش أن قرارات التحقيق جاءت عقب مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق التابعة له وشملت 5 وقائع أسفرت عن مقتل فلسطينيين. في الضفة الغربية، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية أصدرت إعلانا للاستيلاء على نحو 1152 دنما من أراضي بلدات السنجل واللبن الشرقية وقريوت بذريعة تصنيفها أملاكا حكومية. وأوضحت الهيئة أن القرار يهدف إلى توسيع مستوطنة كرماعوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة الممتدة بين شمال محافظة رام الله وجنوب محافظة نابلس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا.

لطيفا في مختلف المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وأهلا بكم. هذه الحلقة الجديدة من برنامج حصاد اليوم الإخباري. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، زميل عادي ياسين في الهندسة الإذاعية والتقنيات الصوتية، معكم نبيل سلامي. وسنبدأ هذه الحلقة بآخر المستجدات بما يخص القائمة، تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة. يبدو هنالك تم التوصل إلى تفاهمات بين المركبات الثلاثة بشأن تشكيل قائمة ثلاثية. عن جريمة القتل أيضا في كفر مندا، جريمة مروعة وقعت في كفر مندا الليلة الماضية. وعن حوادث الطرق أيضا، هناك إصابة يبدو بالغة الخطورة في أم الفحم، الحديث عن وفاة حتى الآن لم نتأكد من ذلك، عن شاب عمره 17 سنة. وكذلك قضية القصف المستمر والمتواصل وسقوط عدد من الضحايا في قطاع غزة، قصف لمقر الشرطة البلدية في المدينة وقصف للبناء، الحديث عن 9 من ارتقوا وأكثر من 15 مصابا. سنكون أيضا في الشأن فلسطيني عن زيارة لأطباء لحقوق الإنسان إلى قصر المحاصرة منذ 10 أيام تقريبا. والآن يأتينا خبر إجرامي وبربري ممكن نسميه، عن نفوق حوالي 100 رأس من الأغنام لأحد الرعاة في الضفة الغربية بسبب تسميم مياه الشرب التي يستخدمها هذا الراعي للأغنام. سنحاول أن نتحدث مع صاحب هذا القطيع الذي فقد من قطيعه أكثر من 100 رأس من الأغنام، وكذلك سنتوقف عند الزاوية الرياضية إذا سمح لنا الوقت بذلك. إذن مصادر أكدت لنا في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي عن التوصل مبدئيا إلى تفاهمات بين المركبات الثلاثة بشأن تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية لخوض الانتخابات المقبلة. تعال نستمع إلى مقال أمجد شبيطة سكرتير عام الجبهة الديمقراطية.
1: يعني الخط العريض الأساسي هو اتفاق أو قرار لجنة الوفاق الذي ينص على تركيبة القائمة في المقاعد الأولى، مع يعني مراعاة بعض المطالب التي تقدمت بها الحركة العربية للتغيير، إذ أنه يعني لا يخفى على أحد أن الحركة عبرت عن امتعاضها من القرار واتخذنا بعض الخطوات اللازمة لتجاوز هذه الأزمة، ونأمل على الإخوة في اللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير أن يقروا مساء اليوم الاتفاق الذي تمكننا من التوصل إليه.
0: كما نفهم أخي أمجد أنها على الأقل يعني تستند إلى عرض لجنة الوفاق
1: من ناحية ترتيب القائمة وتركيبتها، هي مطابقة لقرار لجنة الوفاق بشكل تام.
0: برأيك يعني إيش اللي حسم الأمر بالفترة الأخيرة وكيف تم الحسم عمليا؟
1: شوف يعني أنا واثق أن كافة الأطراف كانت لديها رغبة حقيقية ورغبة صادقة بأن تكون هنالك القائمة المشتركة الثلاثية. كافة الجهات قدمت التنازلات المطلوبة وتوصلنا إلى ما توصلنا إليه. أنا فعلا أريد أن أشكر لجنة الوفاق، أريد أن أشكر كل من ساهم بهذا الأمر، وأن أتمنى مرة أخرى على الإخوة العربية للتغيير في اللجنة المركزية اليوم إقرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
0: هو يعني ذكرت بالسؤال السابق أنه استندت على العرض اللي قدمت لجنة الوفاق، ولكن بالإضافة كما يبدو أن هنالك يعني عمليا بعض الإضافات، قضية التناوب السادس والتاسع اللي فهمه.
1: لا هذا يعني هذا الأمر كان منصوصا عليه وفق القرار المبدئي، ولكن كان هنالك مثلا تناوب بين الجبهة والعربية للتغيير.
0: الفترة أمجد الفترة، هل حددت الفترة؟
1: يعني حدد بشكل مبدئي بعد 20 شهر، ولكن ليس هذا المهم. المهم هو أنه كان هنالك أيضا نقاش على أن العربية للتغيير تحصل على رئاسة الكتلة، وكذلك على نائب رئيس الكنيسة. هنا قدمت كل من الجبهة والتجمع التنازلات المطلوبة من أجل يعني أن تكون الحركة العربية للتغيير أيضا بهذين الموقعين الهامين.
0: وكذلك يمكن نضيف عضوية لجنة المالية كما نفهم.
1: صحيح، يعني ذات اللجنة الدكتور أحمد الطيبي عضو فيها منذ سنوات طويلة ويؤدي بها دورا هاما، وكان من ناحيتنا مفروغا منها أن يكون ممثلا في هذه اللجنة الهامة.
0: يعني السؤال لابد منه، يعني من يستمع أن يسأل، يعني لماذا تناوب بين السادس والتاسع؟ وكانوا نفهم أو المستمع ممكن نفهم أو أنت حضرتك هل نفهم أنه الثامن مضمون ممكن؟
1: نحن نستطيع أن نقول بشكل واضح أن الاستطلاعات تعطي هذه القائمة 9 مقاعد قبل البدء بالحملة الانتخابية، لذا نحن متفائلون أن يكون هنالك 9 مقاعد زائد، بمعنى أن نصل إلى 10، ولكن التناوب بين السادس والتاسع جاء لضمان ألا تمثل الحركة العربية لتغيير بأقل من مقعد ونصف خلال الدورة القادمة، وهو يعني التمثيل المشابه لتمثيلها اليوم في قائمة الجبهة العربية للتغيير.
0: بعض النقاط التي يعني عمليا ربما يتم الاتفاق عليها، يعني لم يتم الاتفاق عليها نهائيا، ربما هناك توصية لبعض الأمور، يعني هل سيتم ذلك؟ مثلا توصي على أحد على برنامج سياسي، مثلا بحالة إقامة كمان تشكيل حكومة، مثلا في مواقف متباينة بعدها.
1: لا، إحنا مصرين. القائمة المشتركة أقيمت أولا وقبل كل شيء من أجل رفع نسبة التصويت ومنح أبناء شعبنا الثقة والأمل، وأيضا من أجل إسقاط الحكومة الحالية، حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو. بقية الخطوات نعم نحن نناقشها ونناقشها بشكل جدي، وسيكون في الأيام القريبة مؤتمر صحفي نعلن عنه عن كافة التفاصيل بما فيها التفاصيل السياسية وبرامجنا للتصدي للعنف والجريمة والمنازل والفحشية والعنصرية التي تواجه مجتمعنا. إحنا أمام مسؤولية تاريخية، وسنضع أمام الجمهور برنامجنا بشكل متكامل ليحكم ويقرر لمن سيكون صوت. ونعمل أن تكون القائمة المشتركة القوة الأساسية بين جماهيرنا العربية.
0: أمجد، لابد من سؤال أخير، على من توصون لرئاسة الحكومة القادمة، أما أنه هذا يترك لاحقا أو لم يتم الاتفاق عليه؟
1: يعني هذا يترك لاحقا، لا نستطيع أن نوصي على أحد قبل أن نضع شروطنا ومطالبنا وأن نحاور الجهات يعني المعنية. الأكيد هو أن القائمة المشتركة تريد أن تكون لاعب مركزي بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.
0: إذن كان هذا أمجد الشبيطة، سكرتير عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، تحدث إلينا عن قضية التوصل إلى تفاهمات بين المركبات الثلاثة للقائمة الثلاثية، قائمة المشتركة لخوض الانتخابات المقبلة. نعرج على ملف الجريمة، جريمة يعني بشعة وقعت في كفرمنده مساء أمس، حيث قتل فيها الشاب إبراهيم الدلاوي بعد أن تعرض لإطلاق نار داخل سيارة قرب منزله، وبحضنه كان نجله البالغ من عمر عامين، وأصيب شخص آخر داخل السيارة كان بجراح متوسطة. تحدثنا عن هذا الملف أيضا لرئيس المجلس المحلي في كفرمنده الأستاذ علي خضر زيدان.
2: آخر عادية في ساعات الليل تقريبا في الساعة 9:30 قامت مجموعة طبعا بعد نصب كمين معين بإطلاق النار على الأخ إبراهيم مندلاوي. إبراهيم مندلاوي كان في سهرة عرس لابن خالته، طبعا هو يعرف أنه مهدد من قبل أطراف معينة، فقام بالاتصال بأحد أصدقائه وطلب منه توصيله إلى البيت. كان برفقته ابنه الصغير اللي عمره تقريبا 2، وطبعا أثناء وصوله إلى البيت مباشرة قاموا بلاحقة السيارة وإطلاق النار عليه وابنه في حضنه. وطبعا لولا أنه قام بحماية ابنه بجسده أيضا لقتل الطفل.
3: يعني كون أنه ابنه معه هذا ما أعطى يعني ما شكل أي رادع لمن أطلق النار. إطلاق النار كان من مسافة قريبة ولا كيف أستاذ علي؟
2: أخي العزيز، إطلاق النار كان حسب الروايات من مسافة صغيرة جدا، حتى ما يسمى بالدويها رقا، يعني تأكد من القتل. قاموا بذلك بشكل بشع جدا جدا، وطبعا الشخص الآخر أصيب بطلقتين، ولو نطلع أيضا كمان هو قتل. يعني فالجريم بشع جدا، تعدي لكل الخطوط الحمراء، لا رأى أنه في وجود طفل.

0: نضعه أمام بيته، فالعملية بشعة جدا، غير أخلاقية، غير إنسانية، تجسد فيها كل أعمال الشر في هذا العمل البشع اللي قاموا فيه.
1: ولما بنقول 9 9:30 يعني هي ساعات المساء، مش متأخر، الشوارع يعني في حركة وفي تجارة وفي أعراس ومناسبات. يعني
0: حتى في عرس بجانب بيته تقريبا كمان لأحد جيرانه، فما رأوا ذلك، في حركة كانت موجودة صحيح، ولكن قاموا أيضا بهذا العمل البشع، وقاموا بقتله بشكل يعني اللي يجسد كل الشر واللا إنسانية واللا أخلاق في هذا العمل.
1: طبعا لا يمكن أن تبرر جريمة، ولكن هل هنالك تفسير؟ هل حصل شيء مؤخرا؟ هل في البلد أجواء معينة يمكن أن تكون؟
0: كفرمندا بالعكس هادئة وادعة آمنة مطمئنة، ولكن الشخص كان في عليك الظاهر كما يتضح أنه بعض الديون لمجموعة معينة، وطبعا قاموا في تهديده في الفترة الأخيرة، وقاموا بإطلاق النار على بيته عدة مرات، وفي النهاية قاموا بعملية قتل.
1: يعني كان في خلفية ترتبط بديون وإطلاق نار ونار وتهديدات قبل ذلك، ينتهي الآن بجريمة قتل بهذا الشكل.
0: صحيح، أنا جلست مع الأب امبارح، كان يعني مصدوم صدمة كبيرة جدا، وقال إن أنا يعني وصلني كثير من التهديدات، وحاولوا إنه بدهم يأخذوا الأموال اللي إلهن، وأنا طبعا لا أتمكن من ذلك. بس أنا بقول فيش أي سبب اللي بيؤدي للقتل، يعني حتى لو في لك ديون، الحل مش إنك تزهق الأرواح وتقتل البني آدمين وتقوم بأعمال بشع من هذا النوع. طالب بحقك يا أخي، لاحق ديونك، ما فيش حدا بقول لك لا.
1: وأنتم في كفرمندا مؤخرا، يعني أنا تحدثت معك عدة مرات، كل موضوع محاولة فرض الخاوة، محاولة الابتزاز المالي، محاولة يعني فرض الأتوات وغيره، قمتم بمواجهتها قانونيا واجتماعيا، وكان في حديث عن مجموعات حراسة، هذا مستمر في البلد أستاذ علي؟
0: أخي العزيز، كما أشرت، الأجواء في كفرمندا جدا إيجابية، كل محاولات الأتاوة والخاوة والعنف إحنا متصدينا بشكل كامل، في عنا لجنة حراسة، في عنا متطوعين أيضا، إن شاء الله في الأيام القريبة حتى قمنا بإصدار مناقصة لتركيب كاميرات في كل أنحاء البلدة. إحنا دورنا خايبين فيه، ولكن في أمور إحنا ما بنعرفها بالتفاصيل، عشان هيك أنا بقول إنه كل شخص يتعرض للتهديد أو يتعرض للابتزاز أو في طرف معين بلاحقه، أول شغلة يعلم المسؤولين في البلد، اثنين يقوم بإبلاغ الشرطة بكل التفاصيل، ولما الشرطة تقوم طبعا باستدعاء الشخص المهدد بحط الضوء عليه، فهذا الشيء ممكن يردعه. إيش كل وقت اللي أنت بدك تتعامل مع الشغلة إنه لا أخلي الشغلة من غير الشرطة. أنا حسب رأيي دخول الشرطة في مثل هاي الأمور، تسليط الضوء على اللي بقوم بهاي التهديدات، هو ممكن يكون رادع إلهم.
2: إذن كان هذا الأستاذ علي خضر زيدان عن جريمة القتل المروع في كفرمندا، تحدث إلى الزميل جاكي خوري. حوالي 17 دقيقة الآن بعد الساعة 5 في حصادنا، نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.

0: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي الجمعة السبت والأحد لمحسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية لم يسبق لها مثيل خلال أيام الافتتاح. مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب

0: سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: شغل العقارات بده ثقة، بده خبراء وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحا اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
4: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين ناس يمنيين بشكل عام، الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
3: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
5: عشرون دقيقة تماماً بعد الخامسة في حصادنا، نحن نواصل معكم. وإلى حوادث الطرق للأسف الشديد تعود من جديد وتتكرر، وعصراً أعلن عن وفاة الشاب عمر مهدي محميد إثر حادث دايس على مدخل مدينة أم الفحم. شاهد عيان ينضم إلينا، كان هناك في موقع الحادث. أخي سلامات عزيزي، مساء الخير.
6: هلا مساء الخير.
5: أين حدث هذا الحادث الأليم بالضبط تحديدا، في أي مكان في أم الفحم؟
6: على رمزور أم الفحم بكنيسة كيلو كيفون الخضيرة. الشبكة على نزل من الباص معاه شنتي برضو، بجوز مراوح من شغل من تعليم مش عارف. فالشاب أجى على كيلو بده يقطع المعبر حد سيارة، وطبعا أنا شايف بعرف المعبر حد سيارة رمزور تبعه بيشتغل إيش،
5: خط المشاه هذا مقصود. نعم
6: ممر المشاه الرمزور بيشتغلش للمشاه. فالسيارة عندها بكامها فيه بالرمزور وصار احمر وزادت بنزين السيارة اللي دهشته. وللأسف يعني الشاب طار حوالي 50 متر، وقدمنا له الإسعاف واتصلنا للإسعاف، والشاب شايف سمعت المتوفى رحمة الله عليه، الله يصبر أهله. صعب بكى يعني، أنا بكيت واقف على الرمزور وشفت الحدث يعني من أوله لآخر، وشايف صار الشاب بده يقطع والسيارة زادت بنزين، إنه بك عندها مهفيف وضوء
5: بده يقطع قبل ما يضوي أحمر، بده زاد السرعة بمعنى.
6: بيعرفش إذا عنده أحمر أو أخضر لأنه الرمزور بيشتغلش. وهذا الإشي من زمان بيشتغلش الرمزور للمشاة. فالسيارة زادت بنزين عشان تقطع الرمزور وعندها إحمر
5: كيان. أوكي خلينا فهم، هذا شارع 65 إحنا بنحكي على المفرق الشارع الرئيسي.
6: عند مدخل أم الفحم على شارع 65. السيارة جاي من كيفون عين إبراهيم ومجده، وهو بده يفوت على البلد، بده يقطع الشارع عشان يفوت على البلد.
5: ونزل يعني نزل من الباص لحاله ولا كان معه ناس بالصدفة هيك كيف شفت أنت؟
6: لا بكى هو لحاله بده يقطع الشارع، فبعرفش إذا نزل من الباص ناس أو إشي، فبس أنا شفته يعني بده يقطع الشارع ودهشت السيارة يا حرام يعني، وطيرته الصراحة يعني كبير، طار حوالي 50 متر. والله يصبر أهله إن شاء الله.
5: السيارة بشو نوعها؟ السيارة برايفت صغير يعني ولا شاحن ولا كيف؟
6: اللي دهشته من الوسط اليهودي مرة. من الوسط اليهودي. والسيارة برايفت جيبون، جيب سوبارو جيبون.
5: شو مع السائقة اللي كانت وقفت عالجت وقفت يعني على جنب؟
6: وقفت، وبرضه هي صار عندها ضرر كتير بالسيارة، وبرضه هي يعني ضررت من ناحية جسدية. انه صار عندها زي خطوط واشياء من الكريوت افير. يعني حادث
5: أليم
6: مؤلم.
5: الله يصبره. يعني شاب عمره 17 سنة كما فهمت، عمر مهدي محميد.
6: والشاب يعني بكاش اجوا لما اجت الاسعاف،

0: قدموا له الاسعاف وكاله يعني وضعه كبير يعني حرج، وعنده بكى راسه مفتوح من ورا من الجهه الورانيه، وفيش عنده نفس بالمره.
1: ما
0: الله
1: حد صحيح.
0: يرحمه
1: الله يرحمه.
0: الله
1: انا
0: يرحمه.
1: اشكرك اخي، شكرا، الله
0: شكرا
1: يصبر
0: لكم.
1: اهله، الله يرحمه، شكرا لك عزيزي، شكرا. حادث أليم، حادث أليم، ويجب إيجاد حل لهذا الشارع. هناك شارع سريع عمليا، يبدو في بلبلة كمان بعدم يعني انتظام الإشارات الضوئية في هذا المكان. عند الساعة الرابعة فجرا من هذا الصباح، قوات كبيرة من الشرطة أيضا والوحدات السرية وحرس الحدود داهمت مدرسة الرحمة، هي اسمها مدرسة الرحمة للتربية الخاصة في قرية جديد المكر، وقامت بتفتيش ساحة المدرسة ومحتوياتها. كان لنا حديث عن هذا الموضوع مع رئيسة لجنة المتابعة قضايا التعليم العربي الدكتور هديل كيال. تعالوا نستمع إلى مقالته بهذا الموضوع.
2: المعلومات متوفرة ساعات الصباح، وصحيح يعني أنا لن أقول أنا متفاجئة، لأن هذا جزء من سلسلة من الممارسات التي تمارس بحق مجتمعنا، ولكن أن نصل إلى اقتحام مدرسة ومدرسة للتربية الخاصة يعني لا أدري أي توصيف ممكن أن يصف ما حدث. يعني هذا عمل لا إنساني مرفوض، اعتداء مرفوض، اعتداء مدان بكل وضوح بصرف النظر عن الذرائع التي قد تقف وراء أو خلف هذا الاعتداء. يعني تصرف لا يليق لا بتربية ولا بتعليم ولا بمؤسسة تربوية، حتى تواصل تليفوني يعني ما رفعوا تليفون وسألوا مديرة المدرسة. يعني كان بإمكانها أن تفتح البوابات، أن تفتح باب المدرسة وتقول لهم تفضلوا افحصوا وانظروا ما شئتم، ولكن هو اعتداء واضح أن الهدف منه هو أن يقول لهذا المجتمع الصامد الصابر نحن نريد.
3: طيب أنا طبعا أذهب إلى بعض الأسئلة النظرية دكتور هديل، بمعنى أنه حتى الآن لم يأتينا رد رسمي، ولكن إذا كان هنالك شبهات لشيء ما في المدرسة، يعني جهة معينة قامت بإخفاء شيء، وهنالك أمور لابد من التحقق منها وفحصها من قبل شرطة إسرائيل، وهي شرطة وهي ذراع لإنفاذ القانون، ما المشكلة؟
2: ليس بهذه الصورة. المدرسة ليست ساحة مباحة للاقتحام، هذه مؤسسة للتربية والتعليم، يجب أن تبقى مصونة محترمة، ولا سيما أننا نتحدث عن تربية خاصة. ولكن مرة أخرى، لو طلبت الشرطة من مديرة المدرسة فتح الأبواب دون اللجوء إلى هذا التخريب وكسر الممتلكات وإهانة حرمة المكان، ستحترم مديرة المدرسة قرار الشرطة وتفتح الباب وتفتح البوابات، لا مشكلة إطلاقا. ولكن يعني أن نتعامل مع ما حدث يعني وكأنه إجراء أمني عابر، أبدا هذا غير مقبول. هذا مشهد مؤلم برأيي، سلسلة من الممارسات اللي عم نشعر.
3: سؤالي أولا، هذه المدرسة هي مبنى يعني من ناحية المسؤولية تخضع للإدارة المباشرة لوزارة التربية والتعليم، السلطة المحلية، من المسؤول المباشر؟
2: صحيح، وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية، هي مؤسسة من مؤسسات وزارة التربية والتعليم.
3: يعني لا تستطيع الوزارة تقول لا علاقة لنا، ويعني هذه مسؤولية كاملة، هنالك دور للوزارة وفي إطار مسؤولياتها هكذا مدرسة حتى لو كانت
2: بالطبع. ولكن هنا يعني يبدو واضحا أن الهدف هو هذا العبث والكسر والتخريب بالمدرسة.
3: طيب سؤالي، وأنت تعلمين للأسف أن هنالك البعض يستغل المدارس، روضات الأطفال، ليس فقط هذه المدرسة أو في جديد المكر أو في أي مكان آخر، ولكن حصلنا على صور خلال السنوات الأخيرة أنه جهات معينة تقول هذه مدارس لها حرمتها، وبالتالي تقوم بإخفاء أسلحة ذخيرة مخدرات، وللأسف الشديد وهذا يحصل، لأن لا أستطيع أن أنكر ذلك. وبالتالي يعني إذا تم اختراق حرمات المدارس من يعملون خارج القانون، ألا يحق للشرطة أن تقوم بتنظيف المدارس؟ لأننا نريد أبنائنا وبناتنا أستاذ هديل في أماكن آمنة.
2: لها الحق ولكن باحترام المؤسسة التربوية. هناك حرمة للمدرسة وحرمة المدرسة أن ترفع هذه الشرطة اتصالات وتطلب من مديرة المدرسة أن تفتح أبواب المدرسة، ولن ترفض إدارة المدرسة هذا الأمر بالمطلق.

0: نحن أيضا أنا مع هذا الفحص ومع الحفاظ على المدارس ومع مواجهة العنف والسلاح في كل مكان ومكان، ولكن مرة أخرى بأدب وباحترام، وهذا التصرف لا ينم عن احترام إطلاقاً.
1: عليكم أنتم كلجنة يعني متابعة قضايا التعليم، هل لديكم أي خطوة عملية؟ هل سيكون توجه لجهة معينة في عقاب هذا الحدث؟ لأنه قد يتكرر
0: الآن. أنا أطالب، أنا معك، أنا أطالب بتوضيح رسمي كامل لما جرى والمساءلة عن الأضرار أيضاً التي لحقت بالمدرسة وممتلكات المدرسة، لأن احترام حرمة المؤسسات التعليمية وكرامة المجتمع العربي ومؤسساته يعني هو الأساس. الأساس لا يمكن لمواجهة الجريمة أو أي تنفيذ لإجراء قانوني أن يبرر هذه الإهانة وهذا التخريب وهذا التعامل مرة أخرى غير المحترم من منطق القوة والاستباحة. يعني لا يمكن أن نتعامل مع المؤسسة التربوية التعليمية بهذا.
2: إذن كانت هذه الدكتور هديل كيال رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، تحدثت للزميل جاك خوري حول اقتحام قوة كبيرة من الشرطة والوحدات السرية وحرس الحدود لمدرسة الرحمة للتربية الخاصة في جديد المكر. نحن إلى قطاع غزة والقصف الإسرائيلي وطائرات الإسرائيل أيضا تقصف مقر الشرطة البلديات في مدينة غزة، وأيضا قصف البناء. الحديث عن ارتقاء 9 أشخاص وإصابة أكثر من 15 شخصا آخرين بجراح متفاوتة بينهم أطفال وصغار السن. من غزة المدينة الأستاذ مصطفى جعرور، سلامات، مساء الخير أخي مصطفى.
3: يسعد مساءكم، مساء السادة
2: المستمعين الحبيبة. نعم، المشهد صعب كما يبدو، كما نفهم من التقارير التي وصلتنا.
3: يعني بالتأكيد قامت طائرة إسرائيلية بإطلاق صاروخ واحد على الأقل موجه باتجاه مبنى البلديات في وسط مدينة غزة. هذا الاستهدار أدى إلى ارتقاء 9 شهداء، 7 شهداء منهم يعني هم مدير محافظة شرطة قطاع مدينة غزة وأيضا في مديرة الشرطة النسائية وأيضا نائبتها وعدد من العقداء والعمداء الذين هم يعني كانوا في اجتماع داخل هذا المكان. وحسب المصادر في حركة حماس تتحدث بأنهم كانوا في اجتماع لبحث خطوات لم السلاح وتسليمه إلى حكومة التكنوقراط ودراسة هذه الفقرة من اتفاق وقف اطلاق النار حين بغتتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفتهم بشكل مباشر. أيضا هذا الاستهداف أدى إلى ارتقاء أيضا مدنيين في المكان جراء هذه الغارة. الشهداء هم كانوا في أشلاء، يعني جمعوا أشلاء، جميع الشهداء الذين ارتقوا اليوم جمعوا أشلاء نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. جهاز يعني الشرطة وقيادة الشرطة في قطاع غزة قد أصدرت بيان نعت فيه هؤلاء الشهداء بعد أن تم بالفعل تشييع الشهداء إلى مثواهم الأخير ودفنوا قبل لحظات من الآن. وقد أعلنت الشرطة الفلسطينية بأنهم كانوا متواجدين داخل هذا المكان الذي بغتته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ووصفت هذه العملية بأنها لضرب وزعزعة الأمن الداخلي في قطاع غزة ويعني نشر عمليات الفوضى والقضاء على الشرطة الفلسطينية التي تضبط القطاع وتمنع من نشر عمليات الفوضى. هنا تحدث الناطق الإعلامي باسم حركة حماس الأستاذ حازم قاسم في تصريح له بأنه طالب المجتمع الدولي وطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاستهدافات المستمرة التي يتحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل لحظات من الآن كان هناك تصريح من مصادر عبرية تحدثت عن عملية الاغتيال التي كانت قبل ساعة من الآن واستهدفت عناصر الشرطة الفلسطينية هي بموافقة شخصية من رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حسب الخطة الأخيرة التي تم وضعها بأنه لن تتم عملية قصف أو اغتيالات داخل قطاع غزة إلا بموافقة وزير الحرب ورئيس الوزراء. وهنا نؤكد بأن هذه العملية هي تمت بموافقة شخصية من رئيس الوزراء ورئيس الحرب ووزير الحرب عفوا الإسرائيلي التي هم بدورهم صادقوا على هذه العملية. قبل هذه العملية بنصف ساعة أيضا كان هناك عملية اغتيال في النصيرات وسط مدينة غزة لأحد المواطنين على دراجة نارية اتهمته يعني قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه قد شارك في هجوم 7 أكتوبر دخل الأراضي الإسرائيلية وكان من ضمن الذين شاركوا في عملية 7 أكتوبر، وقد اختالته طائرات الاحتلال الإسرائيلي. وأعلن جيش الدفاع كما يعني زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه

0: بأنه قد صف هذا الشخص الذي دخل داخل أراضي 7 من أكتوبر. وفي نفس البيان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيستمر في عمليات الضربات ضد هؤلاء المواطنين الذين دخلوا 7 من أكتوبر وشاركوا في المجزرة كما يتحدث بيان الاحتلال الإسرائيلي. هذا بالعكس يعني هو الاستهداف فعليا للمواطنين أبرياء. وهنا كان الاستهداف لقيادة من الشرطة التي كانت تبحث على تحاول تنفيذ بنود الاتفاق في قطاع غزة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أي من هذه الاتفاقات أن تتم، ولا يريد أي من هذه الوساطات أن تتم، ويضرب بعرض الحائط هذه الاتفاقيات وهذه الوساطات ويقوم بعمليات استهداف. الجديد بالذكر بأنه بالأمس أيضا كان هناك أيضا عملية قصف داخل ميناء قطاع غزة. هذا المكان الوحيد المتبقي والمتنفس للمواطنين الذين يذهبون إلى شاطئ البحر، ولكن بالأمس كانت عملية قصف داخل مقهى في أحد المقاهي هذه التي هي على شاطئ بحر غزة داخل الميناء، وأيضا أدى لاستهداف الأرتقاء 7 شهداء، أحدهم سقط صباح هذا اليوم متأثرا بجراح الذي أصيب بها بالأمس. هنا نتحدث عن أكثر من 30 شهيدا جراء الأربع وعشرين ساعة الماضية نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية.
1: المشهد مرعب، أنا وافقك. شكرا عزيزي مصطفى، تحياتي لك. مصطفى جعرور من غزة رصد لنا الأوضاع هناك. أيضا عدد 30 حوالي من ارتقوا من خلال 24 ساعة الماضية، 35 دقيقة ونص، 36 عمليا. نخرج الآن بعد 5 نخرج لفاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
2: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
4: معقول؟
3: خيي الكلونسؤات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتلكبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
4: يا باترون.
5: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستون. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن أنك لازم الطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز. مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
8: يلا حملة

0: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائماً.

0: معبر فيش حدا هون عرأيه ريشي
1: عرأيه ريشي كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريت للداوي.
2: أربعون دقيقة تماما بعد الساعة الخامسة في استوديوهاتنا، وكنا قد استمعنا إلى الدكتور هدي الكيال رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي حول اقتحام قوات كبيرة من الشرطة والوحدات السرية وأحرس الحدود مدرسة الرحمة للتربية الخاصة في جديد المكر. جاءنا الآن تعقيب من الشرطة، من شرطة إسرائيل، يقول بأن هذه القوة التي عملت في المكان نتيجة يعني توقع أو خوف من وجود وسائل قتالية غير قانونية في محيط المدرسة، ولذلك بناء على ذلك تمت عملية التفتيش. وبالنسبة للاحتجاجات يعني بالادعاءات بأنه تصرف الرجال الشرطة حول تصرف رجال الشرطة في المكان، سيتم فحص الادعاءات هذه كما هو متبع، هكذا جاءنا من الشرطة. إذن نحن نبقى في الضفة الغربية. قرار وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس نقل صلاحيات تطبيق القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية. يعني هذا يمثل تحول مهم في طبيعة إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمهد عمليا لضم تدريجي وغير معلن للضفة الغربية وقضاء على ربما ما يسمى بعد باتفاق أوسلو. البروفيسور حسين الديك تحدث إلينا بهذا الشأن.
3: من الواضح أن هناك توجها حقيقيا لدى الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع إسرائيل كاتس لنقل هذه الصلاحيات من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة الإسرائيلية، وهذا يعود لعديد من الاعتبارات. هذه الاعتبارات في مقدمة تلك الاعتبارات أن الجيش لديه مهام أخرى على الجبهات، وأن انشغال الجيش الإسرائيلي بالتعامل مع المستوطنين الذين يقوم بهذه الاعتداءات هو يستنزف الجيش الإسرائيلي ويستنزف عدد كبير من الكتائب والجنود والفرق في الضفة الغربية، وهذا بشكل متواصل. يعني هناك اعتداءات يومية يقوم بها هؤلاء المستوطنون. من جانب آخر يذهب هذا إلى تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية على المستوطنين، لأن القانون الإسرائيلي الذي تقوم بتطبيقه هي الشرطة الإسرائيلية، بينما الجيش الإسرائيلي استدادا من القانون الدولي وقانون الأراضي المحتلة تكون لها السلطة العسكرية في الأراضي المحتلة للجيش وللحكم العسكري. تطبيق انتقال ذلك إلى الشرطة الإسرائيلية يعني انتقال تطبيق القانون المدني الإسرائيلي في على الأراضي الفلسطينية.
4: وماذا يعني ذلك؟ المدى البعيد.
3: على المدى البعيد هذا يعني نوع من الضم الصامت أو الضم الغير معلن لهذه الأراضي المستوطنات الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية وحتى أراضي الضفة الغربية. تطبيق القانون الإسرائيلي عليها باعتبارها أراضي إسرائيلية وضم إلى دولة إسرائيل بدون أن يتم عن ذلك إعلان رسمي أو قرار من الكنيسة الإسرائيلية أو قرار من الحكومة الإسرائيلية، علما بأن هذه القرارات بحاجة إلى مصادقة أولا الحكومة الإسرائيلية ومصادقة الكنيسة الإسرائيلية.
5: نعم، ولكن هذا الضم الوئيد هو الضم الذي يبدأ بخطوة صغيرة وينتهي بالألف ميل في نهاية المطاف ويخدم المصلحة الإسرائيلية، ليس كذلك؟
3: نعم، هذا تمهيد وتطبيق على أرض الواقع، ضم تدريجي، ضم زاحف، من أجل ربما تجنب المعارضة الدولية أو الضغط الدولي أن هناك ضما حقيقيا. لذلك تبدأ الأمور بقرارات من وزير الدفاع أو من وزير الأمن الداخلي أو بقرارات مدنية هنا وهناك، ولكنها في الحقيقة تصب نحو الضم الحقيقي. تطبيق القانون الإسرائيلي هو ضم، بمعنى أن هذه أراضي إسرائيلية ينطبق عليها القانون الإسرائيلي نعم المدني، وليس كما هو متعارف عليه أن تتبع إدارة هذه الأراضي للحاكم العسكري والإدارة المدنية العسكرية الإسرائيلية كما هو قانون الاحتلال الحربي. حتى في الضفة الغربية منذ العام 67 حتى هذه الأيام تتبع للحاكم العسكري والقانون العسكري وليس للقانون الإسرائيلي المدني الذي يطبق في تل أبيب وباقي المدن الإسرائيلية. لذلك تقديري أن هذا تحول مهم، تحول جوهري وخطوة يعني لم يتم

0: القتل وهو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإسلامي.
1: إذن كان هذا بروفيسور حسين الديك تحدث إلينا في إذاعة الشمس حول قرار السلطات الإسرائيلية تحويل الصلاحيات لل في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية. نبقى في الضفة الغربية وإلى ما حدث لصاحب قطيع من الأغنام الأخ محمد الدويكات، تسمم حوالي 100 رأس غنم بسبب شرب مياه سممت كما يبدو. ينضم لي الآن أخ محمد. السلام عليكم أخ محمد.
2: عليكم السلام. أنا يا أخوي هلا.
1: اهلا حضرتك. انت وين بالضبط؟ انت المنطقه اللي ساكن فيها اخي محمد؟
2: عسكر البلد.
1: بعسكر عسكر شرق نابلس يعني؟
2: نعم، منطقه الجبل.
1: اوكي، انت عندك قطيع من الاغنام، عندك 100 راس او اكثر من 100 راس، شو اللي صار؟ اعطينا فكره بالضبط شو اللي صار مع الاغنام اللي عندك.
2: والله اخوي في عندنا منطقه اجت في نقطه جديده اجوا حطوا عليها المستوطنين، في عندنا على الجبل
1: بؤرة
2: استيطانية جديدة جات. ودولة يعني استنفروا يعني استنفار يعني جنون يعني. منعونا يعني نطلع نطلع الغنم على الجبل، يعني بمنعونا نهائيا، ممنوع نطلع على الجبل لهم فترة يعني مستوحشين يعني.
1: قديش عددهم؟ كبار كتار بالعدد
2: المستوطنين؟
1: هذول
2: مستوطنة يعني كبيرة صارت.
1: لا
2: يعني بس هذول اللي فيه كم من واحد يعني بضلهم يلفلفوا على التركترونات وفي الجبات، يعني بمنعونا يعني ببهدلونا، مرات بينزلونا على الدور كمان.
1: طب شو اللي صار مع القطيع؟ انت منين بتشرب القطيع؟ عندك مي؟
2: انا في بير فوق في على طرف البلد.
1: البير لمين تابع؟ بارض خاصه لك ولا لمين البير؟
2: البير لا تابع لاراضي العصيره.
1: وانت عاده معتاد انك تشرب القطيع عندك الاغنام من هذا المكان، من هذا البير؟ انت بتعرف من زمان يعني، مش جديد عليك.
2: انا البير هذا اول مره بشرب عليه.
1: اول مره؟
2: البير هذا اول مره بشرب عليه، لانه الناس التانيين ما بشربوا عليه، يعني كانوا شاكين فيه، ولانه المستوطنين بضلوا متواجدين على في المنطقه هذيك يعني. وكانوا ينزلوا على ريان الغنم اصحاب الغنم المزارعين ما يخلوا هم مش يكربوا على المنطقة غاد. فأنا طلعت يعني، مش أنا اللي طلعت، ابني والله طلع يعني هيك طالع في الغنمات، بعرفش يعني ما بعرف. فشرب الغنم، ما كانوش غاد المتواجدين المستوطنين. يعني
1: طيب
2: الحمد لله اللي ما كانوش موجودين يعني.
1: الغنم الغنم شرب أكم كل الغنم؟
2: شرب الغنم منه، من البير. شرب الغنم من البير. بعد ما شرب الغنم من البير، الغنم اختلفت يعني اختلاف كلي يعني.
1: بعد قديش وقت اختلفت الاغنام؟ قديش يعني؟
2: ثاني يوم الغنم اختلفت.
1: كيف شو حسوا يعني؟ شو اللي شفته انت؟
2: تسمم. صار عندهم تسمم، جبت دكاتره وحكوا لي انه الغنم ماخذ سم.
1: طيب
2: هاي هي الشغله الوحيده اللي اختلفت عليهم، يعني طبيعه رعيتهم اكلهم ما اختلف عليهم اي شيء الا المي هاي اللي شربوها من البير.
1: هو عارف انه مسألة تسمم يعني الدكتور؟
2: مو بحصهم، حكى لي سمي الدكتور. هاي الدكاترة عندي موجودين هايهم في المزرعة.
1: يعني كم راس خسرت بهاي الهواي؟
2: انا عندي هسه عندي انا 120 يعني تقريبا صاروا
1: 120 راس راحوا؟
2: لا هم 20 هلا ال 20 اللي وضعهم صعب يعني.
1: ال 20
2: راح لي 10.
1: راح لك 10.
2: وفي هسه في يعني كلهم يعني مصابات، كلهم مصابات يعني كلهم، بس اعطيتهم دواء بعالج فيهم قاعد.
1: يعني الدكتور عندك البيطر بيحاول ينقذ يعني قديش بقدر ممكن.
2: الدكتور موجود عندي 24 ساعه، ما خليتش دواء اللي اعطيتهم اياه، يعني بحاول ينقذ قدر الامكان، يعطيهم ادويه. ويعني يعني انا مش عارف لمين اروح، يعني قاعد بروح هون وهون وهون، فيش حدا سامع لي ولا حدا رد علي، مش عارف لمين اروح.
1: لمين؟ ما اشتكيتش لحدا؟ ما جتش، ما رحتش على الشرطه على الارتباط؟ على
2: دكتور رحت على الشرطه، رحت على الزراعه ورحت على البيطره، وضاك بكل روح هون، وضاك بكل هون، ما حداش يعني مش مجاوبين معاه يعني. يعني هاي الدكتور هي عندي موجود هلا، بخليك تحكي معاه يعني، موجود معاي الدكتور يعني 24 ساعه.
1: نعم.
2: يعني السم وصل للكبد، شكله السم واصل للكبد عندهم، والغدد كله يعني منتهي عندهم الغنم. تعبان الغنم نهائيا، تعبان يعني مش منها فايده يعني، غنم كلها تعبان عندي 100 راس كلها تعبان.
1: انت عاده بتشربنيش من هناك؟ ابنك ما كانش عارف شو يصير ولا وصيته انت ولا
2: ابني؟ طالع هيك بس مره واحده طلع مشان يعني طش يشم الهواء يعني، هيك طلع فيهم على الجبل غاد.

0: الريان ومزارعين اللي فوق هذا البير ما بسكوا عليه، عارفين انه يعني خطر، والمستوطنين متواجدين عليه بكونوا، ونبهوهم يعني نبهوا الريان اللي فوق انه ما حداش يطلع على المنطقه هاي، وقبلها بيوم يعني كانوا متواجدين يعني موجودين على البير، يعني هم المستوطنين كانوا متواجدين على البير. اضطروا الرعيان من غاد حكوا له بدناش نشوف حدا هون يعني.
1: الله بعوض عليك ان شاء الله اخي محمد، يعني بتامل انه ناس سامعينك والمسؤولين سامعين.
0: طلع ثاني يوم الصبح غاد بعرفش يعني انه هيك ما بعرف شاف المي يعني كيف عليها وصار يسكي في الغنم.
1: مسكين. على كل حال ان شاء الله الله بعوضك والدكتور بينقذ لك الباقي الاغنام اللي مصابه. شكرا لك اخي محمد، شكرا ان شاء الله. شكرا
0: شيء مش عارف والله مش عارف.
1: الله يكون بعونك يا سيدي. شكرا اخي محمد، تحياتي لك. 5 دقائق بعد 5 وإلى موضوع آخر يقودنا إلى تقرير رسمي نشرة نيويورك تايمز عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية. كان لنا حديث عن هذا الموضوع صباح اليوم مع المختص بالشأن الاقتصادي الزميل مجد كرام.
2: يعني قلب الضفة في الوقت الحالي بفكر، لأنه كل شخص بفكر في جيبته وبفكر في اقتصاده وبفكر كيف يعيل منزله وبيته وكيف يشفي مرضه وكل ما يتعلق بذلك متعلق بطريقة مباشرة بالاقتصاد الشخصي والاقتصاد العام. يعني الاقتصاد الفلسطيني بالضفة بعد 3 أعوام من الحرب مش سهل بتاتا. نحكي عن تحقيق نشرته نيويورك تايمز بيوثق بالأرقام وبالقصص الإنسانية شو عم بصير بالاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية. رح أبدأ برقم 1 بلخص كل القصة. عم نحكي على 5.7 مليار دولار. هذا المبلغ عم بتعفن بخزائن البنوك بالضفة الغربية، مصاري موجودة هناك بس ممنوع تتحرك، ممنوع أي حدا يقرب عليها. خليني أحكي لك هيك باختصار ومن البداية. إذا بعطيك قصة صغيرة عن شخص اسمه ابتسام، وهنا أنا بقتبس اللي كتب في نيويورك تايمز. ابتسام حماد 54 سنة، شخصت بسرطان الثدي قبل 3 أشهر. بعد زيارة المستشفى برام الله راحت على الصيدلية تأخذ أدويتها. من أصل 6 وصفات طبية لقت فقط 3 متوفرة، وجوابها كان أنا محظوظة. وهي تبتسم رغم التعب، قالت المرة الماضية كان عندهن دواء واحد بس من 6. هالجملة أنا محظوظة بتختصر واقع كامل. نقص الأدوية صار روتين، عيادات بتشتغل كم يوم بالأسبوع، مستشفيات بأطباء وممرضين أقل. الاقتصاد أكل 3 ضربات متتالية من بعد 7 أكتوبر 2023. بحسب تحقيق نيويورك تايمز بلش عهد جديد من الحرب الاقتصادية على الضفة، وتلخص ب3 ضربات. الأولى تصاريح العمل، كلنا نعرف عنها كلنا سمعنا عنها. يعني إسرائيل ألغت بسرعة تصاريح 10,000 العمال الفلسطينيين اللي كانوا يشتغلوا بالبناء والزراعة تحديدا، وكانوا بيدخلوا مليارات الدولارات سنويا للاقتصاد الفلسطيني. والنتيجة كانت البطالة بالضفة قفزت ل 28% أكثر من ضعف ما كانت قبل الحرب. الضربة الثانية أموال المقاصة. من شهر 5 من 2025 إسرائيل بلشت تحتجز مئات ملايين الدولارات شهريا من أموال الضرائب اللي بتشبيها بأسهم السلطة الفلسطينية، وهذا المصدر بشكل تقريبا 1/3 ميزانية السلطة لسنة 2026 اللي حجمها حوالي 6 مليار دولار. والنتيجة كانت السلطة اضطرت تقص رواتب 140 ألف موظف حكومي ورجل أمن، وتقصر أسبوع الدراسي لثلاث أيام دراسية فقط، وتراكم ديون بمليارات.
3: ومجد استخدمت كمصطلح نعم تفضل خلينا نكمل الدور.
2: والضربة الثالثة بس لنسكر الدائرة نعم. البنوك، وهون منرجع على رقمنا الافتتاحي اللي هو 5.7 مليار دولار محبوسة في البنوك. إسرائيل حددت كمية الشواكل اللي مسموح للبنوك الفلسطينية تحولها للبنوك الإسرائيلية، وهي عملية أساسية بتخلي التجار الفلسطينيين يشتروا بضايع مع إسرائيل ومع العالم. يعني حكومة نتنياهو بتسمح بتحويلات ربع سنوية بحوالي 1.5 مليار دولار فقط، أقل بكتير مما سمعت.
3: نعم، وأنت ذكرت مصطلح أنه أموال بمليارات تتعفن في البنوك، ليش؟ يعني هذه الأموال ما الذي يمنع أن تتحرك وتستثمر؟
2: حكومة نتنياهو اللي عم نحكيه هو تحديدا اللي يعني حددت المبالغ اللي بنفع أو مسموح إنها يتم بتحويلات من بنوك فلسطينية بحوالي 1.5 مليار دولار فقط من أصل اللي كان 6. يعني النتيجة اللي طلعت 5.7 مليار دولار عالقة بخزائن البنوك بالضفة. يعني الخزائن البنوك بالضفة فيها هاي الأموال ولكن ممنوع تتحرك بحسب قرار إسرائيلي، يعني مدير عام جمعية البنوك بفلسطين قال عم بمنعونا نلبي الطلب بأسواقنا المحلية. يعني بالأسابيع الأخيرة صار في تهديد أخطر بالموضوع. مسؤولين بالجهاز البنك الفلسطيني عبروا عن خوفهم أنه بنوكهم تتقطع كليا عن البنوك الإسرائيلية، تنقطع كليا، يعني ما يكون في أي تواصل بين بنوك إسرائيلية وبنوك فلسطينية. البنكين الوحيدات داخل إسرائيل اللي بيشتغلوا مع فلسطين مع البنوك الفلسطينية هن الأول بنك ديسكونت والثاني بنك هبعليم.
1: إذن كان هذا الزميل ماجد كرام تحدث صباح اليوم للزميل جاك خوري. قبل أن نقفل نذكر بالرياضة، أي ربما جولة البلاي أوف في تمهيديات الشامبيونز ليج، أبو عبير السبع سيلعب اليوم أمام صباح باكو من أذربيجان عند الساعة 10، وسلتك يلتقي لاسيك، فيما سيلعب سلوفان براتسلافا أمام تشيليا، ونيميخن الهولندي مع بود غليمت النرويجي. انطلاق الدوري الإسباني لليغا الليلة، ينطلق الدوري في أولى مباراة هذا الدوري للعام 26 موسم 26-27، مباراة أولى ستجمع عند الساعة 10 هذا المساء فريق أتلتيكو مدريد أمام فريق مالاغا. وضمن مسابقة الدولية التقليدية السنوية كأس غامبر، النهائي سيجمع اليوم فريق برشلونة مع فريق الأهلي المصري عند الساعة 9، هي مباراة على كأس غامبر الخيرية كما يجري في كل عام. وطبعا هذه يعني الأحداثيات تجرى عادة في أعتقد في الولايات المتحدة غامبر، وأحيانا يكون في دولة خليجية إما في قطر أو بالسعودية بشكل عام، ولكن هذا ما سيكون هذا المساء. ونذكركم أيضا بيوم الخميس غدا مباريات الكونفرنس ليج ومباراة أخرى في الدوري الإسباني عند 10 غدا، رايو فايكانو سيلتقي ألابيس، والكونفرنس ليج هابويل تل أفيف سيكون ضيف غدا على فريق أتلانتا الإيطالي عند الساعة 9:30. بهذا نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج حصاد اليوم الإخباري. عادي ياسين رافقنا فيها في الهندسة الإذاعية، زميلي ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، كنت أنا معكم نبيل سلامي، أشكركم على المتابعة، أرجو لكم يوما سعيدا وليلة سعيدة وآمنة، تحية وإلى اللقاء، ألتقيكم غدا صباحا عند 7 في برنامج أول خبر.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: تعرف إنه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
3: معقول؟
2: أخي الكلونسات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل الأرخص في البلاد. وكمان في باترون أرخص سعر على حديد البناء وأسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور. باترون هو الأصل وهو الأول بكل شيء بخص العمار.
4: يا باترون.
5: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
6: الشمس دائما.
7: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح: نرفض العنصرية والتحريض، ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه. نحن صوتكم.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مصرع الفتى عمر مهدي محميد في 17 من عمره جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة عند مدخل مدينة أم الفحم، وكان الفتى قد نقل إلى المستشفى وهو مصاب بجروح في الرأس وتم إقرار وفاته لاحقا. كما أصيبت سائقة المركبة البالغة من العمر 30 عاما ونقلت إلى المستشفى بحالة مستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في الضفة الغربية باشرت النيابة العامة والشرطة التحقيق في ملابسات العثور على جثة امرأة داخل مركبة محترقة بين بلدتي السيل الحارثية وتعنك غرب جنين. وقالت الشرطة أن الإجراءات القانونية والتحقيقات جارية للوقوف على تفاصيل الحادثة وملابساتها. وأفادت مصادر محلية بأن زوج الضحية يشتبه في تورطه بمقتلها وإحراقها داخل المركبة. وأضافت المصادر أن الحادثة أعقبتها أعمال إحراق طالت ممتلكات ومنازل في بلدة السيل الحارثية. أفادت مصادر فلسطينية بنفوق 20 رأس غنم تعود للمزارع الفلسطيني محمد دويكات بعد شربها من بئر مياه قال إن مستوطنين سمموا في محيط جبل عيبال بمدينة نابلس. وأوضح دويكات في حديث الإذاعة الشمس أن هذه كانت المرة الأولى التي تشرب فيها الأغنام من البئر، مشيرا لأنها بدأت تظهر عليها أعراض التسمم في اليوم التالي، فيما يجرى تقديم العلاج حاليا لعشرة رؤوس. في ملف قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه استهدف قائد فصيلة في الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة بإدعاء أنه شارك في هجوم 7 أكتوبر. وأضاف الجيش أنه استهدف بعد ذلك قائدا آخر في حماس وعناصر إضافية في منطقة الدرج والتفاح بزعم أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته العاملة في القطاع وفق بيان الجيش. في المقابل، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 9 شرطيين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي على مقر شرطة البلديات في غزة. وأفادت المصادر بارتقاء فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بمخيم النصيرات وسط القطاع. تسلم الرئيس اللبناني جوزيف عون رسالة خطية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو فيها بيروت للمشاركة باجتماع تحضيري في باريس للتجهيز لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وبحسب الدعوة يهدف الاجتماع المقرر عقده في 17 سبتمبر المقبل إلى دعم جيش لبنان وتمكينه من امتلاك القدرات والموارد اللازمة للاطلاع بمسؤولياته بفعالية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: عالشمس دائما
2: شوي على اليمين، لا لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة رجل بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في كرياتيام، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة

0: أن الخلفية جنائية. في حوادث الدهس أعلنت مصادر طبية عن مصرع الفتى عمر مهدي محميد في 17 من عمره جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة عند مدخل مدينة أم الفحم، وكان الفتى قد نقل إلى المستشفى وهو مصاب بجروح في الرأس وتم إقرار وفاته لاحقا. كما أصيبت سائقة المركبة البالغة من العمر 30 عاما ونقلت إلى المستشفى بحالة مستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زمير أجرى اليوم جولة ميدانية برفقة عدد من قادة الجيش في جنوب سوريا تخللتها مشاورات لتقييم الوضع الأمني في المنطقة. وقال زمير أن الجيش يعمل على عدة جبهات تشهد تغيرات مستمرة، معتبرا أن سوريا إحدى هذه الجبهات، وأكد أن إسرائيل لن تسمح بتموضع قوات معادية قرب حدودها وأنها ستستخدم القوة عند الحاجة. إلى ملف قطاع غزة، قالت مؤسسة هند رجب إنها لا تثق بقرار الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقات جنائية في مقتل الفتاة الفلسطينية هند رجب وأفراد من عائلتها ومسعفين في غزة. واعتبرت المؤسسة أن التحقيقات تأتي في ظل تصاعد الضغوط والتدقيق الدولي بشأن الانتهاكات، مشيرة إلى أن التحقيقات الداخلية الإسرائيلية غالبا ما تنتهي بحسب قولها دون محاسبة أو عقوبات. وطالبت الحكومات بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه الوقائع واعتقالهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم. أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 17 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق بالقطاع من بينها مقر شرطة البلديات في غزة خلال الساعات 24 الماضية. في الضفة الغربية، باشرت النيابة العامة والشرطة التحقيق في ملابسات العثور على جثة امرأة داخل مركبة محترقة بين بلدتي السيل الحارثية وتعنك غرب جنين. وقالت الشرطة أن الإجراءات القانونية والتحقيقات جارية للوقوف على تفاصيل الحادثة وملابساتها. وأفادت مصادر محلية بأن زوج الضحية يشتبه في تورطه بمقتلها وإحراقها داخل المركبة. وأضافت المصادر أن الحادثة أعقبتها أعمال إحراق طالت ممتلكات ومنازل في بلدة السيل الحارثية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على إذاعة الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة نهدى فيها شوي نسمع نفكر ونقرب من إشي موجود تقريبا بكل أيامنا، لكنه قادر بلحظة واحدة يرجع لنا أيام اعتقدنا إنها صارت بعيدة. معكم أنا هبة أبو حسان ومنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. وطبعاً بين السطور هو برنامج منرجع فيه لأنفسنا شوي ومنحاول نفهم الحياة من خلال الكتب ونفهم كمان الكتب من خلال الحياة، لأنه الكتاب عنا مش مجرد صفحات منقرأها ومنسكرها ولا أفكار بعيد عن يومنا،

الكتاب عنا هو جسر بين موقف صغير منعيشه وبين سؤال أكبر يمكن ما خطر لنا نوقف عنده، بين إحساس مرق فينا بسرعة وبين فكرة بتساعدنا نفهم ليه ضل معنا أصلاً. فآه يا جماعة، مرات هذا جسر ما بيبدأ من كتاب ولا من جملة ولا حتى من سؤال واضح، مرات بيبدأ من أول نغمة بأغنية. وطبعا كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، عدي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، ولكل فريق الشمس اللي بيشتغلوا وراء الكواليس حتى توصل هاي اللحظة إلكم بهدوء وبسلاسة. وبين سطر وسطر يمكن تكون أنت. بدنا نبدأ اليوم مع تخيلات، فبدي تتخيلوا معي هالمشهد. انتوا بالسيارة طريق عادي، يمكن راجعين من الشغل، واقفين بأزمة سير، أو تركين الراديو شغال بس حتى ما يضل الطريق ساكت. كل إشي حواليكم مألوف لدرجة ما بتنتبهوا له، نفس الإشارات، نفس الزحمة، ونفس التفكير اللي ما بوقف. وفجأة من غير أي مقدمة تبدأ أغنية ما سمعتوها من زمان. من أول ثانيتين قبل ما المغني حتى يكمل الجملة الأولى، في إشي داخلكم بيتغير. مش عم تسمع، كأنكم إنه مش بس عم تسمعوا، كأنكم انتبهتوا فجأة وبدون ما تحسوا. أنتوا مش بس قاعدين بالسيارة، أنتوا بمكان تاني. مشهد قديم بيطلع قدامكم كأنه كان مخبى، طريق، شخص من الماضي، بيت تركتوه، سفرة، ضحكة مع ناس، أو لحظة صغيرة ما كانت تبدو مهمة وقتها، والتفاصيل ترجع تتكون واحدة ورا التاني. صارت معكم صح؟ والمفاجأة إنه اللي برجع مش الصورة بس، برجع معها إشي من الشعور نفسه، الخفي أو التوتر أو الحماس أو الحزن اللي كان موجود وقتها، كأنه ما مر عليه كل هالسنين، كأنه الجسد اتذكر قبل العقل. الأغنية فتحت باب صغير بين اليوم وبين وقت بعيد، وبلمح البصر اختفت المسافة اللي بينهم. وبعد ما تخلص كل إشي برجع لمكانه، نفس الشارع، السيارة نفسها، والزحمة نفسها. لكن أنتو يمكن إشي صغير فيكو تغير، حتى لو ما قدرتوا تشرحوا شو هو بالضبط. هون بيبدأ سؤال حلقتنا اليوم، كيف بتقدر أغنية مدتها 3 أو 4 دقايق فقط تحمل داخلها كل هذا العمر؟ كيف ممكن مجموعة أصوات وكلمات تتحول لمكان منرجع له بذاكرتنا؟ ولا في أغاني بنسمعها وبتمر عادي، وأغاني ثانية أول نغمتين منها بكفوا حتى يرجعونا شخص، مكان، أو مرحلة كاملة من حياتنا. يمكن كل واحد فينا عنده أغنية من هذا النوع. أغنية أول ما تبدأ بيجي معها إشي تاني، يمكن فصل معين من السنة. في أغاني فعلاً منحس إنها للشتاء، وأغاني ما بتيجي ببالنا إلا بالصيف، ويمكن طريق كنا نمشي فيه كل يوم، أو أول شخص حبيناه، أو أغنية كانت تشتغل بالبيت كل صبح فصار صوتها مع الوقت جزء من صوت البيت نفسه. وبالنسبة إلي بالذات هاي اللحظة كتير مهمة، يعني عندي عادي إني أول ما في الصبح بسمع فيروز، مش لأنه فقط هو إشي اللي هو مفهوم ضمن نوعا ما فيروز للصبح، ولكن يمكن السبب أبعد من إني بس بحب صوتها. هاي اللحظة دايما بترجعني لستي وللأيام اللي كنت أقضيها عندها أنا وصغيري. ومع الأغاني بترجع تفاصيل تاني، ريحة الميرامية وريحة الحليب لما يفور وشكل الصبح هناك. فالموضوع بالنسبة إلي مش بس صوت فيروز، بيجي معه بيت وصبح ومرحلة كاملة من حياتي. ويمكن عشان هيك في أغاني منحبها مش لأنها أجمل أغاني بالعالم، بل لأنها كانت موجودة بلحظة ممكن ما عادت موجودة. في أغاني ثانية منوقف نسمعها مش لأنها فقدت معناها ولا لأنه بطلنا نحبها،

بل لأنها بتفتح باب على ذكريات يمكن مش دايما نكون مستعدين إنه إحنا نرجع لها، لأنه أحيانا إحنا ما منحب الأغنية واحدة، منحب الحياة اللي كانت موجودة حولها، ومثل ما ممكن نحب مدينة كاملة لأنها حملت شخص حبيناه، ممكن نحب أغنية لأنها حملت الشخص اللي كنا عليها لما سمعناها. وهذا اللي بيخلي علاقتنا بالموسيقى غريبة لهالدرجة، إن الموسيقى أحياناً بتوصل لإحساسنا قبل ما عقلنا يلحق يفسر شو صار. أول نغمة ممكن تغير مزاجنا، وإيقاع بسيط يخلينا نتحرك من غير ما ننتبه، ولحن مألوف يفتح باب بالذاكرة ما كنا أصلاً عم نحاول نفتحه. ولهيك حلقتنا اليوم مش عن أجمل الأغاني ولا عن أفضل الأصوات ولا عن نوع الموسيقى اللي لازم نحبه، هي عن العلاقة الغريبة والعميقة بين الموسيقى والإنسان.

وراح يرافقنا اليوم كتاب مليان حكايات إنسانية اسمه ميوزيكوفيليا، حكايات الموسيقى والدماغ لطبيب الأعصاب والكاتب أوليفر سكس. أوليفر ما كان مهتم بسؤال لهاي الأغنية جميلة أو لهاي حزينة، كان مهتم بسؤال أعمق، شو بصير داخل الإنسان لما يسمع الموسيقى؟ كيف مجموعة أصوات بتصير لحن؟ ليه في شخص ممكن يسمع الموسيقى كعالم كامل بينما شخص تاني يعيشها بطريقة مختلفة تماما؟ كيف ممكن إيقاع يحرك الجسد أو لحن يفتح ذكرى أو حتى يساعد كلمة صار خروجها صعب تلاقي طريقة؟ وهذا اللي رح نحاول نفهمه اليوم، فرح نبدأ من الأغنية اللي بترجعنا للماضي من غير استئذان، ونشوف شو بصير لما الدماغ يحول الأصوات لموسيقى، وكيف بتتشابك هاي الموسيقى مع الجسد والكلام والذاكري. لكن خلال كل هالحكايات رح نضل رجعين لسؤالنا الأول، كيف ممكن 3 أو 4 دقايق من الموسيقى تحمل معها كل هذا العمر؟ خليكم معنا، لأنه أحياناً نغمة بتطلع من الراديو من غير موعد، وبدل ما تمر من جانبنا بتفتح باب، وخلف هذا الباب ممكن نلاقي شارع قديم وجه اشتقنا له، أو نسخة منا اعتقدنا أنه الزمن أخذها معه. يمكن الأغنية ما بترجع الماضي فعلاً، لكن لثلاث أو 4 دقايق بتخليه يقعد حدنا كأنه ما غاب.

طيب مستمعي الشمس، قبل الأغنية تركنا السؤال يمكن كل واحد فينا عرفه من تجربة شخصية، كيف بتقدر أغنية مدتها 3 أو 4 دقايق تحمل داخلها كل هذا العمر؟ ولحتى نبدأ نفهم الجواب خلونا نفكر بالأغنية بطريقة مختلفة شوي. الأغنية بحد ذاتها ما بتخزن الذكريات جواتها، اللحن مش صندوق محفوظة فيه الصور والوجوه والأماكن، لكن لما نعيش لحظة وإحنا عم نسمع أغنية بصير اللحن جزء من كل كان حوالينا وقتها، يعني المكان، الشخص اللي كان معنا، والشعور اللي كنا نعيشه. ومع التكرار أو لما تكون اللحظة مهمة بالنسبة إلنا ممكن يصير الرابط أقوى، وبعد سنوات لما ترجع الأغنية بتجر معها أشياء تانية كانت مرتبطة فيها، كأنه صارت طرف خيط أول ما نمسكه تبدأ باقي الحكاية تطلع ورا. عشان هيك مرات ما نحتاج حتى نسمع الأغنية كاملة، أول نغمتين، صوت آلي معينة أو طريقة المغني بأول كلمة ممكن يكونوا كافيين حتى نحس بإشي قبل ما نعرف أصلاً شو تذكرنا، لأنه التذكر مش دايماً بيبدأ بصورة واضحة، مرات بيبدأ بشعور فجأة منحس براحة أو ضيق أو حنين كمان، وبعد لحظات منعرف من وين إجا، بيطلع معنا المكان أو الشخص أو المرحلة اللي ارتبطت فيها هذا اللحن، كأن الشعور وصل أول وبعده بلش العقل يجمع أجزاء الحكاية. بس هون في شغلة مهمة، لما نقول أنه أغنية رجعتنا للماضي هذا ما بعني أنه الذاكرة اشتغلت مثل كاميرا وشغلت تسجيل قديم كيف ما كان بالضبط. إحنا لما منتذكر منعيد بناء الذكرى مع من أشياء مختلفة، صورة، صوت، إحساس ومعلومة، ومن الشخص اللي إحنا عليه اليوم كمان. وعشان هيك ممكن نسمع أغنية كنا نحبها وإحنا صغار يرجع مع الشعور القديم، لكن نطلع عليه بعيون جديدة، يمكن نضحك على إشي كان وقتها أكبر همنا، يمكن نتعاطف مع النسخة الأصغر منا، ويمكن بس ننتبه قديه تغيرنا. وبهاللحظة الأغنية ما بتكون مجرد تذكير بحدث قديم، بتصير لقاء صغير بين الشخص اللي كنا عليه والشخص اللي صرنا عليه. ويمكن هون نفهم كمان ليه مش كل الأغاني تعمل فينا هيك. لأنه بالنهاية مش كل أغنية دخلت حياتنا بالطريقة نفسها، في أغاني سمعناها ومرقت عجبتنا، يمكن حفظناها لكن ما ارتبطت بإشي مهم بالنسبة لنا، وفي أغاني ثانية كانت موجودة بمرحلة معينة تكررت بطريقة كنا نمشي مع ناس كنا نشوفهم كل يوم أو خلال تجربة تركت أثرها فينا. وعشان هيك ممكن أغنية عظيمة عظيمة فنيا تعجبنا كتير وما ترجع لنا أي ذكرى، وبالمقابل أغنية بسيطة جدا ممكن أول نغمتين منها يرجعوا لنا عالم كامل، مش لأنها الأجمل بل لأنها إلنا. فاللحن واحد والكلمات نفسها، لكن اللي تراكم حول الأغنية بحياتي مش هو نفسه اللي تراكم حولها بحياتكم. يعني بطريقة ما إحنا ما بنسمع الموسيقى بأذننا بس، نسمع من خلال تاريخنا كمان. ومن هون أوليفر سكس بياخدنا لسؤال ثاني، لأنه لحد هاللحظة حكينا عن الأغنية كأنه سماعها عملية بسيطة خلاص بتشتغل وإحنا بنسمعها وهذا هو، لا

لكن حتى هاي اللحظة البسيطة مش بسيطة فعلا مثل ما بتبين. فكر فيها من أول ثاني، من أول ثانيتين من أغنية بنعرفها، ممكن كل نقول فورا إنه آه بعرفها، بس حتى نوصل لهاي اللي بعرفها صار كتير شغل من غير ما ننتبه. الصوت آه وصل للأذن، والدماغهم بلش يميز النغمات، يتابع الإيقاع، يجمع الأصوات داخل نمط موسيقى، ويقارن اللي عم يسمعه بأشي مألوف عنده، وكل هذا بصير بسرعة لدرجة إنه إحنا ما منحس فيه أصلا، بس منسمع ومنعرف. وهون أوليفر بعمل إشي حلو جدا بكتابنا ميوزيكوفيليا، بدل ما يعتبر هاي القدرة إشي مضمون بيسأل طب شو بيصير لو الصوت وصل لكن بالنسبة للشخص اللي عم يسمعه ما تجمع بالطريقة نفسها. شوي شوي رح أفهمكم قصدي. تعال نتخيل مع بعض إنه إحنا بعرس، القاعة مليانة ناس، الحكي عادي، والكل مستني أغنية اللي بحبها، وفجأة بتبدأ أول كم نغمة من أغنية معروفة، وطبعا ما بتمر ثانيتين إلا وساحة الرقص صارت اللي هي فعلا ملانة. حدا بيسحب صاحبه على الساحة، حدا ببلش يغني قبل ما المغني أصلا نفسه يكمل ويوصل للكلمة، وناس من أول لحن صاروا يتحركوا بمكانهم. بتعرفوا هاي اللحظة اللي الأغنية فيها كأنها عدوى صح؟ يعني واحد بيقوم بجر التاني معه، وبعد شوي نص القاعة صارت تتحرك على الإيقاع. بس تخيلوا كمان إنه في شخص واحد قاعد على الطاولة، هو سامع كل شيء، سامع صوت الناس، سامع الكاسات، السماعات، كل الضجة اللي بالقاعة فعلا هو سامعها، يعني هو مش أصم. لكن الإشي اللي بالنسبة لكل الموجودين صار فورا أغنية، بالنسبة له ممكن يتكون بالطريقة نفسها، ما يتكون بالطريقة نفسها عذرا، ممكن يواجه صعوبة بتمييز النغمات أو بالتعرف على اللحن اللي الكل حواليه عرفه من أول تانيتين. ممكن الموسيقى بدل ما تكون واضحة ممتعة توصلوا كمجموعة أصوات صعب يرتبها أو يميز بيناتها.

يعني ممكن هذا الشخص يواجه صعوبة بتمييز النغمات أو بالتعرف على اللحن اللي كل اللي حواليه عرفوا من دغري. وممكن الموسيقى بدل ما تكون واضحة وممتعة توصلوا كمجموعة أصوات صعب يرتبها أو يميز حتى بيناتها. والأغرب إنه ممكن هذا الشخص يكون طول حياته مفكر إنه ببساطة ما بحب الموسيقى. يعني لما يسألوه كيف ما بتحب أغاني، إنه كيف في حدا ما بيسمع أغاني، بضحك ويقول ممكن أنا عارف أذني مش موسيقية. بس أحيانا القصة مش ضوء. في حالة اسمها الأميوزيا أو اللي إحنا بنسميها أحيانا العمى الموسيقي، وعند بعض الأشخاص اللي عندهم عمى موسيقي بتكون في صعوبة بمعالجة جوانب معينة من الموسيقى. ممكن يكون صعب عليهم يلاحظوا فرق بين نغمتين متقاربتين، أو ينتبهوا حتى إذا اللحن يتغير، أو يتعرفوا على لحن مألوف من النغمات واحدة. ومهم نقول إنه العمى الموسيقي مش تجربة واحدة عند الجميع. ممكن شخص تكون الصعوبة عنده بالنغمات لكن يضل قادر يلتقط الإيقاع، وشخص تاني تتأثر عنده جوانب موسيقية تاني. وهنا منكتشف شغلي احنا عادة ما منفكر فيها، الموسيقى مش قدرة واحدة. لما منسمع أغنية احنا منحس انها وصلت لعنا كقطعة واحدة جاهزة، لكن بالحقيقة الدماغ عم يلتقط عناصر مختلفة ويربطها ببعض، وبالنهاية احنا منعيشها كلحن واحد. والعمل الموسيقي بكشف لنا هاي العملية، لأنها بتورجينا شو بصير لما جزء منها ما يشتغل بالطريقة المعتادة. يعني تخيلوا المفارقة، الأغنية نفسها شغالة بالغرفة والصوت نفسه عم يوصل للناس، لكن التجربة اللي عم تتكون داخل كل واحد مش بالضرورة نفسها. وهنا بيفتح أوليفر باب لسؤال أكبر، الموسيقى وين موجودة فعلاً؟ هل هي بس الصوت اللي بيطلع من السماعات، ولا الموسيقى اللي احنا بنعرفها ونتأثر فيها تتكون كمان بطريقة اللي دماغنا بيستقبل فيها هذا الصوت وبيرتبه وبتعرف عليه كمان وبيعطي معنى؟ وهذا السؤال رح ناخده معنا بعد الفاصل، لأنه إذا في إشي إذا إشي بنعمله كل يوم من غير ما نفكر فيه، إنه مثلا نسمع أغنية ونعرف إنها أغنية، طلع أعقد من كيف ما فعلا كنا متخيلين. فشو كمان ممكن تكشف لنا الموسيقى عن الطريقة اللي دماغنا بشوف فيها العالم؟ خلونا نطلع لفاصل إعلاني ونرجع بعدها.

0: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء ذات الشمس، وبعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعكم أنا هبة أبو حسن. قبل الأغنية تركنا مشهد العرس ومعه فكرة يمكن غيرت شوي بالطريقة اللي منفكر فيها بالموسيقى. إحنا منحس إن الأغنية بتوصلنا جاهزة، لكنها بالحقيقة ما بتوصلنا هيك. الصوت بوصل، والدماغ هو اللي بيميز النغمات، بلتقط الإيقاع وبربط كل هاي العناصر ببعض لحد ما إحنا بالنهاية منعيشها كلحن. والعمل الموسيقي ورجانا شو ممكن يصير لما جزء من هاي العملية يشتغل بطريقة مختلفة. بس القصة ما بتوقف هون، لأنه إذا في أشخاص بصعب عليهم يميزوا فرق صغير بين نغمتين، ففي الطرف الثاني في أشخاص ممكن يسمعوا النغمة

بيسمعوا بالنغمة إشي معظمنا أصلاً ما بيلتقطوا. يعني تخيلوا إنكم أنتوا قاعدين بالبيت وفجأة رن جرس الباب، إحنا بنسمعه ومنقول فوراً أوكي تمام جرس الباب وخلص. لكن في أشخاص عندهم قدرة اسمها النغمة المطلقة، بالنسبة إلهم الصوت مش بس جرس، ممكن يسمع الشخص الصوت ويعرف فوراً النغمة الموسيقية اللي طلعت منها. يعني مثلا ممكن يقول هاي سي هاي لا هاي فا من غير ما يحتاج يسمع نغمة ثانية ويقارن بينها، تقريبا مثل ما احنا بنشوف اللون الأحمر وبنعرف انه أحمر من غير ما نحطه جنب أي لون ثاني حتى نتأكد. بالنسبة إلنا غالبا الأسهل انه نسمع العلاقة بين نغمتين، هاي أعلى من هاي أو هاي أوطى من هاي. أما الشخص اللي عنده نغمة مطلقة فالنغمة نفسها ممكن يكون إلها عنده اسم وهوية واضحة. للوهلة الأولى الواحد بقول واو يا ريت، خصوصا إذا كان موسيقي، بس حتى هاي القدرة اللي بتبدو كأنها هدية مش بالضرورة تكون مريحة بكل الموقف. مثلا إذا شخص متعود يسمع قطعة موسيقية بطبقة معينة بعدين سمعها نفسها لكن منقول يعني منقول لطبقة اللي هي أعلى أو أوطى، كتير منا ممكن ما ينتبه أصلا بالنسبة لنا نفس الأغنية، أما هو فممكن يحس إنه في إشي مش راكب. كأنكو دخلتوا بيتكو كل الأغراض بعدها مكانها بس حدا غير ألوانها، البيت هو نفسه لكن عينكو طول الوقت بتقولكم في إشي مختلف هون. وهذا بحد ذاته بيخلينا نفكر بشغلة مهمة، إنك تلتقط التفاصيل أكثر من العالم مش دايماً يعني إنك أنت أقرب إله أو إنه تجربتك معه أسهل، بالعكس أحياناً كل ما شفت وسمعت أكثر بتصير الحياة أعمق وأثقل شوي بس كمان أصدق. لكن أوليفر بياخدنا لمكان أغرب شوي، لأنه عند بعض الناس الصوت ما بيجي وحده، ممكن يجي معه لون. أي نعم لون، وهنا منوصل لتزامن الحواس. عند بعض الأشخاص سماع صوت أو نغمة معينة ممكن يرتبط تلقائياً بتجربة لونية، يعني نغمة معينة ممكن تظهر معها درجة معينة من اللون ونغمة ثانية معها لون مختلف. مش لأنه الشخص قرر يتخيل اللون أو قاعد يعمل صورة براسه حتى يجمل الموسيقى، التجربة نفسها بتظهر عنده بشكل اللي هو فعلاً تلقائي. وهنا الواحد بوقف شوي، لأنه إحنا ممكن نكون قاعدين بالغرفة نفسها عم نسمع الأغنية نفسها من السماعة نفسها، لكن واحد يسمعها بطريقة وشخص تاني يلتقط فيها أشياء مختلفة تماماً. ويمكن هذا من أكثر الأشياء المثيرة بكتابنا ميوزيكوفيليا. أوليفر كل شوي بياخد إشي إحنا بنعتبره اللي هو بديهي ومضمون وبسألنا هل هو فعلاً بديهي؟ يعني إحنا منقول سمعت الأغنية بس شو يعني فعلاً سمعتها؟ يمكن واحد انتبه للكلمات أول، واحد شد اللحن، واحد كل نغمة عنده إلها اسم، وشخص ثاني ممكن يرتبط معها لون. حتى من غير كل هاي الحالات إحنا بنعرف الفكرة من حياتنا اليومية. يعني شغلوا أغنية مع مجموعة أصحاب، واحد فجأة بقولكوا اسمعوا هاي الجملة، ثاني أصلاً مش منتبه للكلمات هو مركز مع الإيقاع، والثالث بقول سمعين العود بالخلفية وإنتوا يمكن من يوم عرفتوا الأغنية ولا مرة انتبهتوا أصلاً إنه موجود. فنفس الأغنية وكل واحد مسك منها إشي ثاني، بس في عنصر بالموسيقى صعب جداً على أجسامنا إنها تتجاهله وهو الإيقاع. راقبوا حالكم المرة الجاي لما تشتغل أغنية بتحبوها، يمكن تكونوا قاعدين وما عندكم أي نية ترقصوا، بعد شوي بتلاقوا أصابعكم عم تدق على الطاولة أو جريكم عم تتحرك أو راسكم بلش يمشي هيك مع النبض، ولا حدا قال الجسم تحرك بس بطريقة ما الجسم دخل مع الموسيقى. ولما نفكر فيها هاي شغلة غريبة فعلا، الصوت دخل من الأذن ليش تحركت؟ لأنه لما نسمع إيقاع إحنا مش بس نستقبل ضربات منفصلة، الدماغ بيلتقط النمط بينها وبيبدأ يتوقع الزمن، ضربي بعد الثاني وبعد الثالثي وبعد شوي حتى قبل ما توصل الضرب الجاي إحنا تقريبا عارفين وين لازم تكون. عشان هيك منقدر نزقف مع أغنية ما بنعرف نعزفها أو نحرك جرينا معها من غير ما نفكر، وحتى نحس فورا إنه في إشي غلط إذا الإيقاع انكسر فجأة. إحنا مش بس عم نسمع الموسيقى وهي عم تمر، إحنا عم نتوقعها وإحنا ماشيين معها، والتوقع هذا جزء من

السبب اللي بيخلي الموسيقى قادرة إنها تشدنا حتى من غير كلمة واحدة، لأنه اللحن والإيقاع بيلعبوا مع اللي إحنا متوقعينه. بس هون العلاقة بين الإيقاع والجسد بتصير أهم بكتير من مجرد إنه إجرنا تحركت على أغنية، لأنه إذا الإيقاع قادر يساعد جسمنا يلتقط الزمن، شو بيصير لما الحركة نفسها تكون صعبة؟ إذا في شخص بده يعمل خطوة لكنه بصعب عليه إنه يبدأها، هل ممكن إيقاع خارج يساعده؟ وإذا اللحن قادر يفتح عنا ذكرى من سنين، شو ممكن يعمل عند شخص صار الوصول لذكريات أصعب؟ وإذا في إنسان بعرف بالضبط شو بده يحكي لكن الكلمة مش عم تقدر تطلع، هل ممكن الموسيقى تفتح لها طريق ثاني؟ وهنا كتابنا ميوزيكوفيليا بتنتقل من الأشياء الغريبة والمثيرة لا يمكن أكثر حكايات الكتاب إنسانية. الموسيقى اللي كانت قبل شوي نغمة إلى اسم عند شخص ولون عند شخص تاني وإيقاع حرك جسمنا من غير ما نفكر، رح نشوفها بعد شوي بطريقة ثانية تماما. كإيقاع ممكن يساعد حركة تتعثر، وكلحن ممكن يساند كلمة صار خروجها صعب، كأغنية ممكن تفتح نافذة صغيرة على ذاكرة صار الوصول إلها أصعب.

وهون السؤال ما بيعود بس شو الموسيقى بتعمل بدماغنا، بصير شو ممكن تضل الموسيقى قادرة تعمله لما أشياء ثانية تبدأ تتعثر. خلونا نطلع لفاصل إعلاني قصير ونرجع بعدها نكمل من هون.

0: الآن في وينر، هبوع البير السبع ضد صباح باكو، ونمخن ضد بودو غليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد ضد ملاقا في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء ذات الشمس، بعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعكم أنا هبة أبو حسن. قبل الفاصل تركنا سؤال يمكن ياخدنا لأكتر جزء إنساني بحلقتنا اليوم. إذا الإيقاع قادر يحرك جسمنا من غير ما نفكر، واللحن قادر يفتح ذكرى من غير ما نفتش عنها، شو ممكن تضل الموسيقى قادرة تعمله لما الحركة نفسها تصير أصعب، أو لما الكلمة ما تعود تطلع بسهولة، أما أو كمان لما الوصول للذاكرة يبدأ يتعثر؟ خلونا نبدأ هون من خطوة واحدة. تخيلوا شخص واقف تمام وبده يمشي، هو شايف الطريق قدامه، عارف وين بده يروح، بس الخطوة اللي معظمنا بيعملها من غير ما يفكر فيها بالنسبة له صارت أصعب. هذا ممكن يصير عند بعض الأشخاص المصابين بحالة اسمها باركنسون. المرض ممكن يأثر على الحركة وعلى أنه يبدأ أنه حتى يمشي، وعلى القدرة أنه يحافظ على خطوات اللي هي تكون منتظمة. وهم بصير إشي مثير، بدل ما نقول لجسم بس أنه امشي، ممكن نعطيه إيقاع، دقة وبعدها دقة ثانية وبعدها الثالثة. مع هذا النبض المنتظم بصير عند الجسم إشارة خارجية يقدر يمشي معها. مش لأنه الموسيقى مشت الشخص لا، مش لأنه المرض اختفى، لكن كأنه الطريق اللي كان قبل شوي من غير علامات صار عليه إيقاع بيقول هنا الخطوة، هنا اللي بعدها، وهنا اللي بعدها. وعشان هيك الإشارات الإيقاعية بتستخدم أحياناً ضمن التأهيل الحركي عند بعض المصابين من باركنسون، وبتقدر تساعد بعضهم على تنظيم المشي بشكل أفضل. وهنا الجملة اللي قلناها قبل شوي إنه الجسم بيلحق الموسيقى بتاخد معنى ثاني تماماً، لأنه مرات الموضوع مش إنه رجلينا تحركت على أغنية وإحنا قاعدين، مرات الإيقاع نفسه بصير إشارة بتساعد الجسم يعرف وين يتحرك. بس الحركة مش الطريق الوحيد اللي ممكن الموسيقى تساعد تفتحه. تخيلوا شخص تاني واقف قدامنا وبده يحكي، عارف شو بده يقول، بس الكلمات مش عم تطلع بسهولة، كأنه الكلام موجود جواته بس مش قادر يطلعه لبرا. بعد بعض السكتات الدماغية للأسف ممكن يصاب الإنسان بحالة اسمها الحبسة، والحبسة هي اضطراب بيأثر على اللغة سواء بفهم الكلام أو بالتعبير عنه، وبيخلي الشخص أحياناً يعرف شو بده يقول بس يلاقي صعوبة يطلع الكلمات، كأنه الفكرة واضحة جواته لكن الطريق بين الفكرة والصوت صار أطول، وبده وقت وهدوء حتى توصل الكلمة وتطلع أصلاً للحكي. وهم بيستخدموا أسلوب علاجي اسمه العلاج بالتنغيم اللحني. الفكرة مش إنه كل شخص عنده الحبسة لازم يغني حتى يرجع يحكي، ولا إنه الموسيقى بتفتح الكلام بطريقة سحرية، لكن عند بعض الأشخاص استخدام النغمة والإيقاع والتكرار ممكن يساعد على إنتاج كلمات أو عبارات بطريقة مختلفة عن الكلام العادي. وتخيلوا بس شعور إنسان عارف شو بدي يقول بس الكلمة مش عم تطلع. بعدين شوي شوي يطلع صوت، وبعدها كلمة، وبعدها يمكن جملة. هون الموسيقى ما عادت أغنية بنسمعها وإحنا بالطريق، صارت كأنها سلم صغير بتلاقي عليه الكلمات طريقها. ويمكن هون واحد من الأفكار اللي بتشد كتير بحكايات أوليفر ساكس، إنه الإنسان مش دايما عنده طريق واحد فقط، مرات طريق بيتعثر طريق ثاني بضل مفتوح، لكن يمكن أكثر مكان بتلمسنا فيه هاي الفكرة هو الذاكرة. تخيلوا شخص عاش 70 أو 80 سنة، مش كأرقام بل كحياة كاملة متراكمة فوق بعضها، بيوت تغيرت، وجوه مرت، شغل بدأ وانتهى، حبات كبيرة وصارت ذكريات، وضحكات كانت يوم عالي وصارت بعيدة شوي شوي. مع الوقت التفاصيل اللي كانت واضحة مثل النهار بتصير أخف، اسم قريب بوقف على طرف لسان وما بيكتمل، موقف صار قريب بس ما بيثبت، ومكان مألوف
فجأة بيحسوا كأنه أول مرة منشوفه. وبين هذا كله في لحظة عادية جدا، يمكن بغرفة هادية أو بزيارة قديمة قصيرة أو حتى من راديو شغال بالصدفة، تبدأ أغنية. بس مش أي أغنية، بل أغنية كانت يوم جزء من الحياة نفسها. كانت تمشي معه بالصبح، تقعد معه على طاولة المطبخ، أو تشتغل بخلفية أيام كان فيها أقرب لنسخته القديمة. فجأة كأنه في إشي انفتح من غير استئذان. النظرة بتتغير شوي، مش دهشة، بل نوع من الألفة اللي رجعت من بعيد. الملامح اللي كانت تعبانة هيك بتلين للحظة، الإيد اللي كانت ساكنة ممكن تتحرك مع الإيقاع كأنها بتتذكر طريقها. ومش دايما العقل هو اللي بيسبق، أحيانا الجسم هو اللي بيعرف أول. وممكن من بين كل هذا الهدوء يطلع سطر صغير من الأغنية، مش كامل، مش مرتد، بس حي، كأنه كان موجود طول الوقت وعم يستنى بس إشارة بسيطة ليطلع على النور. وبهاي اللحظة بالذات الموسيقى ما بتكون مجرد صوت بالخلفية، بتصير إشي أقرب للباب، باب خفيف بين حاضر ثقيل، ماضي ما اختفى، بس كان مستني لحظة يسمع فيها اسمه من جديد. طبعا مهم جدا نكون واضحين هون، الموسيقى ما بترجع الذاكرة كلها، ما بتعالج فقدان الذاكرة، ومش كل شخص بيستجيب إلها.

يمكن لأن الأغنية بالحقيقة ما حملت العمر لحالها، إحنا اللي عشنا والعمر كان عم يمر حواليها، سمعناها بمكان معين مع شخص معين وإحنا بنسخة معينة من حالنا، ومع الوقت صار جزء من هاي الأشياء متعلق فيها. وعشان هيك في أغنية عظيمة ممكن نسمعها ونحبها وبعدين تمر، وفي أغنية أبسط منها بكتير لكن أول نغمتين منها بكفوا حتى يوقفوا الدنيا للحظة، مش لأنها الأجمل بل لأنها إلنا. وهون يمكن نفهم كمان ليه الموسيقى ما بتأثر بالناس بالطريقة نفسها. الأغنية اللي بتهديني ممكن تزعج شخص تاني، والأغنية اللي بترجع لي أجمل فترة بحياتي ممكن ترجع لشخص تاني فترة هو نفسه ما بحب يرجع لها. لأن الموسيقى ما بتوصلنا منفصلة عن حياتنا، توصلوا معها كل اللي علقناه فيها. ويمكن هذا هو الإشي اللي كان يشد أوليفر ساكس للموسيقى لهالدرجة، مش الموسيقى واحدة، الإنسان اللي بتكشفه، شخص بصعب عليه يسمع اللحن من غيره ومثل غيره، وشخص كل نغمة عنده إلها اسم، وشخص ممكن يجيب معها لون وجسم يمسك بالإيقاع حتى يتحرك، وكلمة بتلاقي طريقها من خلال لحن، ممكن كمان ذكرى بعيدة تفتح إلها نافذة لما تبدأ أغنية مألوفة. وكل هذا برجعنا لنفس المكان اللي بلشنا منه، للسيارة، للزحمة. والأغنية طلعت من الراديو فجأة، كانت أول ثانيتين منها كفاية حتى نلاقي حالنا بمكان ما زرناه من سنين. يمكن لما نرجع لأغنية قديمة إحنا مش بس عم نراجع الزمن، ويمكن حتى مش هذا اللي بدنا إياه، يمكن إحنا بس لثلاث أو أربع دقايق عم نزور نسخة قديمة من حالنا. الأغنية ما بترجع الماضي مثل ما كان، ما بترجع الشخص اللي كنا عليه بشكل كامل، لكن مرات بتترك بيناتنا وبين هذاك الوقت خيط صغير، وأول ما تبدأ النغمة بنمسكه. ثلاث أو أربع دقايق ما بترجع عمر كامل، لكن أحياناً بتذكرنا إنه هذا العمر ما اختفى، صار جزء منا. وهون يا جماعة منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من بين السطور. أنا هبة أبو حسان وبشكركم إنكم كنتوا معي اليوم بالنغمة وذكرى، بين دماغ بحاول يفهم الموسيقى وإنسان مرات بيلاقي جزء من حاله جواتها. وبتمنى المرة الجاي لما تكونوا بالسيارة أو بالبيت أو بأي مكان وتطلع فجأة أغنية قديمة وتاخدكوا معها، ما تستعجلوا تغيروها، اسمعوها شوي، يمكن مش الماضي هو اللي رجع، يمكن جزء قديم منكم إجا يسلم عليكم. طبعا بين سطر وسطر يمكن نلاقي أنفسنا أكتر. تصبح تصبحون على كل الخير مستمعات ومستمعي. أديو الشمس.

0: الآن في وينر هبوع البير السبع ضد صباح باكو ونمخن ضد بودو جليمت في بلاي أوف دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد ضد ملاجا في الدوري الإسباني. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة رجل بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في كريات يام، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية. في حوادث الدهس أعلنت مصادر طبية عن مصرع الفتى عمر مهدي محميد في 17 من عمره جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة عند مدخل مدينة أم الفحم، وكان الفتى قد نقل إلى المستشفى وهو مصاب بجروح في الرأس وحالته حرجة وتم إقرار وفاته لاحقا. كما أصيبت سائقة المركبة البالغة من العمر 30 عاما ونقلت إلى المستشفى بحالة طفيفة، بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت وزارتا حماية البيئة والصحة عن رصد إناث بعوض حاملة لفيروس حمى غرب النيل في عدة مناطق من بينها بيت حتيكفا وكفر قاسم وكفر برا ومحيط مطار بن غوريون. وأعلنت وزارة الصحة تشخيص 17 إصابة بالمرض منذ بداية الموسم، بينهم مريض لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، فيما توفي شخص واحد. وأوعزت وزارة حماية البيئة بتوسيع إجراءات الرصد والوقاية والمكافأة.

0: المكافحة للحد من انتشار الفيروس. أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زمير أجرى اليوم جولة ميدانية برفقة عدد من قادة الجيش في جنوب سوريا تخللتها مشاورات لتقييم الوضع الأمني في المنطقة. وقال زمير إن الجيش يعمل على عدة جبهات تشهد تغيرات مستمرة، معتبرا أن سوريا إحدى هذه الجبهات، وأكد أن إسرائيل لن تسمح بتموضع قوات معادية قرب حدودها وأنها ستستخدم القوة عند الحاجة. أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف قائد سرية وثلاثة قادة فصائل بقوة النخبة في كتيبة بيت لاهيا بحماس في غارة على منطقة الشاطئ، موضحا أنه ثلاثة منهم شاركوا في التخطيط لهجمات ضد قواته في مشارك الرابع في هجوم السابع من أكتوبر وفق بيان الجيش. كما أعلن الجيش أنه استهدف اليوم قائد فصيلة في حماس بمنطقة النصيرات وقائدا آخر وعناصر في منطقتي الدرج والتفاح بإدعاء التخطيط لهجمات ضد قواته. في المقابل قال مصدر في حماس إن المستهدفين في غارة على ميناء غزة أمس الثلاثاء لم يكونوا مسلحين وأنهم كانوا مجتمعين ضمن تحضيرات لحصر السلاح وتنفيذ خطة الرئيس ترامب. وفي السياق، أفادت مصادر طبية بمقتل 17 فلسطينيا من بينهم 9 شرطيين بالإضافة لإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات 24 الماضية. تسلم الرئيس اللبناني جوزيف عون رسالة خطية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو فيها بيروت للمشاركة باجتماع تحضيري في باريس للتجهيز لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وبحسب الدعوة، يهدف الاجتماع المقرر عقده في 17 من شهر سبتمبر المقبل إلى دعم جيش لبنان وتمكينه من امتلاك القدرات والموارد اللازمة للاطلاع بمسؤولياته بفعالية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 21، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء أو التاسعة عفوا مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. انطلقت مساء اليوم أعمال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العربية للتغيير لمناقشة الترتيبات السياسية والمصادقة على الاتفاق الثلاثي، ويهدف الاجتماع إلى حسم القرارات الداخلية وإقرار قائمة مرشحي الحزب الذين سيمثلونه ضمن إطار القائمة المشتركة خلال المرحلة المقبلة. يأتي ذلك بعد أن توصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي مبدئيا إلى تفاهمات بين المركبات الثلاثة بشأن تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية لخوض الانتخابات المقبلة. أعلنت وزارتا حماية البيئة والصحة عن رصد إناث بعوض حاملة لفيروس حمى غرب النيل في عدة مناطق من بينها بيت حتكفة وكفر قاسم وكفر برا ومحيط مطار بن غوريون. وأعلنت وزارة الصحة تشخيص 17 إصابة بالمرض منذ بداية الموسم، بينهم مريض لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، فيما توفي شخص واحد. ووعزت وزارة حماية البيئة بتوسيع إجراءات الرصد والوقاية والمكافحة للحد من انتشار الفيروس. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تتسامح مع وجود قوة عسكرية تركية في سوريا، معتبرا أنها قد تشكل تهديدا لبلاده. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل أوضحت لتركيا موقفها بضرورة عدم القيام بذلك، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت خطوات لضمان وصول الرسالة وفهمها بوضوح. وتأتي تصريحات نتنياهو عقب غارات إسرائيلية استهدفت أمس الثلاثاء مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب شمال غرب سوريا. وقالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن الهجوم جاء على خلفية ما وصفته بمحاولة نشر قوات تركية في القاعدة الجوية السورية رغم تحذيرات إسرائيلية سابقة لدمشق. أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زمير أجرى اليوم جولة ميدانية برفقة عدد من قادة الجيش في جنوب سوريا تخللتها مشاورات لتقييم الوضع الأمني في المنطقة. وقال زمير أن الجيش يعمل على عدة جبهات تشهد تغيرات مستمرة، معتبرا أن سوريا إحدى هذه الجبهات. وأكد أن إسرائيل لن تسمح بتموضع قوات معادية قرب حدودها وأنها ستستخدم القوة

0: عند الحاجة. في الضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من المستوطنين اقتحموا قرية دوما جنوب نابلس وقاموا باقتلاع 20 شجرة زيتون معمرة يزيد عمرها عن 20 عاما تعود المواطن أمين رشيد دوابشي. وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر فلسطينية بنفوق عدد من رؤوس الأغنام تعود للمزارع الفلسطيني محمد دويكات بعد شربها من بئر مياه سممه مستوطنون في محيط جبل عيبال بمدينة نابلس. وأوضح دويكات في حديث لإذاعة الشمس أن هذه كانت المرة الأولى التي تشرب فيها الأغنام من البئر، فيما يجرى تقديم العلاج حاليا لعدد منها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 21، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ساقط حبوب بالطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. انطلقت مساء اليوم أعمال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العربية للتغيير لمناقشة الترتيبات السياسية والمصادقة على الاتفاق الثلاثي، ويهدف الاجتماع إلى حسم القرارات الداخلية وإقرار قائمة مرشحي الحزب الذين سيمثلونه ضمن إطار القائمة المشتركة خلال المرحلة المقبلة. يأتي ذلك بعد أن توصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي مبدئيا إلى تفاهمات بين المركبات الثلاثة بشأن تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية لخوض الانتخابات المقبلة. أعلنت وزارتا حماية البيئة والصحة عن رصد إناث بعوض حاملة لفيروس حمى غرب النيل في عدة مناطق، من بينها بيت حتيكفا وكفر قاسم وكفر برا ومحيط مطار بن غوريون. وأعلنت وزارة الصحة تشخيص 17 إصابة بالمرض منذ بداية الموسم، بينهم مريض لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، فيما توفي شخص واحد. ووعزت وزارة حماية البيئة بتوسيع إجراءات الرصد والوقاية والمكافحة للحد من انتشار الفيروس. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تتسامح مع وجود قوة عسكرية تركية في سوريا، معتبرا أنها قد تشكل تهديدا لبلاده. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل أوضحت لتركيا موقفها بضرورة عدم القيام بذلك، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت خطوات لضمان وصول الرسالة وفهمها بوضوح. وتأتي تصريحات نتنياهو عقب غارات إسرائيلية استهدفت أمس الثلاثاء مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب شمال غرب سوريا. وقالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن الهجوم جاء على خلفية ما وصفته بمحاولة نشر قوات تركية في القاعدة الجوية السورية رغم تحذيرات إسرائيلية سابقة لدمشق. أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زمير أجرى اليوم جولة ميدانية برفقة عدد من قادة الجيش في جنوب سوريا تخللتها مشاورات لتقييم الوضع الأمني في المنطقة. وقال زمير أن الجيش يعمل على عدة جبهات تشهد تغيرات مستمرة، معتبرا أن سوريا إحدى هذه الجبهات. وأكد أن إسرائيل لن تسمح بتموضع قوات معادية قرب حدودها وأنها ستستخدم القوة عند الحاجة. في الضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من المستوطنين اقتحموا قرية دوما جنوب نابلس وقاموا باقتلاع 20 شجرة زيتون معمرة يزيد عمرها عن 20 عاما تعود المواطن أمين رشيد دوابشي. وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر فلسطينية بنفوق عدد من رؤوس الأغنام تعود للمزارع الفلسطيني محمد دويكات بعد شربها من بئر مياه سممه مستوطنون في محيط جبل العيبال بمدينة نابلس. وأوضح دويكات في حديث لإذاعة الشمس أن هذه كانت المرة الأولى التي تشرب فيها الأغنام من البئر، فيما يجرى تقديم العلاج حاليا لعدد منها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي:

في القدس 21، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. انطلقت مساء اليوم أعمال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العربية للتغيير لمناقشة الترتيبات السياسية والمصادقة على الاتفاق الثلاثي، ويهدف الاجتماع إلى حسم القرارات الداخلية وإقرار قائمة مرشحي الحزب الذين سيمثلونه ضمن إطار القائمة المشتركة خلال المرحلة المقبلة. يأتي ذلك بعد أن توصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي مبدئيا إلى تفاهمات بين المركبات الثلاثة بشأن تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية لخوض الانتخابات المقبلة. أعلنت وزارتا حماية البيئة والصحة عن رصد إناث بعوض حاملة لفيروس حمى غرب النيل في عدة مناطق، من بينها بيت حتكفة وكفر قاسم وكفر برا ومحيط مطار بن غوريون. وأعلنت وزارة الصحة تشخيص 17 إصابة بالمرض منذ بداية الموسم، بينهم مريض لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، فيما توفي شخص واحد. ووعزت وزارة حماية البيئة بتوسيع إجراءات الرصد والوقاية والمكافحة للحد من انتشار الفيروس. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تتسامح مع وجود قوة عسكرية تركية في سوريا، معتبرا أنها قد تشكل تهديدا لبلاده. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل أوضحت لتركيا موقفها بضرورة عدم القيام بذلك، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت خطوات لضمان وصول الرسالة وفهمها بوضوح. وتأتي تصريحات نتنياهو عقب غارات إسرائيلية استهدفت أمس الثلاثاء مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب شمال غرب سوريا. وقالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن الهجوم جاء على خلفية ما وصفته بمحاولة نشر قوات تركية في القاعدة الجوية السورية رغم تحذيرات إسرائيلية سابقة لدمشق. أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زمير أجرى اليوم جولة ميدانية برفقة عدد من قادة الجيش في جنوب سوريا، تخللتها مشاورات لتقييم الوضع الأمني في المنطقة. وقال زمير إن الجيش يعمل على عدة جبهات تشهد تغيرات مستمرة، معتبرا أن سوريا إحدى هذه الجبهات. وأكد أن إسرائيل لن تسمح بتموضع قوات معادية قرب حدودها، وأنها ستستخدم القوة عند الحاجة. في الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من المستوطنين اقتحموا قرية دوما جنوب نابلس وقاموا باقتلاع 20 شجرة زيتون معمرة يزيد عمرها عن 20 عاما تعود للمواطن أمين رشيد دوابشي. وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر فلسطينية بنفوق عدد من رؤوس الأغنام تعود للمزارع الفلسطيني محمد دويكات بعد شربها من بئر مياه سممه مستوطنون في محيط جبل عيبال بمدينة نابلس. وأوضح دويكات في حديث لإذاعة الشمس أن هذه كانت المرة الأولى التي تشرب فيها الأغنام من البئر، فيما يجرى تقديم العلاج حاليا لعدد منها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا ولطيفا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 21، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 27، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.